بيت سؤال سرعا

الرحمن الرحيم. أكبر ضلايا العالم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

الأخبار السابعة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. يعقد مجلس الجبهة القطري مساء اليوم في شفا عمرة جلسة استثنائية على ضوء البلاغ المفاجئ من المرشح جعفر فرح الذي قرر عدم سحب ترشيحه ضمن قائمة الجبهة. واعتبر بيان الجبهة قرار فرح بأنه بمثابة انقلاب على ضوء تراجعه بشأن قرار الانسحاب. من المقرر أن تعلن المحكمة المركزية في حيفا اليوم حكمها بحق الشاب باسل عباهري من عرابي بعد إدانته بتهم أمنية في حزيران الماضي إثر محاكمة استمرت لنحو عامين وسط مطالبات من النيابة العامة بسجنه أكثر من 25 عاما. وفي المقابل رفض المحامي حسين مناع الموكل بالدفاع عن عباهري في هذه المرحلة طلب النيابة، قال إن القضايا التي استندت إليها تختلف عن ملف موكله. في كفر مندا عقدت راية الصلح بين عائلتي زيدان وضرغمي تتويجا لنجاح مساعي جهة الصلح في إصلاح ذات البين وإنهاء الخلاف بين الطرفين. وجاءت هذه الخطوة على خلفية الحادثة المؤسفة التي أسفرت عن مقتل الشاب محمد موفق زيدان قبل نحو 3 أشهر. في الضفة الغربية أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء شاب وإصابة آخرين بينهما إصابة خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على قرية حجة شرق قلقيلة بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن الضحية هو الشاب عمر محمد طوباسي في 20 من عمره، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ بحماية الجيش الإسرائيلي. في سياق متصل أمرت العليا الإسرائيلية الحكومة بتأمين عودة 3 عائلات فلسطينية لمنازلها في قرية جلود قرب قصرة بعد طردها واستيلاء المستوطنين عليها. وانتقد القضاء تقاعس الجيش والشرطة ملزمين الحكومة بتوضيح إجراءات منع الاعتداءات حتى 22 من الشهر الجاري ومحاسبة المستوطنين. جاء ذلك بعد التماس قدم من قبل 3 أشخاص من سكان قرية جلود والذين طردوا من منازلهم من قبل مستوطنين. في قطاع غزة أعلن أمس عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم طفلة وطفل جراء قصف إسرائيلي بمسيرة استهدف سيارة في حي النصر وقصف آخر على حي الرمال غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف مدرسة تؤوي نازحين في دار البلح وسط القطاع. وأكدت مصادر محلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن الرضائي إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام المقبلة. وأضاف الرضائي أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة

0: ستضاف لقائمة العقوبات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر في معظم المناطق في البلاد. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الاثنين السابع من أيلول من العام 2026. في أول خبر لهذا الصباح وعبر أثير إذاعة الشمس 7:06. هذا اليوم تبدأ لجنة الانتخابات المركزية باستقبال القوائم التي تطرح نفسها الأحزاب، طبعا من خلال قوائمها تطرح نفسها لثقة الناخب في البلاد، وهذا استعدادا للانتخابات في 27 من شهر أكتوبر القادم. اليوم وغدا، غدا عند الساعة 10 مساء تبدأ اللجنة عمليا إغلاق الباب الترشيح. قد يستمر هذا في بعض الأحيان، يعطون مهلة إضافية حتى انتصاف الليل، ولكن خلال اليومين القريبين سنشهد الكثير من التصريحات والبيانات، وقد تكون أيضا بعض البالونات المليئة بالهواء الساخن، منها ما هو أيضا بالون تجربة، ومنها ما هي معادلات في محاولة لترتيب الأوراق، يمكن أن نقول في اللحظة الأخيرة. وهذا طبعا كما أشرت حسب القانون، ونحن نتابع ما يحدث. كنا قد تحدثنا كثيرا في الأشهر الماضية عن ضرورة إنهاء الملف بالنسبة للأحزاب العربية ما بين مشتركة رباعية أم ثلاثية واتفاق فائض أصوات بين الطرفين. انتهت الأمور نسبيا في مرحلة مبكرة، تم عمليا وضع حدود معينة من قبل هذا الحزب أو ذاك، وبالتالي لا حديث عن

رباعية انتهى هذا الأمر منذ أسابيع، ولكن تم تشكيل الثلاثية نسبيا أيضا في مرحلة مبكرة، نسبيا كل شيء نسبي، وانتظرنا أيضا البيانات للحديث عن فائض أصوات، ولكن جاءت القضية المرتبطة بالمرشح الثاني في قائمة الجبهة وتداعيات هذا الحدث لتشغلنا حتى الساعة، بما في ذلك اتصالات في الساعات الأخيرة تمهيدا لما ينتظرنا اليوم مساء عند الساعة 6 مساء على الأقل وفق البيانات الرسمية. أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل غير الرسمية في هذه المرحلة، عقد مؤتمر جديد لمجلس الجبهة الذي يضم المئات لحسم الأمور المتعلقة بالمرشح الثاني جعفر فرح. هل سيتم إبعاده؟ هل سيتم تثبيت الترشيح؟ هل سيفتح باب الترشيح مجددا للجميع ومن يريد أن يتنافس على هذا المقعد؟ إلى أين ستنتهي الأمور؟ طبعا هنالك العديد من السيناريوهات، هنالك ضغوطات تمارس وهنالك اتصالات. هذا الصباح صدر بيان أو هذه الليلة عن رئيس القائمة النائب السابق بروفيسور يوسف جبرين وفرح، تحدثا ببعض يعني الكلام الإيجابي، ولكن لا يمكن أن نقول أن هنالك حسم، بما معناه أن الأمور لم تصل بعد إلى خواتيمها. على كل أمام هذا المشهد استطلاعات الرأي التي تنشر في اليوم الأخيرين تتحدث عن تعادل فيما يسمى بالمعسكرين، حتى تقدم لمعسكر نتنياهو في ظل الاصطفافات الحاصلة في اليمين وفيما يعرف بالوسط يمين مع تحالفات على سبيل المثال هندل وزليخة يعبران نسبة الحسم، وبالتالي المقاعد يتم امتصاصها إن صح التعبير من المعسكرين. وحسب الاستطلاعات الأخيرة هنالك إما تعادل وإما تقدم بمقعد لنتنياهو أو لجادي آيزنكوت، ولكن بدون القوائم العربية لا إمكانية لتشكيل حكومة. فبالتالي هل سنذهب إلى سيناريو معقد جدا أم من سيكون لديه الجرأة للاعتماد على حزب عربي؟ أسئلة كثيرة، ولكن نحن في مرحلة مبكرة جدا، وأمام هذا الواقع أعزائي لا نستطيع أن نتجاهل ما يحدث من حولنا، ما بين العنف والجريمة في مجتمعنا بحوادث شبه يومية، وفي الضفة الغربية اعتداءات من قبل المستوطنين. هذه الليلة بلاغ عن مقتل شاب في قرية حجة في منطقة قلقيلية، تعرض لإطلاق نار من قبل المستوطنين، وينتقل هذا الحدث من بلد إلى بلد، من قصرة إلى المغير إلى ترمس عية إلى مناطق عديدة، وواضح أن الأمور تذهب باتجاه تصعيد وتصعيد خطير. كذلك في لبنان هذه الليلة أيضا سلسلة انفجارات وبيانات إسرائيلية، لا نستطيع أن نقول هدوء. أيضا في غزة استهدافات، وطبعا التهديدات بين واشنطن وإيران مستمرة، ولكن نحن ننشغل في قضايانا وفي أمورنا الداخلية، وفي بعض الأحيان نشعر وكأننا رهائن لواقع سياسي معقد لا مسؤولية لدينا إطلاقا على هذا الأمر، ولكن هكذا يحدث في بعض الأحيان، بعض الأشخاص يحولون إلى رهائن. أول خبر في إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعاً.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287. إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رامات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رامات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج أول خبر ونبدأ بالعناوين. أولا، الراصد الجوي يتحدث اليوم مرة أخرى عن ارتفاع على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلها الموسمي، ويتحدث عن طقس صاف إلى غائم جزئي في بعض المناطق في القدس 31 درجة، كذلك في تل أبيب ويافا وأيضا حيفا والساحل الشمالي، في الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35 درجة، في الساحل الجنوبي 31، النقب بئر السبع 34، وفي لا ترتفع إلى 39 درجة. والأخبار تأتي من جنوب لبنان، هجمات وقصف إسرائيلي مدفعي وكذلك من خلال الطائرات الحربية، والجيش أعلن بعد الثانية فجرا أنه بدأ بعمليات استهداف وأصدر حتى بيانات تحذير لمواطنين في جنوب لبنان، وحسب البيان هذا في منطقة الزهراني والنبطية تحديدا في جنوب لبنان، الادعاء الإسرائيلي بأن هنالك خرق للتفاهمات من قبل حزب الله الذي أطلق طائرة مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، ما أدى إلى رد فعل إسرائيلي. يوم أمس أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 في إطار رد الفعل كما سمي، واستهدافات عنيفة كانت بالطيران والمدفعية في مناطق مختلفة. مع ذلك، مصادر عسكرية إسرائيلية تقول إن الجيش سيعمل خلال الأيام القادمة على تفجير البنى التحتية والأنفاق في مرتفعات علي الطاهر بعد السيطرة عليها، بعد ذلك سيبدأ بعملية إعادة انتشار وتقليص المساحة.

التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. وفي الضفة الغربية، الصحة الفلسطينية أعلنت عن مصرع شاب أو ارتقاء شاب تعرض لإطلاق نار من قبل مستوطنين. هذا البيان الذي صدر اليوم صباحا، وحسب معلومات أيضا من الهلال الأحمر الفلسطيني هنالك إصابة خطيرة وإصابة متوسطة. هذا ما ورد. الصحة الفلسطينية تحدثت عن ارتقاء الشاب عمر طوباسي في 20 من عمره، وهو طالب كلية طب الأسنان في جامعة النجاح. الحدث كان في قرية حج قضاء قلقيلية، والهلال الأحمر أشار إلى إصابتين منها لفتى في 17 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار، وإصابة خطيرة لشاب آخر أيضا تم نقل الإصابات للمستشفى، وهذا في إطار اعتداء من قبل المستوطنين. ولا ننسى قبل يومين عندما ظهر السفير الأمريكي مايك هاكابي في ترمس عية وتحدث عن اعتداءات المستوطنين ووصفها باعتداءات إرهابية، ولكن واضح أن هذا لا يؤثر إطلاقا على ما يحدث في الضفة والأحداث هناك. خلافات في شرطة إسرائيل حول جولة ترقيات يريد أن ينفذها أو عمليا يقرها المفتش العام للشرطة، ولكن وزير الأمن القومي يرفض ذلك بن غفير ويدعي أنه هذا غير مقبول عشية الانتخابات. فجأة يعني يقول هذا ممنوع، ولكن هذا يعود كما يبدو إلى موقف من قبل المفتش العام بالنسبة لبعض الضباط الذين لا يرتؤون لوزير الأمن القومي ولفريقه. في المقابل تقارير ومعلومات نشرت في الأيام الأخيرة بما في ذلك هذا الصباح حول ما يحدث في سجن النقب الصحراوي وتبادل رسائل داخلية بين السجانين، من بينهم أيضا شرطيات سجانات، حول الاعتداء على أسرى فلسطينيين وكيف يتم التعامل معهم بتنكيل بشع جدا، وهذا بفعل لوائح اتهام قدمت ضد 12 من عناصر المصلحة السجون، وهذا بفعل اعتدائهم على أسرى فلسطينيين من بينهم ثائر أبو صعب الذي أعلن عن وفاته نتيجة تعرضه للضرب. وما كشف هذه القضية هي رسائل داخلية بين السجانين والسجانات مع زملائهم أو مع أصدقائهم، وهناك يتحدثون عن عمليات تنكيل بشعة واعتداءات ترجمت في نهاية المطاف إلى حوادث وفاة لأسرى فلسطينيين كما نعلم جميعا. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. لجنة الانتخابات المركزية تبدأ اليوم باستقبال قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست على أن يغلق باب التسجيل مساء غد الثلاثاء. وفي السياق يعقد مجلس الجبهة القطري مساء اليوم في شفعمر جلسة استثنائية على ضوء البلاغ المفاجئ من جعفر فرح الذي قرر عدم سحب ترشيحه ضمن قائمة الجبهة. وهذه الليلة كانت اتصالات كما تابعنا بين الطرفين، ولكن حتى الآن لا توافق على الخطوة التالية. المحكمة المركزية في حيفا تنعقد اليوم لتصدر القرار بحق الشاب باسل عباهري من عرابي بعد إدانته بتهم أمنية في حزيران الماضي إثر محاكمة استمرت نحو عامين. وأيضا في ساحات القضاء اليوم في المحكمة المركزية أيضا في مدينة الناصرة بالنسبة لقضية ديار عمري والعقوبة التي ستفرض على قاتله. في كفر مندا تم الإعلان عن عقد راية صلح بين عائلتين زيدان ودراغمي، وهذا بعد خلاف استمر لفترة طويلة أدى أيضا إلى مقتل شاب من عائلة زيدان محمد موفق زيدان قبل نحو 3 أشهر.
المحكمة العليا تأمر بتأمين عودة 3 عائلات فلسطينية لمنازلها في قرية جالود قرب قصرى بعد طردها واستيلاء المستوطنين عليها. وانتقد القضاة تقاعس الجيش والشرطة ملزمين المحكمة أو الحكومة بتوضيح إجراءات منع الاعتداءات حتى 22 من الشهر الجاري. في غزة أعلن يوم أمس عن ارتقاء 5 أشخاص من بينهم طفل وطفلة جراء قصف إسرائيلي بمسيرة استهدف سيارة في حي النصر في مدينة غزة. التقارير من لبنان أن مسيرة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم سيارة مدنية في بلدة كفر رمان بداخلها 3 مسعفين، ومصادر لبنانية تتحدث عن إصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي في جنوب لبنان وقضاء النبطي تحديداً.

0: إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: في أعقاب قضية المرشح جعفر فرح، الجبهة الديمقراطية تعقد جلسة استثنائية للمجلس القطري للتصويت على سحب ترشيحه وانتخاب المرشح على المقعد الثاني، وتعتبر قرار فرح بعدم سحب ترشيحه بالانقلاب. تحذير إسرائيلي من هجرة الأطباء التي تهدد القطاع الصحي بعد الكشف عن مغادرة أكثر من 1300 مختص إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، أرقام قياسية تدق ناقوس الخطر في المنظومة الصحية. نتنياهو يتحدث عن الإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل خلال كلمة للشعب اليهودي بمناسبة رأس السنة العبرية، ويتوعد إيران بضربة لم تتخيلها في حال القيام الأخيرة بمهاجمة بلاده مع تصميمه على إسقاط النظام الإيراني. رئيس هيئة الأركان الزمير يقول إن المرحلة قابلة للانفجار على جبهات عدة مع رفع حالة التأهب خلال الأعياد اليهودية، ومجلس الأمن القومي يصدر تحذيرات للمواطنين بعدم السفر إلى دول عربية خشية من عمليات ضد اليهود أو الإسرائيليين. على وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، ضحايا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في الجنوب، ونبيه بري يقول إن إسرائيل حولت الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم لخوض انتخاباتها. الضفة تفتح العام الدراسي وسط اقتحامات ومداهمات من الجيش والمستوطنين، أكثر من 850 ألف طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة وسط قيود وإجراءات أمنية.

0: إذن كان هذا التقرير للزميل أدهم حبيب الله، وذكر عدد من العناوين بما في ذلك التئام مجلس الجبهة اليوم مساء عند الساعة 6:00 مساء وفق البيان الرسمي الذي صدر عن الجبهة، ويتم بحث يعني عدد من المقترحات إذا كان إبعاد جعفر فرح من قائمة المرشحين أو إقرار ترشيحه أو لربما طرح وجهة نظر أخرى. وهذا ما قاله أيضا عضو لجنة المراقبة في الجبهة المحامي حسين مناع لإذاعة الشمس.
1: يعني حتى الآن لم نتلقى رسالة رسمية من جعفر في قضية انسحابه أو عدم انسحابه، ونطبق قرار المستشفى قبل قليل، وننتظر خلال الساعات القريبة أن يقوم بتسليم موقفه الرسمي لقيادة الجبهة.
2: طيب ماذا من بين المقترحات؟ نحن نتحدث فقط يعني عن 48 ساعة على الأقل لتسليم القوائم، الأمور غير واضحة، غير يعني هناك لربما يمكن وصفها حتى بأزمة. السؤال إلى أين تتجه الأمور وما هي المقترحات الآن في داخل الحزب؟ بماذا يناقشون؟ ماذا يناقشون؟
1: القرار واضح، يعني كان بالأمس اجتماع لسكرتار الجبهة واللجنة المركزية وتم اتخاذ القرارات المطلوبة ونشرنا هذه القرارات. الآن جميعنا بانتظار موقف جعفر.
2: وإذا لم ينسحب
1: يعني هنالك نكون مجبرين على عقد مجلس الجبهة، مجلس الجبهة الذي انتخب القائم وهو الجسم المخول بتغيير هذه القائمة أو سحب ترشيح.
2: أستاذ حسين، أفهم من كلامك عمليا إذا قال جعفر فرح أنا لا أريد الانسحاب وبناء على ما تم اتخاذه بالأمس من قرار في داخل مجلس الجبهة، فعلي يتوجب عليكم دستوريا أن يكون هناك انعقاد لمجلس الجبهة العام.
1: نعم نعم.
2: ومن بين الأمور سيتم التصويت عليها ماذا؟
1: قضية ترشيح.

0: فيه جعفر إقالته أو إبقاؤه في منصبه. هذا البند الأول. في حال تم التصويت على سحب ترشيحه يتم التصويت على المرشح مكان، وفي حال تم تأكيد ترشيحه فهو مرشح مؤكد بحسب.
1: هل هناك أغلبية معينة لهذا التصويت؟
0: لا أحد يستطيع أن يعلم ما هي الأغلبية، ماذا سيكون القرار وما هي الأغلبية. كل رفيق يحق له أن يصوت بحسب قناعاته وحسب تصوره للموقف والمصلحة العامة للجبهة.
2: إذن هذا ما قاله المحامي حسين مناع عضو اللجنة المراقبة في الجبهة للزميل أدهم حبيب الله، وهذا بعد الإعلان عن عقد مؤتمر استثنائي لمجلس الجبهة اليوم مساء. وكما تابعتم المقترحات، إما إبعاد أو شطب ترشيح جعفر فرح أو إقراره، قد يكون مثلا مقترح يقدم بهذا الصدد لجدول الأعمال أو فتح باب الترشيح مجددا. ولكن كان موقف يوم أمس سجل على الأقل من رئيس مجلس علبون، ومن انتخب من قبل السكرتارية كمرشح بديل لجعفر فرح دكتور سمير أبو زيد، ولكن يقول في حديث لإذاعة الشمس أنه في حال لم تتم الاستقالة من قبل فرح بشكل طوعي فهو أيضا يسحب ترشيحه. هذا معناه أنه يعيد الأمور إلى مربع الأول بالنسبة لمن سيكون البديل. نستمع إلى ما قاله أيضا في حديثه لإذاعة الشمس حول هذا الموضوع.
3: فرح بقدم استقالته، إذا في يعني هناك تصويت وإقالة، لا أنا مش مطروح.
2: يعني إذا تم إبعاده بشكل
3: إذا تم إبعاده أنا لن أرش واحد بكذا في مجلس جبهة يقرر يفتح باب الترشيح في هذيك المرحلة أو في أثناء أخرى تكون. أنا يعني كان عندي موقف حتى أجي أو أخلص نطلع من هالمأزق اللي موجودين فيه، ودعم للجبهة إنها تخرج من هالمأزق ولا المشترك.
2: عفوا، هذا عنوان مهم. يعني أنت تقول إذا اتخذت الجبهة كحزب وتنظيم إجراء بحق جعفر فرح وتم إبعاده، هذا لا يعني أنك ستبقى في موقعك وفي مكانك وعلى صحيح. ترشيحك ستسحب الترشيح.
3: صحيح.
2: وهذا لماذا؟
3: أنا يعني فتت على محل وعطيت كلمة، والمفروض يكون عندنا مصداقية في مواقفنا، وأنا يعني ما جاي أستغل فرص، لأنه في البداية أنا ما ترشحت.
2: نعم.
3: يعني لما كان في الترشيح ما ترشحتش، وهون شفنا أنه في أزمة وفي بيان طلع في موقف أنه منقول عن جعفر فرح من ناس محامية وناس مهمة كانت موجودة، وعشان هيك كان فتح باب الترشيح، فشفنا أنه الأمور تكون نظيفة عمليا ومنيحة.
2: إذن تعليق لسيد سمير أبو زيد حول موقفه، وبالتالي هذا قد يعيد الأمور الآن إلى المربع الأول بالنسبة للترشيح. ولكن الاتصالات تمت ومستمرة هذه الليلة بين الأطراف داخل الجبهة، وقرروا يعني نحن حددنا على فكرة اليوم هذا الصباح في مثل هذه الساعة لقاء مع سكرتير الجبهة سيد أمجد شبيطة، لكنه بعد الواحدة فجرا أو قبل الواحدة فجرا أرسل لي بأنه يعتذر لأنه هنالك توافق على عدم الحديث، هذا ما وردنا. ولكن أصدروا بيان بالصوت والصورة فيه بعض الكلمات الطيبة ولكن بدون عنوان واضح. دكتور يوسف جبرين رئيس القائمة أيضا يلتزم الصمت حتى الآن، وكذلك جعفر فرح.
4: وتحدثنا وتحاورنا بروح رفاقية، وأعتقد أن الحوار يسير بشكل إيجابي. علينا مسؤولية كبيرة أن نعقد مجلس الجبهة غدا بالروح الرفاقية الوحدوية التي تعودنا عليها نحو انتخابات هي مصيرية لأهلنا ولشعبنا. فنحن غدا يعني سنواصل الحوار، وفعلا نتأمل أن يعني ننقل إلى كل كوادرنا هذه الروح الرفاقية الطيبة، وننطلق غدا موحدين لنصر جبهتنا، نصرة القائمة المشتركة.
5: فأنا بتأمل أنه إحنا خلال الساعات القريبة نلاقي صيغة كيف نطلع فيها موحدين، احنا بحاجه نقدم يعني نقدم الترشيحات.

0: بلجنة الانتخابات يوم الثلاثاء، وبحاجة نلاقي صيغة كيف في نهاية المطاف القائمة المشتركة، الجبهة كلها مع بعض، الجماهير العربية، القوى التقدمية بهاي البلد تقدر تغير الوضع الحالي. الضمان
1: إذن الاستمرار في المباحثات وبحث التفاصيل، وكما استمعتم حتى الآن كما نفهم يعني بين السطور وبشكل واضح جدا عدم التوصل إلى صيغة اتفاق، والمؤتمر الذي سيعقد اليوم مساء وعلى جدول أعماله كما استمعنا من المحامي حسين مناع عضو لجنة المراقبة أن هنالك مقترح لشطب ترشيح جعفر فرح، وقد يكون مقترح آخر لإقرار القائمة، أو مقترح ثالث لفتح باب الترشيح مجددا، وهذا طبعا موضع نقاش في محاولة للتوصل إلى اتفاق. مصادر في الجبهة تؤكد أنه في حال تم عقد المؤتمر وفق المنظومة التي أقرت حتى الآن سيتم أيضا عرض الإفادات والشهادات التي وصلت لقيادة الحزب ولجمعيات نسوية من فتيات أو نساء، وكل ما يتم عرضه بالنسبة للسيد جعفر فرح، هذا ما قيل وهذا ما كتب أيضا في الدعوة الرسمية. إذن كل هذا الآن مرهون بالساعات القادمة، إلى أين ستصل الأمور، وهل ستكون هنالك تسوية ما أو معادلة ما قبل انعقاد المؤتمر، وما قد يحدث في المؤتمر أيضا، هذا ما سنتابعه خلال الساعات القريبة. وكما ذكرت يعني في الكنيسة تبدأ اليوم لجنة الانتخابات المركزية باستقبال القوائم، قوائم المرشحين والتحالفات التي يتم الحديث عنها. يوم أمس أعلن آيزنكوت أنه يضم خيلي تروبر لقائمته، في المقابل يارون زليخة أستاذ الاقتصاد يتحالف مع يعاز هندل بعد أن تفضى التحالف بين هندل وتروبر. وطبعا كل هذا في حسابات صغيرة بالنسبة لبعض الأرقام، ولكن استطلاع رأي لهيئة البث أشار إلى أنه هندل وزليخة قد يعبران نسبة الحسم، وهذا يؤثر أيضا على المعسكرات 51 مقابل 52 لمصلحة أو لنتنياهو، وبالتالي عدم تشكيل حكومة حتى لا من قيل المعسكرين، ولكن هنالك تراجع وانتعاش من جهة أخرى، تراجع لدى آيزنكوت وانتعاش في معسكر نتنياهو، وكل هذا قبل تقريبا 50 يوم من الانتخابات. السؤال لماذا معادلة تروبر يمكن أن تؤثر هنا وهناك؟ أستاذ العلوم السياسية سليم بريك تحدث لإذاعة الشمس.
2: عدة أسباب. حيلي تروبر أولا هو من السياسيين ما يسمى positive personality، يعني هو اللي يستقطب مصوتين، ونحن شفنا في الاستطلاعات أنه قد يصل إلى عضوين كنيسة، ولن يستطيع اجتياز نسبة الحسم، ولكن هو يستطيع عمليا أن يكون مؤثر إيجابيا. الشغل الثاني أنه كان في قائمة بيني غانس، وخروجه من قائمة بيني غانس هذا شيء جيد ل آيزنكوت بشكل طبيعي. باعتقادي بيني غانتس يجب أن يخرج نهائيا، لأنه لم يبقى له حتى سمحي تركه. القضية الثالثة، السؤال طبعا هو بيتعلق بتروبر، أنه هو كمان مؤثر في نهاية المطاف على نتيجة الانتخابات النهائية للكتلة. السؤال طبعا إذا هو على استعداد أن يدخل كقائم أو كشخص أو أشخاص منفردين كقائم، هذا بيعطي حق التصويت بشكل مختلف، وهو يستطيع أن يخرج ويترك القائم فيما بعد من غير أن يكون هناك ثلث. يعني في عدة أمور اللي هي قد تكون فيها إشكاليات، ولكن على ما يبدو آيزنكوت استطاع أن يصل معه لاتفاق.
1: إذن خيلي تروبر في حزب آيزنكوت، والتحالفات كما ذكرنا مستمرة. فقط نشير أنه حزب لكلنا مكان الذي طرح ترشيحه على الأقل إعلاميا وأعلنوا عن ذلك، ونوع من قائمة تم تشكيلها اليوم سيعقد جلسة لبحث الخطوة التالية، وبعد أن وجهوا عدة رسائل في الأسبوعين الأخيرين للموحدة وكذلك للمشتركة ومحاولة ضمهم لإحدى الأحزاب أو القائمتين، ولكن هذا لن يحدث على الأقل وفق التطورات في الموحدة قالوا لا والأمور مغلقة هناك، وفي المشتركة يعني أعتقد

تستخدم كم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، بنحافظ على صوتك وصوتك.

0: كب القشر وعيد، خذ حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه، مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

إذن استمعنا إلى رون غوريلتس وهو مدير عام مركز أكورد للأبحاث في الملفات السياسية، واستمعنا إلى المعطيات. تم فحص تشكيل الحكومة القادمة، كيف يقرأ معسكر أيزنكوت وفريقه، يعني نتحدث عن كل الأحزاب الصهيونية المحسوبة على هذا المعسكر، وهل المصوت والمصوتين هناك يقبلون بضم حزب عربي، تحديدا القائمة العربية الموحدة، وهذا قبل الإعلان الرسمي عن ضم سيجالوفيتش، ولكن كان هذا في الأجواء. 60% يقولون نعم و 40% يتحفظون أو يقولون لا. هذا معناه أن هنالك إمكانية لتمرير قرار كهذا وفق هذا الاستطلاع. وسألنا يعني هل هذا أيضا شرعي أن نقول هذا الحزب العربي أو نختار بالاسم وليس أحزاب أخرى وإبعادها، وكان واضح رون غوريلتس أنه نعم في معسكر أيزنكوت هنالك غالبية واضحة رافضة لأي حكومة تشكل بدعم من الأحزاب العربية الأخرى، بما معناه القائمة العربية المشتركة الثلاثية، ولكن يقبلون بالموحدة، ويعتقد أنه مع دخول سيجالوفيتش على المشهد هذا يمكن أيضا أن يسهل المهمة. السؤال إلى أي مدى هذه المعطيات ستقنع مثلا أيزنكوت وفريقه، وخاصة تحالفه المفروض مع إسرائيل بيتينو وفيكتور ليبرمان لتشكيل حكومة كهذه، أم سيرفض هذا الأمر أو يحاول الذهاب إلى حكومة أخرى. هنالك أيضا رفض، يعني فضل معسكر أيزنكوت وفق المعطيات أن يكون هناك أو تكون حكومة بتحالف مع الليكود برئاسة نتنياهو، ولكن لم يطرحوا بشكل جدي إمكانية حكومة وحدة وطنية بدون نتنياهو. هذا الأمر حتى في الأسئلة المطروحة يعتقدون أنه غير واقع إلى هذا الحد، بما معناه إما نتنياهو أيزنكوت بحكومة تحالفية وإما أيزنكوت بدون الليكود، ولكن هل سيعتمد على حزب عربي؟ كل هذا طبعا في إطار استطلاعات وأبحاث ليس أكثر، لأنه الصورة الحقيقية والاستطلاع الحقيقي هو صندوق الاقتراع وما ينتظرنا في 27 أكتوبر. على كل هذا هو المشهد وهذه المعطيات كما تابعتم. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، وبعد ذلك نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية. فقط نشير أنه القرار بالنسبة لقاتل ديار العمري ابن صندلة لن يتم اليوم، لأنه كان المفروض أن تلتئم المحكمة المركزية في الناصرة بتركيبة 3 قضاة وإصدار القرار بالنسبة للعقوبة المفروضة على قاتله، لكن محاميه طلب التأجيل بسبب وعكة صحية، وبالتالي لن تعقد الجلسة اليوم. هذا ما وصلنا قبل قليل أيضا من المحامي عمر خميسي. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى الأخبار، نعود ونلتقي مجددا بعد الأخبار. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي بعد قليل.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً و100%

0: أي نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري دي في ام جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM
4: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث.
6: رأس الساعة برعاية
7: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. من المقرر أن تعلن المحكمة المركزية في حيفا اليوم حكمها بحق الشاب باسل عباهري من عرابي البطوف بعد إدانته بتهم أمنية في حزيران الماضي إثر محاكمة استمرت لنحو عامين. وأفيد بأن النيابة العامة تطالب بسجنه أكثر من 25 عاما. في كفر مندا عقدت راية الصلح بين عائلتي زيدان، ورغم تتويجا لنجاح مساعي جهة الصلح في إصلاح ذات البين وإنهاء الخلاف بين الطرفين. جاءت هذه الخطوة على خلفية الحادثة المؤسفة التي أسفرت عن مقتل الشاب محمد موفق زيدان قبل نحو 3 أشهر. إلى الشؤون الحزبية والسياسية، تبدأ لجنة الانتخابات المركزية اليوم باستقبال قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست على أن يغلق باب تسجيل القوائم مساء غد الثلاثاء. وفي السياق، يعقد مجلس الجبهة القطري مساء اليوم في شفا عمر جلسة استثنائية على ضوء البلاغ المفاجئ من المرشح جعفر فرح الذي قرر عدم سحب ترشيحه ضمن قائمة الجبهة. في الضفة الغربية، أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء شاب وإصابة آخرين، أحدهما إصابته خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على قرية حجة شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن الضحية هو الشاب عمر محمد طباسي في العشرينيات من عمره، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ بحماية الجيش الإسرائيلي. في سياق متصل، أمرت العليا الإسرائيلية الحكومة بتأمين عودة 3 عائلات فلسطينية لمنازلها في قرية جالود قرب قصرة بعد طردها واستيلاء المستوطنين عليها. وانتقد القضاء تقاعس الجيش والشرطة ملزمين الحكومة بتوضيح إجراءات منع الاعتداءات حتى 22 الشهر الجاري ومحاسبة المستوطنين. جاء ذلك بعد التماس قدم من قبل 3 أشخاص من سكان قرية جالود والذين طردوا من منازلهم من قبل مستوطنين. في قطاع غزة، أعلن أمس الأحد عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم طفلة وطفل جراء قصف إسرائيلي بمسيرة استهدف سيارة في حي النصر، وقصف آخر على حي الرمال غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط القطاع. وأكدت مصادر محلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار. في لبنان، قالت تقارير لبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم سيارة مدنية في بلدة كفر رمان كان بداخلها 3 مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى ارتقاء مسعف وإصابة 2 آخرين أحدهما بحالة حرجة. وأفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهران بالنبطية بعد التحذير بإخلائه بدعوى وجود نشاط لحزب
1: الله. النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر في معظم المناطق في البلاد. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
5: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدك وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
6: البروف بفش غلك
7: عالشمس دائماً.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في حديث مع دكتور تال ألوفيتش، وهو باحث في العلوم السياسية وتحديدا في الكنيست، وحول القضية المرتبطة بالمعطيات والمعلومات الرسمية وبالاسم والتفاصيل التي سيتم إخراجها من صناديق الاقتراع، من لجان الصناديق والمراقبين، ونتحدث عن مراقبين للأحزاب الذين يجلسون في صناديق الاقتراع، وحسب ما تم التوافق عليه حتى الآن إلا إذا تدخلت المحكمة العليا مرة أخرى تستطيع الأحزاب الحصول على معلومات دقيقة من قبل لجان الانتخابات، لجان الصناديق، من صوت، من لم يصوت، وبالتالي ملاحقته ومتابعته بالاسم لكي يحصل على أو لكي يضغط عليه من أجل التصويت على سبيل المثال. وفي الساعة الأولى استمعنا إلى المعطيات المثيرة حول ما يعرف الآن بمعسكر التغيير، هل سيقبلون مثلا بحكومة ضيقة تعتمد أيضا على حزب عربي، تحديدا القائمة الموحدة، وحسب الاستطلاع والبحث الأكاديمي لمعهد أكورد 60% من مصوتين مع معسكر أيزنكوت بمختلف أحزابه يدعمون هذه الفكرة، 40% يقولون لا، غالبية من قالوا لا محسوبين على سبيل المثال على أحزاب معارضة لهذا التوجه، تحديدا إسرائيل بيتينو الذي نشر يوم أمس أيضا قائمة مرشحيه، من بينهم النائب والوزير السابق حمد عمار. سيد حمد يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: أولا أنت في المكان السابع، مضمون؟
1: بفكر أنه إسرائيل بيتنا هي واحد من الأحزاب القوية اللي بدها تكون في هاي الجولة الانتخابية. إحنا أثبتنا حالنا خلال الأربع سنين الأخيرة، وأثبتنا حالنا من يوم ما حزب إسرائيل بيتنا قام. إحنا عندنا مبادئ، عندنا أجندة واضحة ومستمرين. بفكر انه حزب اسرائيل بيتنا بده يكون مفاجاه الانتخابات.
0: يعني امبارح استطلاع الهيئه البث اعطى سبعة يعني على الحفه بالنسبه لك.
1: يعني انت مآمن في الاستطلاع؟
0: طبعا لا، انا مش مآمن، انا بقرا زي ما انت بتقرا.
1: لا بس بدي اسالك سؤال. انا عم بسمع منك، انت صحفي وانا كتير بحترمك كصحفي.

0: صراحة فيه ومتابعك. يعني في هندل قال انه بده يقيم بده يتلف مع زليخة قبل بساعتين، خلال ساعتين 180 ألف شخص في دولة إسرائيل قرروا يصوتوا له. انت يعني
1: انا بدي اسالك سؤال، لو انه الاستطلاع اعطى 10 لاسرائيل بيتونو، بتقول لي هذا الاستطلاع اعطى، لان الاستطلاع اعطى 7.
0: عشان اقول لك احنا اسرائيل بيتونو مطلع 10 استطلاعات في الانتخابات السابقه، كل وقت انطونا 4 مقاعد 5 مقاعد 4 مقاعد 5 مقاعد، وبالنهايه الامر كنا مع 6 مقاعد وزياده شوي. يعني اسرائيل بيتنا ولا مره مطلع على الاستطلاع، احنا مطلع على الشغل تبعنا على العمل تبعنا. وانا بقول لك بشكل واضح اسرائيل بيتنا بتكون مفاجاه الانتخابات.
1: طيب احنا بعدنا ما بلشناش بالدعايه، ولكن طيب
0: تمام في الشارع العربي.
1: خليني اسالك ليش اخرك؟ انت كنت في مكان متقدم، شو اللي صار انه رجعك لسه؟
0: انا ما تاخرتش، كل الاعضاء الكنيسة السابقين اللي كانوا موجودين، احنا دائما في تجدد في الـ في الـ في الاحزاب. وانا بس 3 ضلينهم من الاعضاء الكنيسة القدماء، بالعكس انا قدمني بس لازم يتجدد في القوائم، ومحل 7 مش بس مضمون، انا بقول لك 100% مضمون. وإسرائيل بيتنا بتجيب اكثر من 12 عضو كنيسة،
1: اكثر من 12 سجلنا، ولكن ليش؟ لانه مخزون الاصوات عندكم هو عند القادمين الجدد، ومنهم من لا يصل اليهم الاستطلاع، خصوصا اللي اجوا بالسنتين الاخيرات من اوكرانيا ومن روسيا بعد الحرب، وهدول مش كثار واصلين لهم.
0: لا لا لا لا، اي استطلاعات انت عم تطلع على الاستطلاع تبعي؟
1: انا بعرف شو عم بيصير كمان عند اولاد عمنا الروس، عشان هيك عم بسالك.
0: لا لا، انا موجود في الشارع، انا موجود في الشارع العربي، انا مسؤول عن كل ما يحدث في الشارع العربي، الشارع الدرزي. في مفاجاه كبيره بدها تكون بالشارع العربي للتصويت لحمد عمار، لانه الكل بعرف انه حمد عمار عم بيشتغل وعم بيعطي. طيب. وبده يكون وزير الامن الداخلي، وبده يرجع الامن والامان لكل مواطن في دوله اسرائيل، وهي الشيء المهم.
1: طيب انت عارف هاي الوظيفه طالبينها يمكن 10 على الاقل،
0: من بيقدروا يصبوها 100.
1: طيب ما هو بالاخر اللعبه استاذ حمد، اللعبه استاذ حمد هي لعبه سياسه.
0: اسرائيل بيتنا. طيب. عشان تعرف شغله واحده عشان بقول لك اياها وحطها براسك. لما ليبرمان بقول شغله واسرائيل بيتنا بتقول شيء، بس شو هن بقولوا شو بصير؟ وانا عم بقول لك اياها بشكل واضح، وزير الامن الداخلي مش 90% 100% بالحكومة القادمة هو حمد عمار.
1: طيب والسؤال هذا عم بتقول لي اياه، واحنا سجلنا هاي المقاطع كلها احنا يا شباب عم بيجهزوا. طيب تمام ممتاز. طيب انا سؤالي التالي، اذا وصلت الامور انه في عندك 52 53، بتعرف شو بدي اصعب الامور اكثر، 55 56، وانتو في اسرائيل بيتينو ورئيس الحزب وزعيمه فيكتور ليبرمان، وبيجي بدي اقول له ايزنكوت لا نستطيع تشكيل حكومة الا مع القائمة العربية الموحدة او مع حزب عربي، كيف بده يكون التعامل بالحزب؟
0: اول شيء مهم والشيء اللي لازم احنا نركز عليه، وانت كصحفي لازم تركز عليه، وخاصه صحفيين بالوسط العربي، تغيير هاي الحكومه الفاشله، هاي الحكومه
1: هذا مفهوم. اعطيني وصلت الامور، عبرنا السؤال يا استاذ حمد. لا انا يعني
0: الحكومه اللي دخلت الكراهيه بين المواطنين.
1: طيب انا لا اتاسى، موضوعنا مش الحكومه، ما تروحش على الحكومه التالي، هذا اسهل شيء تقول لي. انا عم بسالك وصلت الامور عندكم جلسه،
0: انا عم بقول لك والمواطن لازم يسمع ويفهمها. اليوم العربي مش بيطلع على تل أبيب اللي كنت تقدر تحكي بالعربي كيف بدك. اليوم
1: صحيح توكل أدلي
0: عم بيطلع على تل أبيب، مش عم بيقدر مش عم يسترجي يحكي. الوضع اللي جابوه هاي الحكومه وهي الحكومه الفاشله، هاي الحكومه العنصريه، هاي السؤال المهم، شو بدكم تعملوا عشان تغيروا هاي الحكومه؟ كيف الشغل بده يكون عندكم عشان نطلع الناخب العربي؟
1: اعطيتك المعطيات، عندك حكومه، عندك 57 58 56،
0: عشان يصوت للحزب اللي بده يكون صح.
1: سيد حمد عمار، الحسابات بسيطه جدا، وانا ما كنت شاطر بالحساب بس بطرح، 56 عضو كنيسة، 57 عضو كنيسة،
0: على انو اساس انت بتحكي؟
1: انا عم وصلت النتيجه، انا عم بطرح سيناريو، انت اعطيني جواب.
0: نتيجه السيناريو؟
1: لا ليش؟
0: طب ما انت السيناريو هذا انا بوعدك بتسالني بجاوبك 100%، وإنت عم بجاوبك 100%.
1: لا مش عم تجاوبني، انت عم بسالك.
0: حكومة بده يكون عندنا اكثر من 63 عضو كنيسة بالائتلاف، أكثر من 63 عضو كنيسة بالائتلاف.
1: 63 عضو كنيسة بالائتلاف فقط بين قوسين أحزاب صهيونية، ولا بده يكون كمان دعم من حزب عربي؟
0: أنا عم بقول لك 63 أحزاب صهيونية، وإحنا مش أنا، بالعكس أنا أكثر إنسان بشتغل للوسط العربي، أنا أكثر إنسان دافع بالأربع سنين الأخيرة على الوسط العربي. انا كنت موجود
1: ماشي انا اسا وحيال احنا مش بمحل دعايه انتخابيه، لا بس انا عم بسالك اسئله، في ناس عم تسمع لانه عم تسال، اذا وصلت الحكومه وعم بتقول لنا يا عرب اطلعوا صوتوا باعداد كبيره وهذا مهم، وجابت الاحزاب العربيه 14

0: 14 او 15 لا لا لا لحظه خل... لا خلينا نحكي بالمقابله الصحفيه وفي في قواعد وقوانين. انا عم بسالك سؤال لانه الان قبل ربع ساعه تلت ساعه عملنا مقابله معطيات واضحه من الجامعه العبريه معهد اكورد قاعده ايزنكوت 60 40 مع حكومه تعتمد على حزب عربي تحديدا الموحده. اغلب اللي قالوا لا هن من بصوتوا لاسرائيل بيتينو. انا عم بسالك انت عضو كنيسه مرشح باسرائيل بيتينو, وصلت الامور لساعه الحسم, لديك ائتلاف على الورق 57 58, انت بحاجه الى اصوات عربيه.
1: بقول لك اياها بشكل واضح, احنا مع المجتمع العربي, احنا مع الوسط العربي. انا كنت وزير في الحكومه السابقه وانا بعرف قد ايه كان صعب الشغل مع الاحزاب العربيه.
0: مش عم تعطيني جواب.
1: قد ايه كان دقيقه
0: اتركني من شكان احنا الان بعد
1: قد ايه كان صعب يكونوا بالائتلاف الاحزاب العربيه بعدها مش حاضره. انا قلتها وبقولها بشكل واضح, بعدها مش حاضره تكون ائتلاف
0: ولا القائم الموحده مع سجلو
1: ولا القائم الموحده. انا كانوا معي الاعضاء الكنيسه
0: بس إيه احنا بوضع حاضرين. انت عم
1: انا كنت اسهر كل الليل عشان اقنعهم يصوتوا على قانون
0: احنا اللي
1: عارفين انه الليكود جايب هاي القانون.
0: استاذ حمد اللي عم بسمعه منك انت عم بتقول لي انا بقدرش اعطيك جواب لانه ليبرمان حتى الان يرفض هذا الامر.
1: لا انا قلت لك بشكل واضح صعب جدا نكون مع حزب عربي لانه الاحزاب العربيه حسب اعتقادي انا, ليبرمان عنده اعتقاد انا اعتقادي بشكل اخر, صعب جدا يكون حزب عربي في الائتلاف. احنا دولة
0: مش بالائتلاف, يدعم من الخارج, تكون حكومة اقليمية مدعومة من الخارج.
1: يدعم من الخارج, انا مش مسؤول عن دعم من الخارج. انا عم بقول لك صعب جدا. انا اشتغلت مع
0: يعني انت
1: طيب. في الانتخابات السابقه في الحكومه السابقه
0: ما كان في الحكومه السابقه
1: كان صعب جدا تشتغل معهم بعد مش حاضرين.
0: سؤالي بسيط, اوكي انا مش عم بقول ائتلاف, انا عم بقول الى اي مدى ايزنكوت وليبرمان رئيس الحزب, واذا ناقشتم هذا الموضوع اذا وصلت الامور الى اللحظه الحاسمه انتم بحاجه الى 61 62 ايد ترفع في الكنيسة لتقول ثقه بالحكومه. اسرائيل بيتينو حزبك سيوافق على هذا المشهد انه نشوف نواب عرب يصوتون مع ثقه للحكومه ولا انت يعني بتقول له لا؟
1: من السؤال اذا الاحزاب العربيه اذا تدعم الحكومه وهي بتقرر تدعم الحكومه. انا عم بحكيك على ائتلاف
0: بس انتم موافقين. انت بتكون وزير الامن القومي اذا صوت ال 61 62 هو حزب.
1: انت عم تحكي على ائتلاف, انت لازم تسالني على ائتلاف.
0: طيب ائتلاف عم بسالك ائتلاف
1: الاحزاب العربيه بعدها مش حاضرة تكون في ائتلاف.
0: طيب.
1: عشان تكون بائتلاف بدك تكون حاضر, بدك تكون تغيرت كل تفكيرك. عشان تكون بائتلاف ان بيجيبوا قانون وانت كمان مش موافق عليه, بس هذا القانون بضرش المجتمع تبعك.
0: طيب يعني انت عم بتقول اختصار احنا
1: واللي كود بعرف يعملها واللي كود عملها فينا.
0: طيب
1: كتير وانا يعني ليالي صرتها عشان عارفينه. وانا كنت اقول لاعضاء الكنيسة من الوسط من الموحدة اقول ان هذا القانون جايبينه عشان
0: بس ما كان في الماضي. احنا اليوم بعد 7 اكتوبر وبعد كل الجو هذا.
1: انت منتبه على كل المقابلة تبعتك بتركز على الاشياء المش مهمة والاشياء المهمة مش مركز
0: إيش
1: عليها.
0: ايش المهم؟
1: مش مركز كيف بدك تغير هاي الحكومة.
0: بلا ما انا عم بسألك يا ما عم انا عم بركب لك حكومة
1: انه واحد زي بن كبير بروح بيستفز الناس.
0: انا عم بركب لك حكومة انت عم بتقول لي صعب. انا عم بركب لك حكومة سيد حمد. انا عم بركب لك حكومة
1: على انه قتل اكثر من 1000 انسان.
0: مركز كل يوم يا حمد الموضوع. انا عم بركز. طيب مهم جدا بس عم بركب لك حكومة.
1: المجتمع طيب. بتخص المجتمع العربي. المجتمع العربي بده تغيير. المجتمع العربي بده وزير اللي يجي عارف وجعها. احكينا على هاي المواضيع.
0: طيب انا لا ما هو هذا
1: اهو مركز لي. بدنا نفوت الموحدة ولا بدناش نفوت الموحدة؟
0: طبعا لانه ما هو ما لحظة شوي
1: حكومي. انا قلت لك اياها بشكل واضح. بيكون 63 عضو بالائتلاف.
0: طيب انا عم بحاول اركب حكومة معك. انت عم بتقول لي
1: انا بركبت حكومة. انا قلت لك انا 63 عضو
0: بدون الاحزاب العربية.
1: بدون الاحزاب العربية
0: سجلت قدامي وسنكون على حديد. انا ما بدي شيء.
1: اسالني على اشياء مهمه.
0: سالت والله سالت
1: بس العربي. انت لازم الصوت العربي
0: كل يوم. احنا كل يوم
1: اكثر من 1000 قتيل خلال 4 سنين.
0: جميل جدا. انا كل يوم بطرح هذا الموضوع ولكن
1: عم الام اللي
0: صحيح
1: الام اللي فقدت ابنها.
0: انا
1: اسال عن المره اللي اليوم ارمله تسال عن الولد اليتيم.
0: صحيح استاذ
1: حمد.
0: انت بتسمع ذات الشمس وكل يوم
1: نركب حكومه.
0: تسمع كل يوم إذاعة الشمس وإحنا بنعرف كيف نطرح.
1: لا أنا عم بقول لك أنا عم بقول لك ركزوا.
0: طيب.
1: الأشياء المهمة إحنا مجبورين نغير هاي الحكومة.
0: طيب غير الحكومة.
1: إذا استمرت طيب. أنا بقول لك بالوسط العربي أكثر من 30% من الوسط العربي بده يهاجر.
0: طيب أنا سجلت. وعلى فكرة تقدر مهم تقول لليبرمان كمان إنه ناقشوني الموضوع وأنا بحاجة لأجوبة شو هقول.

0: جمهوري ولا
1: انا
0: شعبي؟
1: قلت لك جمهوري، قلت لك يا بشكل واضح الاحزاب العربيه بعدها مش حاضره. طيب. تكون ائتلاف. انا طيب. كنت وزير، انا قعدت مع الليالي، بعدهم مش حاضرين، بعدهم بيفهموش انه المعارضه بتجيب قوانين تستفز.
0: لا انا بشوف انه هن جاهزين
1: تخص الوسط العربي
0: على كل...
1: وبعدهم مش حاضرين لهي الشغله على... بس يكونوا حاضرين. انا بقول لك بيكونوا بالاتفاق، بعدهم
0: طيب.
1: مش حاضرين.
0: طيب على كل انسان نتابع. انا اشكرك جدا على المداخله، يعطيك الف عافيه، سلامات، الى اللقاء.

0: نائب محمد عمار المرشح السابع في قائمة إسرائيل بيتنا إسرائيل بيتينو حزب برئاسة ليبرمان بعد أن أعلن يوم أمس عن القائمة وتشكيلة القائمة وضم شخصيات جديدة. النائب محمد عمار سيكون في المكان السابع وبرؤيته هذا مكان مضمون جدا. واستمعنا إلى وجهة النظر، ركزنا على القضية التي ناقشناها أيضا في الساعة الأولى بالنسبة للموقف من اعتماد حكومة جديدة برئاسة أيزنكوت سلاش ليبرمان سلاش بنت لابيد الديمقراطيين يائير جولان، وبحاجة إلى أصوات إضافية في الكنيست في الهيئة العامة. هل يوافق حزب إسرائيل بيتينو على دعم من قبل قائمة عربية، وتحديدا ذهبنا إلى الموحدة في هذه الحالة بفعل، يعني حتى لا نكون خارج السرب ومتابعة ما يحدث، واستمعتم إلى إجاباته إذا كان الإجابة واضحة، أم يقول نعتمد على معطياتنا وأنه سيحصل على 63 عضو كنيست بدون من الأحزاب الصهيونية. هذه قراءته وموقفه من أجل التغيير كما ذكر، ومعالجة كل القضايا الحارقة التي نتابعها يوميا. إلى فاصل آخر.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
4: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا التفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
5: الشمس دائما.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر منقرب من فهم الحقيقة كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في البرنامج، ونحن من الحلبة السياسية واستمعنا إلى النائب حمد عمار إلى الضفة الغربية وما حصل اليوم صباحا في قرية حجة، أعتقد أن هذا الاسم قضاء قلقيلية، ونحن نريد أن نتابع في هذا الموضوع الآن مباشرة. أخ أمجد بسلاط يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير. أنا
0: أولا الاسم، إيش الاسم بالقرية بالضبط حتى ما نغلط؟
1: هي قرية حجة.
0: حجة قضاء قلقيلية مش هيك؟
1: نعم.
0: احكي لي شوي عن البلد.
1: قرية تقع في المنطقة تقريبا الشرقية من المحافظة، هي منتصف المسافة لما نحكي بين نابلس قلقيلية طول كرم. بلد 3300 نسمة، محافظة أصلا موجود في الاستيطان في حوالي

0: مستوطنين، وفهمنا أنه في شب ارتقى نتيجة، وكان في نتيجة إطلاق النار، وتأكدتم إذا من مستوطنين ولا من الجيش؟
1: نعم، هو الأمس مش اليوم، الأمس مساء 10:30 تقريبا بيوت من تعرضوا لهجوم من عدة مستوطنين متدججين بالسلاح بدون أي مبرر على غفلة. طبعا سكان القرية يعني ذهبوا للمكان للحد من تقدمين، وبعد فترة وجيزة حضر جيش الاحتلال وكانت مواجهة مباشرة وإطلاق نار من المستوطنين ومن الجيش وغاز وقنابل صوتية، ونجم عدة إصابات أبرزها طبعا الشهيد الله يرحمه عمر محمد طباطي.
0: كما فهمنا هو طالب طب أسنان في جامعة النجاح، صحيح؟
1: نعم صحيح، هو طالب السنة الثانية في جامعة النجاح، هو هنا 5 إصابات كانت طبعا بين متوسطة وخفيفة والحمد لله يعني مع المتابعة حالتهم
0: نعم. الصحية. والاعتداءات يعني هي عادة للأسف احنا اعلاميا بنتعامل لما بكون في إصابات وضحايا، الاعتداءات هي مشهد متكرر ولا اللي حصل هو أيضا يعني غريب نسبيا من ناحية الحجم وهذا الاقتحام الذي حصل؟
1: هي يعني بداية الأحداث أو بداية الحرب تعرضنا لعدة هجمات، بس ما كان كان إحراق منازل مراكب مركبات، بس حالة الشهيد هي الأولى وما كانت مبررة وكانت على غفلة، وكأنه في هدف في التصعيد معين يعني هذا الظاهر كان القريب.
0: والسؤال كيف تبدو الأمور الآن في البلد؟
1: حاليا يعني حزن كامل على كامل السكان، طبعا تواجد الجيش على أطراف القرية اللي أصلا المدخل الرئيسي مغلق من بداية الحرب، حالة حزن. التشييع الجثمان راح يكون بعد صلاة الظهر اليوم، وندعو الرحمة والأهل الصبر والسلوح.
0: نعم بدون شك. وأسألك يعني أمام اعتداءات المستوطنين هل في أي إمكانية للحماية؟ يعني في بعض البلدات حكوا عن لجان حراسي، لبعض حكوا عن شباب بيكونوا، بس السؤال هل هذا يعني يعطيكم أي شعور بالأمن والأمان في ظل هيك ظروف؟
1: نعم هو هذا الحكي موجود فعليا عنا، بس أنا صارت الحالة والإصابات أصلا كان في عدد كبير من أهل القرية موجودين، يعني بوجود العشرات أو أكثر من العشرات حتى، فتم الاعتداء بالرصاص على الناس وعلى المواطنين ومن قبل المستوطنين والجيش.
0: وسؤال يعني أنت ذكرت أنه الاعتداء تم، بس حتى أوضح هاي النقطة، تم التأكد إطلاق النار من مستوطنين ولا من الجيش؟ يعني ولا الأمور مش واضحة بالنسبة لكم، يعني من قتل هذا الشاب؟
1: يعني الطرفين بأن واحد كان بداية من المستوطنين وتفاعل الجيش في نفس الوقت لإطلاق النار.
0: على كل نتمنى لكم أول الأمن والأمان، وشكرا لك يا أستاذ، يعطيك ألف عافية، صباح الخير، إلى اللقاء.

0: إذن كان هذا الحديث مع سيد أمجد بصولات رئيس المجلس القروي في قرية حج قضاء قلقيلية، وما تعرضت له البلدة من اعتداء من قبل مستوطنين وأيضا دخول الجيش الإسرائيلي، وتم الإعلان عن إصابة 5 أشخاص، هنالك شاب طالب طب ارتقى نتيجة إطلاق النار عليه. هم لا يعرفون بالضبط إذا تم إطلاق النار من قبل مستوطنين أو من قبل الجيش، يعني المواطن الفلسطيني حتى لا يعرف أن يفصل في بعض الأحيان، لأنه يظهر حتى بعض المستوطنين بلباس عسكري. ومن الرصاص في الضفة الغربية إلى رصاص ما نسميه بالعشوائي في قرانا وفي بلداتنا العربية، وهذا ما حصل في الفريديس، وفتى في 13 من عمره كان مع والده في شارع عام في بالقرب من محلات تجارية، ويصيب بطلق ناري، نقل إلى المستشفى وهو الآن بحالة صحية جيدة، ولكن كانت الإصابة خطيرة. والد هذا الطفل تحدث إلينا لإذاعة الشمس، نستمع إلى مقال.
1: كانوا واقفين بالحارة، يعني واقفين عادي، ولا إلنا بالخضرة فيش، يعني واقفين. هذا واحد بعرفش وين بده يطخ،

0: وصار يطخ على الشمال وعلى اليمين، والولد واقف حد يعني، احنا لا إلا بالخرافي لا أول ولا آخر.
1: نعم، وإحنا بنحكي على منطقة يعني بالشارع العام، بالمنطقة
0: بالشارع بالشارع العام بنص الحارة، ملانية بك ملان أولاد بك ملان ناس،
1: وإحنا بنحكي على ساعات يعني النهار والناس موجودة بالشوارع ونهاية أسبوع يوم سبت،
0: يوم سبت 12 ونص الظهر.
1: واللي صار إنه شخص يعني ملثم مجهول،
0: ملثم مجهول،
1: وإطلاق النار وين كان؟ على محل تجاري باتجاه يعني احكي لي بالتفاصيل.
0: لا بالهواء، بالهواء بكاش ولا محل تجاري ولا شيء، هناك في دور بس.
1: فهو إجا أطلق نار بالهواء. وابنك كيف أصيب؟
0: ابني أصيب من يعني كيلو رصاص طايش.
1: فاهم يعني مش إنه إصابة مباشرة، إنه بالهواء ونزلت عليه. وين كانت الإصابة؟
0: واحد بخصرته يعني، حفت بخصرته، واحد حفت بركبته.
1: واحد بخصرته واحد برقبته. وكان إطلاق نار مباشر ولا يعني إطلاق في الهواء ومن الهواء
0: لا
1: نزل؟
0: لا إطلاق عشوائي.
1: عشوائي. وشو كان وضعه لما أصيب؟ يعني كان تم تشخيص الإصابة على أنه خطري؟
0: بكى خطري بالأول، بعدين الحمد لله صارت متوسطة، والحمد لله اليوم الصبح طمنونا أنه كله تمام يعني، الحمد لله ليش صار خفيف.
1: نعم. وهو موجود الآن بمستشفى هلال اليافي في الخضيرة ولا في حيفا في رمبم؟
0: لا بمستشفى هلال اليافي في الخضيرة.
1: في الخضيرة.
0: نص النهار وولد صغير.
1: وهذا شو بقول لك يعني؟ إنه إحنا بحالة إيش؟
0: إنه إحنا بحالة فلتان يعني، شو بدي أقول لك، وضع إحنا بوضع ما لا يعني يرثى له.
1: وعادة بهاي الساعات بيكون في بالبلد شرطة، بيكون دوريات، بيكون حدا
0: قبل ما يتم إطلاق النار بثلاث دقائق مركز دورية الشرطة بالبلد.
1: يعني بنقدر نقول الشرطة كانت موجودة بالبلد بشكل أو بآخر.
0: يعني لا تطخ لا سائل عن بوليس ولا سائل عن شرطة ولا سائل عن حدا.
1: إطلاق نار عشوائي في الفريديس وإصابة فتى في 13 من عمره بإصابات كانت في البداية ما بين متوسطة وخطيرة الآن، وهذا مهم، تحسنت حالة الطفل، ولكن إطلاق نار في الشارع العام في الطريق العام في وضح النهار وإصابة هذا الفتى، كما استمعنا لوالده استمعنا إليه وبالتفاصيل. ومن هذا إلى محور آخر باختصار، شكوى إلى محش قسم التحقيق مع عناصر الشرطة قدم بعد أن اقتحمت الشرطة كذلك عرس أو حفلة حناء في معاوية قبل عدة أيام. المحامي محمد حسين محميد تحدث لإذاعة الشمس عن هذه القضية.
2: نعتمد على أولا توثيقات بالصوت والصورة، نعتمد على شهادات المتضررين، شهادات شهود اللي كانوا في الحدث، وطبعا هذا الحدث تم النشر عنه بكثافة في ثاني يوم مسار وأثر ضجة معينة، لأنه فعلا كان حدث صعب جدا، كان تصرف بربري من قبل الشرطة بدون موقع معين وفتشت ومعها أمر تفتيش قانوني وتصرفت بشكل قانوني، ما حدا بيقدم أي شكوى. إحنا بنحكي على اقتحام وتخريب عرس حنة.
1: إذن اقتحام وتخريب عرس حنة وشكوى إلى محش. محش تقول أنها استلمت الشكوى وتبدأ بالتحقيق. ومن الأعراس والمناسبات والعنف والجريمة إلى زاويتنا الاقتصادية، ويعود إلينا زميل مجد كرام. صباح الخير مجد، يعطيك العافية، تحياتي.
3: صباح الخير زكي، سعد صباحك.
1: يعني الأحداث تتراكم، ولكن كيف يؤثر هذا على مشهدنا العام اقتصاديا؟
3: صباح الخير، يعطيك ألف عافية زكي لك وللمستمعات والمستمعين. يعني هيك خبرين كثار. الأول معطى عن شو تسجل في الشهر الأخير في البلاد، عم نكسر أرقام قياسية مثل عودنا. والثاني خبر يعني بصر الجيبة، بس هو بداية لحملة الانتخابات القوية والشرسة اللي عم تستنانا بالشهر القريب. أولا يعني بنحكي أنه شهر 8 من هاي السنة سجل 1.4 مليون رحلة خروج للخارج، رحلة خروج من البلاد لخارج البلاد، يعني عم نحكي على أعلى رقم بالتاريخ جاكي بشهر واحد. يعني هذا الرقم انكسر رغم كل الصعوبات اللي كانت، مشاكل التشغيلية بمطار بن غوريون اللي سمعنا عنها وحكينا عنها، غياب جزء كبير من شركات الطيران اللي كانت تشتغل بالبلاد قبل الحرب ووقفت، وبعد ما كان في شهر ذروي قوي جدا قبل الكورونا، عم نحكي على شهر 8 2019 لما تسجلت 1.2 4 مليون رحلة خروج. يعني اليوم رغم كل هذا الرقم أعلى بحوالي 170 ألف من أفضل صيف عرفته البلاد.
4: عفوا ماجد، عم تحكي على 4 مليون رحلة، يعني رحلة طيارة مش إنه أفراد، يعني كل طيارة فيها 1.4 مليون
3: تقريبا 1.5 مليون.
4: 1.5 مليون رحلة
3: سافروا بالضبط. كيف سافروا بالضبط؟ يعني حسب بيانات دائرة الإحصاء بيحكوا إنه 86% من الرحلات، يعني 1.2 مليون، كانوا عن طريق الجو، إن كان مطار بن غوريون وإن كان مطار حيفا، مع إنه مطار حيفا نسبته صغيرة جدا. 192 ألف رحلة كانت من المعابر البرية اللي زي ما بنعرفها، بنروح أغلبها بتروح على مصر عن طريق معبر طابة، اللي عم نحكي على تقريبا 87 ألف على من معبر طابة، والباقي في عندك معابر الأردن وإلى آخره. 11 ألف رحلة كانت عن طريق البحر، يعني بالمجمل 1.4 مليون مغادر بشهر 8 من إسرائيل إلى خارج إسرائيل لأي وجهة إن كانت. هاي من جهة. ومن جهة تانية حملة الانتخابات بلشت بقوة، يعني الهدية الأولى لسكان البلاد، الهدية الأولى للجميع بدون التفرقة بين اليمين واليسار، من بتسل سموتريتش. صحيح، يعني من منتصف الليل بين الأحد واثنين دخل حيز التنفيذ الآن، أسعار كل ما يتعلق بالوقود راح تتعدل. السعر الأقصى للتر بنزين 95 خالي من الرصاص بالخدمة الذاتية مش راح يتجاوز 7.75 شيكل، يعني عم نحكي عن تراجع بنص شيكل عن آخر تحديث.
4: بس متى يدخل حيز التنفيذ؟ لأنه إذا مش غلطان اليوم الصبح كان بعد ما في تحديث، ولا بدأ دخل حيز التنفيذ؟
3: بحسب المعطيات الرسمية من منتصف الليل، يعني الليل اليوم دخل حيز التنفيذ بين الأحد والإثنين.
4: نعم.
3: يعني الخدمة الكاملة راح تضل 26 أجورة للتر إضافة، وبيلات السعر الأقصى 6.57 للتر، تراجع 42 يعني أجورة. بس للتذكير، يعني قبل أسبوع واحد فقط سعر الوقود وصل لقمة تاريخية 8.25 شيكل للتر، وبنهاية الأسبوع الماضي وزير المالية سموتريتش وقع على تخفيض ضريبة البلو ب 42 أجورة للتر، وبما أنه تخفيض الضريبة بقلل معه ضريبة القيمة المضافة كمان، فانضافت 8 أجورات إضافية، وبالمجمل المجموع 50 أجورة تخفيض. جاكي للمعطى العام، يعني كل أجورة بتنقص من الضريبة، من ضريبة البلو بتكلف الدولة حوالي 44 مليون شيكل بالسنة. يعني بحساب بسيط سموتريتش تنازل عن إيرادات بحوالي 360 مليون شيكل خلال الشهرين الجايين لحد الانتخابات،
4: لأنه هذا بالنسبة له كتير مهم عشان يعبر نسبة الحسم يا مجد. يعني القرارات بالأساس هي في قرار في صلبها السياسي،
3: يعني حملة تنزيلات الانتخابات بلشت. يعني عندنا شهرين اللي فيهن تنزيلات، فيهن طبعا تحسينات للمواطنين، ومن بعدها بنشوف شو
4: بيرجع بياخدوهن منا. بنحكي أنا وياك بعد الانتخابات وبتقول لي كيف راح ياخدوا منا المصريات. الزميل مشكرام، يعطيك ألف عافية، صباح الخير، إلى اللقاء، سلام.

إذن استمعنا إلى زاوية الزميل مجد كرام ما بين القرار بخفض أسعار الوقود بأمر من سموتريتش بعد أن وقع على هذا ليصل ثمن لتر البنزين 7.75 أو أقل بقليل بعد وصل 8.5 تقريبا، وكذلك الشهر أغسطس 1,400,000 رحلة أو رحلة خارج البلاد ما بين المعابر الجوية والمعابر البرية والبحر، ولكن الغالبية الساحقة عبر الجو، بما معناه أنه عدد كبير جدا من المواطنين غادروا البلاد في الشهر الماضي كفي إطار سياحتهم. ولكن بعد قليل سنستمع أيضا من غادر البلاد، على سبيل المثال الأطباء، ومنهم من يعود ومنهم لن يعود بفعل الأجواء التي نعيشها للأسف الشديدة. على هذه النغمات أيضا وسواح عبد الحليم نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عاد ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض، وبعد ذلك الزميل مصطفى شلاطة معكم في برنامج يوم جديد. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: سرطان الثدي ما بيستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
1: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
0: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
2: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
0: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: راخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً.
6: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب سائق دراجة نارية في 37 من عمره بجروح خطيرة إثر اصطدامه صباح اليوم بمركبة في شارع مرج بن عامر في مدينة الناصرة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ومصاب آخر إصابته طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى الإنجليزي لاستكمال تلقي العلاج. من المقرر أن تعلن المحكمة المركزية في حيفا اليوم حكمها بحق الشاب باسل عباهري من عرابي بعد إدانته بتهم أمنية في حزيران الماضي إثر محاكمة استمرت لنحو عامين. وأفيد بأن النيابة العامة تطالب بسجنه أكثر من 25 عاما. أجلت جلسة النطق بالحكم بحق قاتل الشاب ديار العمري من صندلة التي كان من المقرر عقدها صباح اليوم في المحكمة المركزية الناصرة بدعوى تعرض محامي القاتل لوعكة صحية، وذلك وفق ما أفادت به مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بحق الشاب دينيس موكن بعد إدانته بتهمة القتل بتهور. وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة لا تقل عن 26 عاما من السجن، بينما طالب الدفاع بعقوبة تتراوح بين 14 إلى 18 عاما. أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن ارتقاء 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا فجر اليوم بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. وأوضح الدفاع المدني أن من بين القتلى أطفال ونساء. وفي وقت سابق اليوم قالت تقارير لبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم سيارة مدنية في بلدة كفر رمان كان بداخلها 3 مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى ارتقاء مسعف وإصابة 2 آخرين أحدهما بحالة حرجة. في الضفة الغربية أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء شاب وإصابة آخرين أحدهما إصابته خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على قرية حجة شرق قلقيلية. وقال أمجد بصلات رئيس مجلس حجة في حديث لإذاعة الشمس إن الضحية هو طالب طب الأسنان في جامعة النجاح عمر محمد طباسي في العشرينيات من عمره. انتخبت اللجنة المركزية لحركة فتح بالإجماع الفريق جبريل أرجوب أمينا لسر اللجنة، وذلك خلال اجتماع عقدته مساء الأحد في رام الله برئاسة نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ. جاء ذلك في إطار استكمال توزيع المهام التنظيمية والحركية والقيادية. انخفضت الليلة الماضية أسعار الوقود بعدما وقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أمرا بخفض ضريبة الوقود بنصف شيكل للتر لمدة شهرين، وذلك بعد أن كان السعر قد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد. وبحسب القرار انخفض سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان بالخدمة الذاتية إلى 7.75 أجورة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر في معظم المناطق في البلاد. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا الساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
1: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
2: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

طب يومكم وسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد، يومان حافلان بانتظارنا اليوم وغدا تقديم القوائم بصيغتها النهائية إلى اللجنة المركزية للانتخابات. حتى مساء الغد ستتضح الصور، نعرف من ذهب مع من ائتلف أو اتحد مع من وارتبط بمن. الكثير من القضايا والكثير من الأسماء والكثير من الملفات التي لم تنتهي بعد. وما أكثر الاستطلاعات واستطلاعات الرأي في هذه المرحلة، كل يستخدم هذه الاستطلاعات للترهيب وللترغيب، للتحفيز وللتخويف. في نهاية المطاف الاستطلاع الحقيقي هو في 27 من أكتوبر. يوم جديد، ساعة أولى من عدد أول لهذا الأسبوع، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة.

بين الأمور الانتخابية والمجتمعية، بين الأمور الإقليمية الدولية والرياضية، سننتقل تباعا على مدى هاتين الساعتين. بطبيعة الحال الملف المركزي هو الملف الانتخابي. اليوم وغدا سيتم تقديم القوائم، ولاحظنا في الأيام الأخيرة الأحزاب والقوائم تبدأ بنشر تشكيلتها، وهناك حتى أشبه بعض الشيء بفرق كرة القدم التي تحاول أن تتعزز وتحاول ربما أن تأتي بأسماء لها طابع لاجتذاب مصوتين جدد.

إذن سنكون بطبيعة الحال مع شأن الانتخابي وكلنا ننتظر أن تغلق الملفات المفتوحة في هذه المرحلة وأن نعرف تشكيلة القوائم. هندل يذهب إلى الانتخابات مع يارون زليخة، تروبر يلتئم مع آيزنكوت، وغانتس لا يزال يبحث عن من يمكن أن يعينه في هذه الانتخابات، حتى الآن لم تظهر صورته النهائية. نحن سنتحول أو نبدأ للتو محاورنا المختلفة في يوم جديد.

0: الأستاذ المحامي غياث ناصر، صباح الخير.
1: صباح النور لك وإخوة المستمعين والمجتمعات.
0: التمستم إلى العليا بأي شأن؟
1: الحقيقة إحنا نتحدث عن أعمال العنف المتفشية في الضفة الغربية. القضية اللي إحنا بنحكي عنها هي قضية عائلة الطباسي من جالود، اللي هي مثال على السيناريو المتكرر لأعمال العنف اللي عم نشوفها في الفيديوهات وفي الأخبار وفي السوشيال ميديا في الضفة الغربية.
0: هذه العائلة التي أرغمت على ترك بيت

0: بالضبط صحيح. نحن نتحدث عن إقامة بؤرة استيطانية في منطقة بي. إحنا بالأحداث الأخيرة اللي عم تحصل الحديث بطل عن مناطق سي وإن عن إقامة بؤرة استيطانية داخل مناطق بي. يعني في الحالة هاي مثلا منطقة جالوت تم إقامة البؤرة الاستيطانية داخل مناطق بي اللي هي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية على دخلت 700 متر في داخل حدود منطقة بي. بعد إقامة هاي البؤرة الاستيطانية بدأت أعمال اعتداءات على السكان، منها رشق الحجارة، قطع المياه، قطع الكهرباء.
1: ونتابع بطبيعة الحال في كل يوم ما يحدث في قصرة.
0: صحيح، قصرة أيضا، قضية قصرة أنا أمثل فيها المواطن لؤي أبو ريدي اللي هو المواطن الأمريكي اللي تم الاعتداء على منزله، وكأيضا تم رفع التماس فيها في الفترة الأخيرة ونحن ننتظر هناك الجلسة. ولكن قضية جالوت تم رفعها أو تقديمها إلى المحكمة العليا قبل ذلك وعقدت جلسة فيها في الأسبوع الماضي، والبارحة صدر القرار من المحكمة العليا بإعادة العائلة التي تم إبعادها في 22/7 من بيوتها خلال 14 يوم على الجيش أن يقوم بتنفيذ هذا القرار.
1: السؤال، يعني هذا قرار جيد، ماذا يشمل القرار أيضا؟ إعادتهم وبشكل فوري أو خلال 14 يوم إلى بيتهم، ماذا يشمل أيضا؟ السؤال، قد يعودون، من يضمن أن لا يتم التنكيل بهم مرة أخرى؟
0: صحيح، المحكمة بهذا القرار هي أرادت أن تعطي قرار لتوضيح الموقف العام تبع المحكمة من هذه الأحداث. مجموعة من القضايا قدمت المحكمة العليا في هذه الفترة ولكن لم يصدر منها قرار يعني واضح على شو موقفها من الأحداث اللي عم تحدث في الضفة الغربية، وهي ترى أن الأحداث تتكرر وتكرر ودون أن يتصرف الجيش تجاه هذه الإجراءات. يعني واحدة من البينات اللي قدمناها مثلا في قضية جالوت هي فيديو مصور لأفراد من الجيش يلعبون كرة القدم مع المستوطنين. يعني بدل أن يقوموا باحتجاز المستوطنين وإبعادهم من المنطقة يقومون بلعب كرة القدم معهم. فالمحكمة قالت في قرارها أن الصورة التي اتضحت أمام المحكمة في هذه القضية هي صورة قاتمة من ناحية تطبيق القانون. هي أوضحت أن الحاكم العسكري مجبر على تطبيق القانون في الضفة الغربية ضد هؤلاء الذين يقومون بهذه الاعتداءات وعليه حماية السكان المحليين، ومن غير المعقول أن يتم قبول وضع أن هؤلاء المستوطنين يسيطرون على هذه البيوت بينما الجيش لا يحرك ساكنا. وعليه أصدر قرار يجبر الجيش بإخلاء المستوطنين من هذه البيوت وإعادة المواطنين إلى بيوتهم.
1: هل تحدثت المحكمة عن ماذا يجب أن يحدث بعد أن يعود أصحاب هذه البيوت إلى بيوتهم، حمايتهم، منع المستوطنين من التنكيل بهم، من الاعتداء عليهم؟ لأنه في نهاية المطاف هذا أيضا يحدث في قصرة، يعني ما إن يخرج المعتدون إلا ويعودون مرة أخرى.
0: صحيح، يعني ملاحظتك مهمة جدا. المحكمة اتطرقت أيضا في هذا الأمر، هي لم تأمر فقط بعودتهم، عودتهم بالظروف القائمة هي غير متاحة، هي أمرت أن يتم إعادتهم وتأمين عودتهم. تأمين عودتهم أي من ناحية الأمن الشخصي عليهم وتأمين مواد البناء ومواد التي يحتاجها المواطن من أجل ثباته في الموقع أو إصلاح الضرر الذي سببه المستوطنين. من الواضح أن القرار مش لا يعني فقط إعادتهم بشكل شكلي وإنما إعادتهم مع تأمين الحماية لهذه العودة.
1: هل تعاملت المحكمة مع عدم معاقبة المعتدين؟
0: صحيح، تعاملت بشكل واضح، يعني أعطت مجموعة من التساؤلات، قالت لماذا لا يتم اعتقال هؤلاء المعتدين، لماذا لا يتم مصادرة السيارات التي تظهر في الصور، لماذا لا يتم احتجاز المستوطنين التي تظهر صورهم في هذه الاعتداءات. وأصدرت أيضا ما يسمى تسافع التنايا وأمر احترازي يجبر الجيش أو الدولة في الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي حددتها في ذلك القرار، منها كلها تتعلق في عدم تطبيق القانون من قبل الجيش مقابل هذه الاعتداءات.
1: خلال الالتماس أو النظر في هذا الالتماس، المحكمة سألت الجيش هذه الأسئلة؟ لأنه في نهاية المطاف من يدير الأمور هناك هو قائد المنطقة الوسطى.
0: في الجلسة التي كانت في 27/8 أعتقد أنه هذا المشهد اللي أنت عم تسأله هو من أهم المشاهد.

0: في هذه الجلسة الأمر وصل إلى أن وقف النائب العام الذي يدافع عن الجيش صامتا لا يستطيع الإجابة على أسئلة المحكمة. وبهذه اللحظة قال رئيس المحكمة له: أنا أفهم أنك تدافع عن الجيش، الملاحظات ليست لك بشكل شخصي وإنما للجيش، وأنا أفهم أن ليس لديك أجوبة للتساؤلات التي سألناها. فكان موقف محرج جدا للنيابة العامة في هذه القضية بعد أن عرضنا كل البينات التي تثبت أنه ليس فقط الجيش لا يقوم بتطبيق القانون، وإنما هو يتعاون مع المستوطنين على البقاء في المكان. يعني مثال كان مثال الفيديو يظهرون فيه يلعبون كرة القدم سويا مع الجيش، أي أن الجيش يعلم من المواطنين الإسرائيليين الذين يتواجدون في هذا الموقع ولا يبعدهم ولا يطردهم ولا يحتجزهم. أو مثال أيضا قدمناه للمحكمة وصول سيارة لتقديم المؤن للمستوطنين المتواجدين في المكان، والجيش حاضرا ولا يقوم باتخاذ أي إجراء مقابل هذه الأعمال.
1: في طوطئة القرار وصف، يعني بأي مصطلحات وصفت المحكمة العليا ما يحدث؟ هل استخدمت يعني اليوم نحن نتحدث عن إرهاب المستوطنين، هل وصلت المحكمة في توصيفها إلى هذا الحد؟
0: وقامت بتوصيف الأعمال إنها هي أعمال تخريبية وأعمال عنف من قبل المستوطنين، سمتهم في القرار هابورعيم، يعني الذين يثيرون الشغف في هذه المناطق،
1: يعني مشاغبين.
0: وأيضا أيضا أيضا كتبت أن الصورة التي وصلتها هي في هذا الملف هي صورة قاتمة جدا، أي مقصود صورة قاتمة جدا لتطبيق القانون، إذ يتم الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم والجيش لا يقوم بأي عمل لتطبيق القانون.
1: هل فرض تعويض لأصحاب المنازل أو للمتضررين الذين تم أو أخلوا من منازلهم؟
0: لا ليس، لم يفرض تعويض، لأن القضية لم نطالب فيها في التعويض. إحنا هذه القضية هي التماس لنطلب فيه أن يفرض الجيش، نفرض على المحكمة تفرض على الجيش طرد المستوطنين من بيوت المواطنين التي تم السيطرة عليها وإعادة المواطنين إلى بيوتهم بأمان. طبعا هذه الأضرار والأعمال التي سببت للمواطنين تشكل أيضا إمكانية لرفع قضية تعويضات على الجيش أو على المستوطنين، ولكن نحن ليس بهذا الإطار أمام المحكمة العليا.
1: الآن ماذا بشأن الالتماس حول قضية قسرة؟
0: الالتماس حول قضية قسرة تم تقديمه قبل أسبوع تقريبا. صدر قرار من المحكمة العليا أن يقوم الجيش بالرد على الالتماس إلى 2 الشهر، وقامت الدولة بطلب تمديد الرد على هذا الطلب أو هذا القرار حتى 7 من الشهر، أي اليوم من المفروض أن تقدم الدولة ردها على الالتماس المذكور. كما قررت القاضي أن المحكمة أن يتم تحويل الملف إلى هيئة 3 قضاة وعقد جلسة مستعجلة بسبب الأحداث العنف المتكرر في منطقة قسرة، منها حرق المسجد، قتل أحد المواطنين، الأحداث اللي حدثت يوم السبت الماضي في قسرة أيضا. فقررت المحكمة عقد جلسة مستعجلة. أيضا في قضية جلود تم عقد الجلسة في جلسة مستعجلة في فرصة المحاكم، يعني نحن كانت الجلسة عندنا في 27/8، أي داخل فرصة المحاكم.
1: والآن الامتحان هو امتحان التنفيذ. أستاذ غياث شكرا جزيلا لك.
0: أعطيك ألف
1: شكرا جزيلا لك. إذن الالتماس بشأن قرية جلود والالتماس القادم بشأن قصرة، والسؤال كيف سيتم التذرع في باقي الأمور، الامتحان في نهاية المطاف، كيف سيتم تنفيذ هذا القرار والمحافظة على بقاء وصمود هذه العائلات في بيوتهم وعلى أرضهم. فاصل ونعود.
2: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287. إنك تصير محامي. جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً.
4: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

إذن هذا هو الواقع الانتخابي، قد نعود إلى هذا الأمر اليوم وغدا، تقديم القوائم، وهناك من الأحزاب من تريد أن تنهي هذه المسألة سريعا حتى لا يتم التفاوض معها.

0: محمد نعمني صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: يعني بعيد وقريب عن الشأن الانتخابي، يعني كله مربوط في نهاية الأمر بالأمور السياسية أيضا وبواقعنا المركب. يوم أمس تم ترشيحك لعضوية أخرى، العضوية الثالثة في لجنة تعيين القضاء.
1: نعم، تم الإعلان رسميا عن الانتخاب، لأنه يعني كان ترشيح عمليا من قبل يعني أعضاء المجلس القطري بدون منافس مقابل.
0: عمليا في نقابة المحامين عدد في عضوين في لجنة تعيين القضاء، ستكون أنت ومن؟
1: هناك محامية، المحامية يونيت كالمانوفيتش.
0: هذه اللجنة التي عطلت على الأقل في ولايتكم الحالية، على الأقل فيما يتعلق بالمحكمة العليا،
1: هي عطلت يعني بأغلب الفترة الأخيرة بسبب الخلاف اللي كان بين الوزير أو الائتلاف الحكومي وبين المحكمة العليا، وطبعا جوهر الخلاف هو تعيينات أو طريقة التعيينات في المحكمة ومحاولة الائتلاف بأنه يسيطر على هاي التعيينات على مدار كل هاي الفترة.
0: الاختيار لمرة ثالثة فيه مقولة.
1: مبدئيا يعني الموضوع طبعا هو نادر، لأنه دائما بيكون في هناك مرشحين، بسبب أهمية هاي اللجنة وبسبب حساسية هذا المكان دائما تكون المنافسة كبيرة، ولكن الحمد لله بعد ثلاث فترات، يعني بعد

0: حاليا فترتين في هاي المهمه، نقدر نقول انه حصلنا على ثقه اغلب الزملاء، وهذا طبعا شرف كبير وفخر لنا انه عمليا من كل الألوية ومن كل القطاعات ومن كل الاتجاهات السياسية كان إجماع. فطبعا إذا الإشي بيعطينا قوة، بعزز إصرارنا على الاستمرار ومحاولة التغيير ومحاولة طبعا جلب تمثيل أفضل وأحسن للجهاز القضائي.
1: أهمية هذا الاختيار في عدد القضاة في المحكمة العليا التي ننتظر تعيينهم على الأقل، أو هذا ما نتمنى في الحكومة القادمة؟
0: الحكومة القادمة أو في الدورة القادمة من المتوقع أنه يكون هناك 10 تعيينات للمحكمة العليا، يعني حاليا هناك 5 بانتظار التعيين، ومتوقع أنه يكون 5
1: آخرين
0: اللي راح يطلعوا للتقاعد.
1: هذا ثلثين المحكمة،
0: 10 تعيينات.
1: ثلثين المحكمة عمليا من 15.
0: صحيح.
1: ماذا بشأن كل ما يتعلق بالمحاكم الأخرى، محاكم مركزية؟ هناك أيضا شح كبير ونقص كبير، مع أنه كان في بعض التعيينات في الفترة الأخيرة.
0: بشكل عام هناك نقص في منطقة المركز، لم يتم تعيين قضاء في الدورة الأخيرة، وسيكون طبعا بشكل طبيعي في كثير من القضاء اللي عمليا بخرجوا للتقاعد، فراح يكون في هناك حاجة لتعيينات منشان نغطي هذا النقص.
1: خلال هاي الفترة الحكومة حاولت أن تقر قانون يغير من تركيبة لجنة تعيين القضاء.
0: نعم، يعني لا شك أنه كل موضوع لجنة تعيين القضاء كان جوهر الخلاف بكل ما يتعلق في الانقلاب القضائي اللي شفناه قبل 3 سنين. إذا بتتذكر عمليا قوبل المحاولة لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاء، قوبلت برفض من الجمهور ونزلت الناس للشوارع، مما اضطر الحكومة انها توقف هاي المبادرة. في النهاية في ظل الحرب تم استغلال المناخ السياسي وتمرير قانون اللي هو عمليا قانون مختلف، يعني هو مش القانون اللي تم اقتراحه من البداية، مع انه ادعوا في لجنة الدستور انه هذا هو نفس القانون، ولكن من ناحية اجرائية تم اتخاذ او سن قانون يختلف. اليوم يتم بحثه في محكمة العدل العليا، والتوقعات انه المحكمة تتدخل في هذا القانون وتقوم بإلغائه. طبعا توقعات رجال القانون المختصين، لأنه عمليا كل الإجراء نفسه كان فيه خلل، والقانون عمليا هو ليس قانون دستوري، فمن المرجح أن المحكمة تتدخل، وإذا المحكمة لم تتدخل فالأمر سيتعلق في أيضا نتائج الانتخابات. يعني في النهاية نتائج الانتخابات لها تأثير على هذا الموضوع.
1: لأي مدى في الجهاز القضائي أستاذ محمد كل قضية التمثيل الملائم للشرائح المختلفة قائم؟ يعني نحن نعرف مثلا في كل ما يتعلق بالوزارات الحكومية هناك محاولات، وهناك أيضا يعني قوانين تتحدث عن نسب معينة من التمثيل. لأي مدى هذا يحدث أيضا في الجهاز القضائي؟
0: الجهاز القضائي المبدأ هو مبدأ آخر، التمثيل يسمى التمثيل اللائق أو يتسوقه ليم، يعني هاي لما بنحكي على موظفين في الجهاز القضائي. الحديث هو عن يعني التمثيل الذي يعكس وجه المجتمع، اللي هو عمليا ما يسمى الشكوف بالعبراني، اللي هو عمليا نوع من التمثيل، ولكن الاعتبارات هناك تختلف. الاعتبارات في القضاء بالبداية هي عمليا اعتبارات يعني جوهريا تتعلق في الكفاءات، وفي النهاية إحنا وظيفتنا طبعا كنقابة محامين، وأنا وظيفتي كمندوب اللي جاي من الوسط العربي بالذات، أنه يكون هناك تمثيل لجميع الشرائح، مشان المحكمة صورة المحكمة تعكس صورة المجتمع، وصورة المحكمة تقدر تحظى بثقة من أبناء المجتمع. المبدأ نفسه هو مختلف، يعني إحنا عمليا نبحث عن محكمة بتشبه المجتمع على قدر الإمكان،
1: لأنه حتى الآن في المحكمة العليا كان في عنا قاضي عربي واحد، يعني في كل مرة على الأقل في الفترات الأخيرة كان في عنا قاضي عربي واحد، آخرهم طبعا القاضي كبوب.

0: قدس.
1: هي أولا المحكمة العليا مجبورة تكون نخبة المجتمع القضائي، ومجبورة تكون من الناس اللي في عندهم كفاءات عالية. كل من يريد أن يستعمل موضوع العرب أو عدم تمثيل العرب كحجة من أجل أن يقول إنه المحكمة لا تمثل، هو منافق سياسيا وبيحكي هبل. يعني ناس اللي هالقد يعني همها العرب وتمثيل العرب وجاي تحكي انه المحكمة العليا لا يوجد فيها تمثيل، هذا يعني استهزاء واستخفاف بعقول الناس. المحكمة العليا هي عمليا في النهاية جهاز قضائي اللي لازم يمثل الجميع، واحنا بنقول انه في هناك كفاية مرشحين اللي ممكن يكونوا في المحكمة العليا من المجتمع العربي، ولكن عدم وجودهم مش سببه النظام القائم، وإنما سببه أن كل المؤسسة على مدار سنوات تعاملت بشكل مختلف مع الوسط العربي، وهذا مش سر. يعني المؤسسة احنا بنحكي كل المؤسسة بما في ذلك الجهاز القضائي والحكومات المتعاقبة، وبما انه احنا كوسط عربي كل الوقت او اغلب الوقت كنا في المعارضة داخل البرلمان داخل الحكومات، فولا مرة كان عندنا فرصة انه احنا نأثر. المرة الوحيدة او الامكانيات اللي كان عندنا انه نأثر هي لما فتنا على لجنة تعيين القضاء، والحمد لله نحن نعمل احنا شو بنقدر وعملنا بنحصل على انجازات. طبعا هذا الأمر لا يروق لبعض السياسيين، فحتى الموقع الوحيد اللي ممكن فيه الوسط العربي يحظى بتمثيل مستقل ويحظى بإمكانية يحاولوا تغييره.
0: أعرض مصادرته بطبيعة الحال بتساؤل أخير، هذا التعطيل
1: لا يريدون مصادرته بحجة يعني كلها نفاق. شو الحجة يعني إنه هذا الطريقة لا تعطي الفرصة للعربي إنه يكون في المحكمة العليا؟ هاي يعني هذا استهزاء في عقول كل المجتمع العربي.
0: يعني ظلم العرب بحجة العرب، هاي يعني في نهاية المطاف. تعطيل عمل اللجنة بهذا الشكل الواضح أستاذ محمد نعمي، كيف أثر على عمل الجهاز القضائي، على قدرة هذا الجهاز أن يوفر الإجابة القضائية لمن يحتاجها؟
1: أولا خنق المحاكم بهذه الطريقة هي عملية يعني اللي كانت واستمرت على فترة، حسب رأيي يعني هو وقاحة وقمة الوقاحة أن تقوم الحكومة بخنق المحكمة من أجل إضعافها ومن أجل إخضاعها. وطبعا هذا جزء من حملة شاملة على المحكمة اللي كل الهدف من وراها هي زعزعة ثقة المحكمة وتقليل تأثيرها. يعني في النهاية لما أنت بتمس بثقة المحكمة في الشارع فأنت بتزعزع الثقة فيها، وكل شرعية المحكمة بتيجي من ثقة الناس، يعني ثقة الجمهور في المحكمة. في هذول الثلاث سنين تم المس بشكل كبير أيضا بأداء المحكمة، وأيضا بحق الجمهور بأنه يحصل على خدمة قانونية صح، وأيضا بثقة الجمهور بالمحكمة.
0: نحن سنتابع طبيعة الحال، والمحكمة العليا خنقت حتى يعني مراحل قضائية أخرى، يعني المحكمة المركزية خنقت أيضا لفترة طويلة، محاكم الصلح تأخر تعيين القضاء، كل الجهاز خنق.
1: نعم هذا اللي بنحكي، يعني الاعتبارات كانت سياسية بحتة، ما كانت اعتبارات تبعت مصلحة الجمهور والناس اللي كانت مؤتمنة. للأسف أساءت استعمال السلطة في هذا المحل، واللي شفناه في هاي يعني السنين الأخيرة بالسنتين ثلاثة في كل المجالات ليس فقط في المجال القضائي، يعني بركبش على العقل.
0: سنتابع بطبيعة الحال. أشكرك أستاذ محمد نعمني، شكرا جزيلا لك. مسؤولية كبرى تعيين لجنة تعيين القضاء، ونحن نطمح أن يكون أكثر من قاضي عربي في المحكمة العليا مستقبلا. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. فاصل ونعود.
2: كل اللي بيكب القشر وعيد
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026، المستقبل ببناء.

0: بلش من الشمال.
1: بدك تشتري عقار في البلاد او في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الاكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الاكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. انهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا الى احدى المهن الاكثر طلبا في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير باشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهيا أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
2: الشمس دائما.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحان.

إذن نحن ننتقل من ما بين المحاور المختلفة. كنا مع الالتماسات العليا بشأن جلود وقصرة، وكنا أيضا مع صورة الواقع الانتخابي. نحن اليوم وغدا اليومين الحاسمين في مجالات أو في مسار تقديم قوائم الانتخابات، وكنا أيضا مع المحكمة العليا ولجنة تعيين القضاء وانتداب من سيكون في هذه اللجنة من نقابة المحامين.

0: نتحول إلى ما يحدث في غزة، الواقع على حاله والاستهدافات على حالها. صحفي عماد أبو شويش، صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى.
0: لا جديد في غزة، الحال على حاله.
1: يعني ما ما ما ما بنقدر نحكي إنه ما في جديد في غزة، بقدر ما إنه عدم يعني تغير الحال هو جديد في غزة. استمرار الوضع على ما هو عليه هو جديد في غزة. عندما يتم معاقبة 2 مليون نسمة، 2 مليون شخص، 2 مليون إنسان، منهم أطفال ونساء ورجال وكل أنواعهم، حتى بحيواناتهم الأليفة التي يربونها في المنازل يتم معاقبتها، حتى بكل شيء، إنه أنت ما تقدم لهم خدمات الصرف الصحي الحقيقية، بمعنى إنه حتى الآن يعني شركات مكتروت في إسرائيل، ثلاث محطات تحلية توقفت. ليش توقفت؟ بسبب المياه العادمة التي تخرج من غزة وتذهب إلى شواطئ تل أبيب وتذهب إلى شواطئ يافا وغيرها،
0: وأثرت على تطور الطحالب، وهذا بطبيعة الحال والعوالق، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى الأثر. ولكن أول من تضرر من إيقاف عمل هذه ما يعني محل أو مراكز التحلية غزة.
1: غزة بالضبط. يعني بالتالي لا تقول لي ما في جديد، كل يوم جديد في غزة. عندما يستمر الوضع على ما هو عليه

0: الناس كل يوم بتصحى بدل ما تروح على شغلها تقعد تستنى على باب الخيمة انه سيارة المية تجيهم, سيارة المية المحلاة, بدل ما انه الانسان الطبيعي يتحمم مرة ومرتين في الصيف والرطوبة والعرق, والناس اللي عايشين على شط البحر من اقصى الشمال حتى اقصى الجنوب عارفين شو يعني رطوبة عالية, عارفين شو يعني حرارة عالية, محتاجين يتحمموا مرة ومرتين, وما في تكييف لانه ما في كهرب, لانه ما في ملابس عم تدخل على البلد منيحة, لانه ما في كمان انه ما في شيء فعليا, لانه بدل ما يستنى على باب خيمته كان راح على شغله, كان قدر يشتغل, كان اصبح انسان عامل, كان اصبح انسان منتج للمجتمع, معناته انه روتينه المستمر ما في جديد. بدل ما يستنى على التكية الطفل والمرأة والرجل والشيخ والأطفال, بدل ما يمشوا 11 كيلو مريض 11 كيلو عشان يروح على أقرب مستشفى لأنه ما في سيارات, لأنه ممنوع إدخال الزيوت للمحركات والسيارات, لأنه ممنوع إدخال أي شيء, لأنه حتى لو بده يلاقي سيارة بده يضطر يركب فيها, سعر لتر السولار 35 شيكل, فبالتالي قديش حق المواصلة البسيطة؟ مين بيقدر يوفر كل يوم 5 شيكل ولا 10 شيكل ثمن ربطة خبز؟
1: وعملينا ما يعني بعدك في فترة كان في حديث وكأنه الإدارة الجديدة لحكم غزة ستدخل, وكان في إحساس وكأنه الأمور في غزة هناك حراك في قضية غزة, عادت الأمور إلى المربع الأول.
0: جارد كوشنر مبارح كان بيحكي من أوكرانيا, هو ساب غزة وراح يحل في عفوا في روسيا, يعني قال انه رجع مرة ثانية, نحن متفقين مع الاسرائيليين على انه الوضع يجب ان يتغير في غزة وانه غزة ستصبح افضل, ولكن المشكلة ما بعرف اذا كانت الترجمة صحيحة, ولكن المشكلة تكمن في ان الانتخابات الاسرائيلية تتصرف كأنهم في حالة توتر او في حالة جنون. اليوم احنا كل امالنا واقفة وكل أحلامنا وكل حياتنا متوقفة مجمدة بسبب الانتخابات الإسرائيلية.
1: عمليات الاغتيال مستمرة في غزة,
0: يعني مستمرة, وإن كانت بعد آخر عملية دخول إلى غزة وعملية اختطاف معين العربين والخروج به من غزة وتسجيل وخروج كاتس ونتنياهو بأننا استطعنا الحصول على فائض الجواسيس, بعدها لم تحدث عمليات كبيرة, أقصد هنا يعني بمعنى أنه ممكن تكون عملية قنص, مبارح ضربوا قذيفة, الجيش ضربوا قذيفة شرق دير البلح, سقطت في مدرسة إيواء, في مدرسة إيواء استشهدت طفلة, لم يعد يعني بمعنى أنه تحدث عملية اغتيال لمركبة أو لشخص داخل مركبة أو لقصف داخل منزل, ما يحدث هو عمليات تدريب روتينية. مبارح كان في عملية تدريب كبيرة, واليوم في عم نسمع صوت الأباتشي وصوات الطائرات الـ 16 وغيرها الحربية تحلق في الأجواء. بكل الأحوال مصطفى اليوم نحن يعني بالأمس أنا استمعت إلى تسجيل لوزيرة الشباك الإسرائيلي, تقول بأنه إذا صح التسجيل أيضا تقول بأنه الحياة في غزة, إنه لماذا يستمر الناس في البقاء في 2 مليون إنسان يستمروا, والمذيع أسألها يعني هذول محاصرين منكوبين وصلين لوضع صعب, فبترد عليه بتقول يا أخي يرحلوا زي ما رحل الأوكران زي ما رحلوا السوريين, 3 مليون غادروا. اليوم احنا فعليا حتى حرية الحركة من غزة, امبارح 124 مسافر سمح لهم بالدخول الى قطاع غزة, و124 مريض ومرافق لهم سمح لهم بالخروج من غزة,
1: 124 من أصل آلاف يحتاجون للخروج من غزة للحصول على خدمات طبية,
0: 17 ألف جريح مسجلين بشكل رسمي الآن يحتاجون إلى عمليات, وأكثر من ذلك يحتاجون إلى عمليات طارئة إنقاذ حياة, كل يوم عم بيتدهوروا, وعندك 10 آلاف مريض سرطان, وعندك 10 آلاف مريض كلى يحتاجون إلى علاجات وأدوية. بتعرف أنه حتى بمن فيهم 44 ألف مريض يحتاجون إلى عمليات بسيطة جدا جدا قد لا نزدها, اللي بده عملية كسترة بسيطة للقلب, دعامة قلب, اللي بده عملية زراعة قرنية, اللي بده, وهذه أشياء كانت تجرى في غزة يمكن في كل مكان في العالم, حتى يمكن في الصومال.

0: الان بيعملوها عادي طبيعي.
1: هذا هو الحال. نعم.
0: الاصعب من ذلك، الاصعب من ذلك انه حتى حريه الاختيار الحياه او الموت لم تعد متاحه في قطاع غزه. نحن مجبرين على ان نبقى في غزه، من اراد ان يبقى له الحريه، ومن اراد ان لا يبقى ليس له الحريه. يعني ما عندك كمان انت حريه انك تختار تطلع ولا تضلك في غزه. اليوم الوضع في غزه متعب ومرعب جدا.
1: أنا أشكرك حماد على هذه الصورة. نحن دائما نعنى بما يحدث في غزة، بتطوراتها وبحالتها التي تسوء يوما بعد آخر. بقاء الحال على حاله يعني بأنه يزداد سوءا، لا يمكن للواقع أن يبقى في هذا الحال. والواقع بأنه ما يحدث في غزة أسير للواقع الانتخابي في إسرائيل. صحفي عماد أبو شوي، شكرا جزيلا لك. إذن هذه ساعة أولى نطويها في هذه المرحلة، بعد ما تنقلنا ما بين المحاور المختلفة، ما بين المحور الانتخابي والمحور القانوني والمحاور المتعلقة بالضفة الغربية وغزة. أمامنا محاور أخرى مجتمعية، رياضية، إقليمية، كل هذا في ساعة ثانية من يوم جديد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلعطة، إعلانات أخبار، ومن ثم نعود في ساعة أخرى من يوم جديد.

0: اللب بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: البروف تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه. برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الانترنت اونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM Stereo.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
7: رأس الساعة برعاية
8: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال الشاب يعقوب شبلي في 19 من عمره من بلدة الشبلي بشبهة تأييد تنظيم داعش ومشاهدة محتويات مرتبطة بالتنظيم. وبحسب البيان من المقرر تقديم لائحة اتهام ضده صباح اليوم في محكمة الصلح في الناصرة بتهمة الارتباط بتنظيم إرهابي. أجلت جلسة النطق بالحكم بحقيقات للشاب ديار العمري من صندلة التي كان من المقرر عقدها صباح اليوم في المحكمة المركزية في الناصرة بدعوى تعرض محامي القاتل لوعكة صحية، وذلك وفق ما أفادت به مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان. كان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بحق الشاب دينيس موكن بعد إدانته بتهمة القتل بتهور. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة 5 آخرين في غارات ليلية استهدفت مبنى وسيارة في كفر رمان بالنبطية جنوب لبنان. ذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بعد منتصف الليل مبنى مأهولا في كفر رمان، ما أدى إلى تدميره، فيما عملت فرق الإسعاف والإنقاذ على رفع الأنقاض وإجلاء المصابين. وأضافت الوكالة أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الهجوم وانتشلت الجرحى بينهم رضيعان، كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة ما أودى بحياة 2 من المسعفين. في غزة أعلن فجر اليوم عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بارتقاء طفل وإصابة آخرين في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة. كما أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء عن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غرب قطاع غزة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم في منطقة الخط الأصفر بنى تحتية تابعة لحركة حماس ردا على تفجير عبوة ناسفة تابعة للحركة بآلية هندسية تابعة لقوات الجيش دون تسجيل إصابات. فالضفة الغربية أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء شاب وإصابة آخرين أحدهما إصابته خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على قرية حجة شرق قلقيلية. وقال أمجد بصولات رئيس مجلس حجة في حديث لإذاعة الشمس إن الضحية هو طالب طب الأسنان في جامعة النجاح عمر محمد طباصي في العشرينيات من عمره. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر في معظم المناطق في البلاد. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: העזיבה שלו, אז בשביל להגיד משהו על 26, אנחנו צריכים לחכות איפשהו לסוף 27, בשביל שנוכל להגיד משהו על 26, אז אין עדיין נתונים כאלה, נכון.
1: וכשמסתכלים על השנים, 23, 4, 5, יש, זה איזשהו פיק מתמשך, או זה גל שהתחיל ב-23 ואיכשהו נרגע?
0: אז זה דווקא פה אולי שזו, זה 23 שקפץ ב-24, ב-25 יש ירידה ביחס ל-24. 25 דומה ל-23 באיזושהי רמה, ו-24 זה הפיק. בוא נראה, הלוואי והמספרים ימשיכו לרדת, יחזרו עם הרופאים, וכמובן תהיה פה ממשלה טובה יותר ושפויה יותר ונורמלית יותר.
1: נראה מה יהיה אחרי סוף אוקטובר. תודה.
0: נכון.
1: פרופסור מטר, תודה רבה לך.
0: تودا
1: ربا بوكرتوف اذا هذا بشان الاطباء وهجره الاطباء والمقلق في هذا الامر اننا نتحدث ليس فقط عن اطباء جدد او اطباء في مراحل تخصصاتهم الاولى انما نتحدث عن اطباء متخصصين في اوج مساراتهم المهنيه في الاربعينات والخمسينات من اعمارهم يهاجرون يتركون. نحن نتحدث عن أطباء خرجوا وبقيوا خارج البلاد أكثر من 12 شهر, هذا هو معيار الهجرة كما تعرفه الدائرة المركزية للإحصاء. هذه معلومات تظهر أنه منذ عام 2023 ترك البلاد 1369 طبيب, ويقول في كل سنة نحن نخسر 250 طبيب, يعني من حيث مقارنة بالسنة التي تسبقها, هناك من يترك وهناك من يعود, ونحن مقبلون على فترة فيها عدد كبير من الأطباء سيخرجون إلى مرحلة التقاعد. هذا يعني بأن الأزمة ستزداد, ويقول بطبيعة الحال قد تكون هناك أسباب اقتصادية, ظروف عمل وظروف مهنية, ولكن بطبيعة الحال العامل السياسي والحرب له أثر كبير على هجرة الأطباء. لا توجد معطيات أو لم تفحص معطيات تتعلق بهوية من تركوا, فقط الجانب العمري تم فحصه, ولاحظوا بأن قسم كبير من هؤلاء الأطباء هم في منتصف مراحلهم المهنية, يعني نتحدث عن مدراء أقسام, عن أطباء بارزين, أطباء كبار متخصصين يؤثرون أيضا على تأهيل الجيل القادم. فاصل ونعود.
2: حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
3: بزر جديد, تحميص جديد وكيس جديد, بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط, قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط, متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء, مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان, لقب أول بالمحاماة, احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان, نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة, منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول, اتصلوا الآن نجمي 2455
6: أكاديمية رمات جان.
7: عارف لمين بدك تصوت؟
8: في كتير تزوير, شو الفائدة؟
9: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي, يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات, معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة, منحافظ على صوتك وصوتك.
10: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال, بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم, بنك المصالح التجارية, من بادر لمصلحتك.
11: الشمس دائما.
12: عند وهج الكلمة نلتقي, برنامج كتاب في الشمس, نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية, جمالها وتحدياتها في زماننا. نقرر.

نحبها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

إذن أزمة الأطباء والهجرة، 1369 طبيب هاجروا خلال السنوات الأخيرة، وتراجع في عدد العائدين، وهذا بطبيعة الحال سيخلق طوابير أكثر وسيخنق هذا الجهاز بشكل أكثر مما هو عليه الآن.

0: نتحول إلى ما يحدث في لبنان. يمكن أن نسمي ما يحدث نوع من التصعيد في الأيام الأخيرة. صحفية جويس خوري، صباح الخير، التلفزيون العربي في لبنان.
1: صباح النور مصطفى.
0: هل هذا الوصف يطابق ما يحدث على أرض الواقع؟
1: بالتمام. طبعا ما يحصل هو عودة لما كنا نشهده قبل وقف إطلاق النار بطبيعة الحال، من أوامر إخلاء، من إنذارات، ومن غارات كثيفة، ومن عدد مرتفع من الشهداء والجرحى. نحن نتحدث عن أقل من 24 ساعة سقط فيها 11 شهيدا على الأقل، وعمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة حتى هذا اللحظة. أوامر إخلاء، استهدافات إن كان في محيط علي الطاهر، وإنما أيضا في مناطق بعيدة نسبيا عندما نتحدث عن دير الزهراني. فنحن نتحدث عن عمق الجنوب اللبناني وليس عن مناطق محيطة بالخط الأصفر، وبالتالي هذا توسيع للاستهدافات. وإنما أيضا هناك نقطة أساسية يبدو أن القوات الإسرائيلية تعمل عليها، وهي توسيع الخط الأصفر مجددا بعدما كنا قد شهدنا ضم منطقة المنصوري إلى الخط الأصفر. اليوم نتحدث عن مناطق أخرى باتت تشهد نزوحا كبيرا، باتت تشهد تكثيفا للغارات الإسرائيلية، ما يعني عمليا إطباق ناري على هذه المناطق، وهذا يخشى السكان فيه من سقوط هذه المناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي تحديدا النبطية. وهناك صرخات تعلو في هذه المنطقة من مواطنين في المنطقة، تحديدا ما كان قد عرف بنداء النبطية في مرحلة سابقة، يعود اليوم ليدعو الجيش اللبناني إلى الدخول إلى النبطية لحمايتها من أن تسقط بيد القوات الإسرائيلية.
0: ما حدث بعد استيلاء يعني وإطباق السيطرة الإسرائيلية على أيضا الثكنات في مرتفعات علي طاهر، هناك من ظن وكأنه هذا قد ينهي الملف، لكنه أو كأنه فتح ملفات أخرى جديدة.
1: صحيح مصطفى، يدعي الجيش الإسرائيلي بأن هذه الغارات وأن هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يشهده جنوب لبنان يأتي رداً على إطلاق حزب الله لمسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في تلك المنطقة. ولكن حتى قبل ذلك كانت القوات الإسرائيلية تعمد إلى عمليات الاستهداف هذه. يحتاج ربما الجيش الإسرائيلي إلى أي ذريعة لتصعيد في جنوب لبنان، تحديداً قبيل جولة مرتقبة من المفاوضات وقبيل الانتخابات الإسرائيلية. ولكن إضافة إلى ما يجري في النبطية، هناك نقطة أساسية وبارزة ميدانيا تجري في منطقة أخرى وهي المنصوري. اليوم بدأ الحديث عن استهداف زبقين. زبقين فيها واد، هو وادي زبقين كانت القوات الإسرائيلية ادعت بوجود منشآت فيه، إن كان بعد وقف إطلاق النار عام 2024 وصولا إلى الحرب الأخيرة. والجيش اللبناني كان قد دخل إلى هذا النفق، عالج السلاح الموجود فيه وتم إغلاقه بشكل كامل. اليوم العودة للحديث عن استهداف زبقين يعني عمليا أن القوات الإسرائيلية التي سيطرت قبل شهر على المنصوري، على بلدة المنصوري، وكانت قبلها قد سيطرت على مجد الزون، تحاول الإطباق

0: أيضا على زبقين وعلى وادي زبقين، وهذا يعيد السيناريو نفسه الذي كان قد حصل في علي الطاهر. وبالتالي قدم أيضا مزيد من القرى والبلدات الجنوبية مستمرة من قبل القوات الإسرائيلية من دون وجود أي إمكانية لوقف ما يجري. يوم أمس رئيس الجمهورية أطلق نداء للدول للمساعدة في وقف ما تقوم به إسرائيل، وبالتالي عمليا هذا يعني أن حتى المفاوضات التي تجري غير قادرة على وقف ما تقوم به قوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: وكل الحديث عن المناطق التجريبية يعني استلام الجيش اللبناني لبعض المناطق قبيل استلامه لمناطق أخرى، كلها عمليا حديث في الرمال يعني في الهواء.
0: صحيح، اليوم لم يعد الحديث قائم حول المناطق التجريبية بعد هذا التصعيد الإسرائيلي. نحن نتحدث عن كيفية وقف هذه الاعتداءات ووقف الإطباق الناري على مناطق إضافية أو حتى السيطرة العملاتية والميدانية على مناطق أخرى. المناطق التجريبية أصلا سقطت منذ التجربة الأولى، وهذا ما قالته إسرائيل. لبنان تمسك بهذه المناطق، ولكن القوات الإسرائيلية عندما انسحبت من زوتر الغربية وهي منطقة جغرافيا صغيرة جدا كانت قد احتلت المنصورة، وبالتالي عمليا وهو ما جرى في عملية الأسرى. عمليا أطلقت القوات الإسرائيلية 5 أسرى، ولكن قبل ساعات كانت قد اعتقلت 3 آخرين. وبالتالي ما يجري تقوم به إسرائيل من دون أن يكون لها أي رادع على الأراضي اللبنانية اليوم.
1: بدون رادع، ولكن في لبنان يعني في الداخل هناك الكثير من الصخب والجدل حتى حول مرتفعات علي الطاهر. هناك من يتساءل في لبنان لو كان الجيش اللبناني قد استلم هذه المرتفعات من حزب الله ربما لكانت النتيجة مغايرة. والسؤال هل يمكن أن يصل حزب الله إلى مرة أخرى إلى أن يقرر أن لا بد من المواجهة؟
0: من الواضح أن حزب الله يحاول القول بأنه لا يزال يرفض السردية الإسرائيلية فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر، ومن هذا المنطلق هو يطلق مسيراته. ولكن عمليا هل السؤال الأساسي المطروح في لبنان اليوم، هل حزب الله يريد المواجهة وهل هو قادر على هذه المواجهة، خصوصا إذا ما نظرنا إلى الأشهر القليلة الأخيرة؟ حزب الله يطلق مسيرتين باتجاه القوات الإسرائيلية في كل مرة يجري فيها التصعيد، وبالتالي إما أنه لا يريد التصعيد وهو يفعل ما يفعله للقول بأنه لن يسمح بمزيد من التصعيد الإسرائيلي، وإما أنه غير قادر بسبب سيطرة القوات الإسرائيلية على ما يقال إنها مخازن سلاح حزب الله، وإما هناك فرضية ثالثة بأن إيران من خلف حزب الله لا تريد مزيدا من التصعيد. كل السيناريوهات هذه لا يمكن الإجابة عنها. حزب الله حتى اليوم هو لم يصدر أي بيان يتعلق بسقوط علي الطاهر، وبالتالي فيما البعض الآخر يقول إنها منشأة غير هامة، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يقوم به حزب الله. حتى هذه اللحظة هو ملتزم بعدم التصعيد، يقوم فقط بإطلاق مسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية، ولكن حتى هذه المسيرات التي عددها قليل وهي مسيرتين يتخذ منها الجيش الإسرائيلي ذريعة لشن هذا الهجوم الهائل على لبنان وإسقاط هذا العدد من الضحايا ومن الشهداء والجرحى.
1: ونلحظ الارتفاع الكبير هذا يعني في الأيام الأخيرة في عدد المدنيين الذين سقطوا.
0: صحيح مصطفى، نحن نتحدث كما ذكرت أقل من 12 ساعة سقط فيها، يعني في الغارتين الأخيرتين كفر رمان ودير الزهراني في الساعات القليلة الماضية نتحدث عن 11 شهيدا و5 جرحى. كان قبلهم قبل يعني يوم أول من أمس كذلك الأمر أدى التصعيد إلى سقوط عدد من الشهداء. قبل هذه الموجة من الغارات كانت هناك استهدافات بمسيرات، وبالتالي عدد الشهداء في الساعات القليلة الماضية كان مرتفع جدا. وهنا أيضا نعود إلى السؤال الأساسي، هل يرد حزب الله على هذه النقطة بالتحديد، على استهداف المدنيين، على سقوط هذا العدد من الشهداء، وعلى استهداف النبطية، وللنبطية رمزية كبيرة إن كان على المستوى السياسي وإن كان على المستوى الاجتماعي لسكان الجنوب، لحزب الله، لحركة أمل؟ وبالتالي كل هذه الأسئلة لا أجوبة عليها حتى هذه اللحظة.
1: لا أجوبة، ولا أحد يتحدث عن موعد جديد لاستئناف المفاوضات.
0: صحيح، هناك كلام من وزارة الخارجية بأن الجولة الثامنة من المفاوضات التي يفترض أن تنعقد في روما ستنعقد الشهر الحالي سبتمبر، ولكن كان يفترض أن يكون في أول أسبوع من سبتمبر.

0: سبتمبر تم تأجيله، ولكن لم يحدد موعد جديد للجلسة. والسؤال الأساسي، هل ما يجري اليوم على الأرض من تصعيد إسرائيلي سيدفع الحكومة اللبنانية مجددا إلى رفض الذهاب إلى هذه المفاوضات، خصوصا وأن لبنان كان يقول أنه على الرغم من عدم حصول نتائج كبيرة في المفاوضات لكن يعتبرها بأنها البديل عن حرب محتملة؟ اليوم مع حصول الحرب على أرض الواقع وإن اختلفت بالشكل عما كنا نشهده في السابق، هل سيقول لبنان أو سيتخذ لبنان موقفا برفض الذهاب إلى المفاوضات قبل وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل؟ وهل ستقبل الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها مقابل الاستمرار بالمفاوضات؟ كذلك الأمر، هذه الأسئلة مصطفى لا جواب عليها حتى اللحظة.
1: الكثير من الأسئلة، واضح أنه أيضا ما يحدث في لبنان متأثر وبشكل كبير جدا بكل الواقع الانتخابي في إسرائيل. أشكرك جويس، شكرا جزيلا لك على الحديث، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا صحفية جويس خوري، التلفزيون العربي في لبنان. التصعيد مستمر والقتل والقصف مستمر، واستمعتم إلى عدد الضحايا والواقع الذي يشهده لبنان في هذه المرحلة.

أكسجين أكثر، طاقة ونشاط خلال اليوم. شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبي، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة، وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص، ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: الشمس دائما.

0: نحن في وقفة رياضية بعد مباريات نهاية الأسبوع وما حملته هذه المباريات من أحداث مثيرة. زميل نبيل سلامة صباح الخير.
1: مصطفى يسعد صباحك.
0: المدرب سامر عيسى أيضا صباح الخير.
2: صباح الخير مصطفى.
0: نبدأ من خماسية برشلونة. مش طبيعي.
2: كل من أراد أن يتمتع تابع برشلونة بالأمس.
0: مش عجبني الوضع.
2: فريق يعتمد جدا على الحلقة الهجومية. عدد كبير من اللاعبين يمتاز ويمتاز بالقدرات الفردية وبالحس التهديفي. شفنا برشلونة أكثر من 3 لاعبين شاركوا في التهديف. هذا بدل أنه منطقة الخطر من ناحية هجومية تأتي من جهة اليسار، من الوسط، ومن اليمين. أعتقد أنه فيرمين هو أحد أبرز اللاعبين اليوم في العالم في الوسط، لأنه لاعب، هو لاعب خط وسط، ولكنه كمان بنفس الوقت هو مهاجم، يعني يأتي من الخلف، عنده تزامن رائع ورهيب داخل منطقة 16، يسدد بيسراه بيمناه، عنده محبة خاصة للشبك. أعتقد أنه الحديث يدور عن أحد اللاعبين المميزين اللي أهدر حقهن. الكل بيحكي على لمين.

0: 15 مباراة مش قادر أفهم. ذكرت فيرمين يعني هو تألق باللعب الأخير مظبوط، سجل وطبخ هدفين وكان زي الزبرة في الملعب. طب تنساش أنه في كمان في بيدري، طب تنساش أنه جوردون هذا اللاعب اللي كثير ناس رفعت الحواجب عليها، هذا لاعب مؤثر بشكل مش طبيعي، أصبح معبود الجماهير. يعني كل مرة في تناوب عمليا، يعني اليوم ذكرنا إستا مثلا، ذكرنا فيرمين لوبيز مظبوط، قبل الجمعة اللي فاتت يعني أخذنا أعطينا فقرة وحكينا وكل الصحافة حكت عن جوردون، لاعب بالطراز الأول مش طبيعي هذا اللاعب.
1: ورافينيا مع ست أهداف، ورافينيا مع ست أهداف، رافينيا المهاجم الحالي لبرشلونة.
0: مش معقول يا أخي اللي بيصير ببرشلونة، مش معقول. يعني كل الصحافة كتبت أنه كان كونسرت وكانت ممكن تنتهي المباراة 8-9 بملعب مش سهل.
1: واليوم أفضل فريق بالعالم من حيث الأداء، يعني ما من شك
0: متعة. صراحة متعة كرة القدم، هذا بذكرنا بسنوات بعد 2009-11-12-13-14 بعز بيدري، بعز بيبي
1: غوارديولا،
0: بعز الشباب اللي كانوا. هاي ثقافة تجذرت، هذا إرث صار عمليا. اللعب الجماعي والفردي غريب هذا الفريق. يعني تصور انت لو اخطأوا بين قوسين وجابوا البارز كرأس حربة وهدافه دفع على 125 مليون، كان نضحك على حالنا. يعني
1: والدمج بين رودري وبيدري ممتاز، يعني كان هناك من تخوف من هذا الدمج لأنه ما نجح بشكل كافي في المونديال. هذا الدمج في برشلونة ممتاز، على الأقل امبارح كان ممتاز.
0: وكأنه الدوري ماشي يا أخي. أنا السؤال إنه هذا الفريق يطمح لدوري الأوروبي يا عمي، ما بزبطش. شو مع الدوري الأوروبي؟ هناك المشكلة، هناك الحظ، هناك الأخطاء، هناك التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تقضى عليك. هذا السؤال الناس تستنى، كيف بدها تعمل برشلونة مع انطلاق مباريات الشامبيونز ليج هذا الأسبوع؟ الحدود السماء هي الحدود. بتصور برشلونة فريق فقط للمتعة، هذا الفريق للمتعة.
1: بالمقابل سمير في الدوري
2: الإنجليزي، بس بدناش نحكم على برشلونة لأنه ما لعبش أمام فريق فالنسيا، فريق ضعيف أعتقد.
1: صحيح مش
0: لا بتشوف الفلسفة تبعت فلسفتين الاستحواذ على الكرة، المبدأ هذا، المبدأ والضغط العالي يبدو أنه صار كل لعيب حتى الاحتياط وحتى برشلونة بيت خلص، هذا منهج، هذا أسلوب، يبدو أنه هذا هو الطريق الصحيح. بطل يلعبوا بالعرض سمير، انتهت أيامات العرضيات، أيامات أنريكي وأيامات
2: برشلونة يمتاز بنقل الكرة من قدم لقدم بشكل رهيب. بتشوف درس بالهندسة على أرض الملعب،
0: أبدا هندسة بالضبط،
2: هندسة على أرض الملعب. أنا أعتقد أنه برشلونة هو الأفضل في العالم في نقل الكرة، إلا إذا منتخب إسبانيا بيقدر ينافسه، أما فيش فريق بالعالم بيقدر ينافس برشلونة بنقل.
0: هن النواة، لا نواة المنتخب الإسباني، هن البارسا هن النواة عمليا.
1: بالمقابل بالتوازي ديربي لندن أرسنالي،
2: واو امبارح أنا تبعت المباراة هاي. الأرسنال فريق مخيف، الأرسنال يمتاز بضغط مباشر بعد خسارة الكرة وينقل الكرة بشكل ممتاز، رغم أنه تأخر بنتيجة 1-0 أمام تشيلسي، لأنه قلب الطاولة واستطاع أن يفوز وبحق. الأرسنال في كل مقاييس كرة القدم في الأمس كان أفضل من تشيلسي. تشيلسي استفاقت نوعا ما بعد ما تأخرت بالنتيجة 2-1، ولكن الأرسنال كتلة رهيبة رائعة تشبه برشلونة في بداية الموسم هذا.
0: متي منه كلامك مضبوط ومش عارف كيف المنافسة راح تكون، أقل حدة من الماضي سمير. أنا مش قادر أعمل سؤال، تعادل مانشستر يونايتد امبارح كان شوي ظالم نوعا ما،
2: صحيح
0: ليفربول عادي لنفسه بس بعده مش ليفربول اللي بنعرفه.
1: وسيتي يفوز ولكن مش بأداءات،
0: مش بأداء قاتل، مش بالكيلريوت يعني بسموها، يعني بيلعب عنده هالاند بيوم سيء بيجيب الجول وبنتهي المباراة.
2: صحيح
0: برضو مثير الدوري الإنجليزي راح يكون، كما هو حال الدوري الإيطالي بتصور كمان راح يكون مثير هذا الموسم.
1: بعد ريمونتادة الإنتر على نابولي
0: وطلع، ومش بس نتيجة الريمونتادة وخسارة نابولي بالآخر، صرح المدرب هناك أنه راحين على البطولة بكل ما تعني الكلمة، بكل قوة راحين على البطولة رغم الخسارة، لأنه اختبر الإنتر وكان أنه احنا مش أقل منهن وأقوى منهن، خسرنا مظبوط ولكن احنا فريق منافس على البطولة، مش خايفين من الانتر رغم الخسارة. انتبه رغم الخسارة فريق بجنن. النابولي كمان فريق رائع، تعادل امبارح كان مثير بين اليوفي وبين ميلان، بس مش نفس الميلان ومش نفس اليوفي اللي بنعرفهم بالماضي صراحة، يعني لاعبين جدد وبدنا زمن حتى نتعود عليهم على اساميهم.
2: تعرف شو المشكلة مصطفى إسا؟
1: شو هي؟
2: انك بدها تنقلنا من الدوري الاوروبي، بنحكي على ميلان بنحكي على

0: يوفنتوس حسبنا نحكي عن سخنين وبيطار لوتس.
1: في اليوم مباراتين مهمات في الدوري الإسرائيلي, سخنين بيطار القدس وفي بير السبع مكابي تل أبيب.
0: سخنين إذا أراد أن ينجح هذا الموسم مجبور اليوم يفوز في هاي المباراة ويعتمد أكثر على الحلقة الهجومية, مش بس فقط على دفاع مكثف وبعيد جدا عن مرمى الخصم. بيطار القدس بخوفش, مكابي نتانيا استطاع أن يزور شباك بيطار القدس أربع مرات في المباراة الأخيرة. سخنين لا تقل قدرة عن نتانيا, أكبر دليل قاطع على ذلك أن سخنين تعادل أمام نتانيا في أرض ملعب, واليوم كل جمهور العربي لازم يتواجد في اتحاد أبناء سخنين يشجع سخنين, واللاعبين لازم يستبسلوا على أرض الملعب لأنه هاي المباراة نكون أو لا نكون مش عشان بيطار القدس, وإنما سخنين من بداية الموسم بعرج نوعا ما
2: متلاثم متلاثم. لا بس هو تعزز في الأسبوع الأخير, يمكن عزز من صفوفه, بتخيل أنه يعني عوض المدافع اللي تصاوى مسكين أنطونيو سيفر لاعب لا بأس به, وكمان فهمت أنه في توقيع راح يكون مع مدافع بلغاري. الفريق شوي غير نوعا ما, بضل كوجو هو القلب النابض بالفريق يعني صراحة. هذا اليوم موفق ممكن يفوز على,
1: واليوم عمليا هي الفرصة السانحة لسخنين يعني أن يحقق نتيجة جيدة أمام بيطار القدس باعتبار أنه الفريق مهزوز. يعني بيطار القدس مهزوز بعد هزيمتين صعبات أمام نتانيا وأمام بوعل تل أبيب برباعيات, الفريق مهزوز وهي الفرصة.
0: أنا علشان هيك بس حديثي إذا انتبهت أنه اتحاد أبناء سخنين يبني على الحلقة الهجومية لأنه هذا الفريق مهزوز وسيعود إلى الخلف, واعتقاد سخنين تستطيع أن تضغط بشكل مباشر بعد خسارة الكرة في القسم العلوي تاع ملعب بيطار القدس, تضغط الظهيرين, تضغط قلب الدفاع ورقم ستي. باعتقاد اتحاد أبناء سخنين قادر مع الجمهور تاعه, كلاتنا جمهور اتحاد أبناء سخنين, لازم سخنين اليوم يلعب بشكل صاخب برتم عالي من بداية المباراة, يتسيد الملعب خاصة في وسط الملعب, يلعب مع أربع أو ثلاث لاعبين بوسط الملعب يتسيد الملعب ويفوز بهاي المباراة, وإن شاء الله بيفوز بهاي المباراة.
1: نبيل, بير السبع مكابي تل أبيب عمليا الفريقين الأفضل في هاي المرحلة
2: وتعزز, واليوم يعني فرحة كبيرة برينيير مدافع عملاق بعد مجيله 34 سنة ولكن جاي من احتراف إنجلترا وقع وراح يشارك أعتقد في المباراة. معرفش كيف بدي يبدو مكابي تل أبيب بعد ما تخلى عن السيد أبو فرخي, أي كمان يعني ما في عند الرأس حربي واضح. بير السبع نوع بير السبع بشوي يعني أنا بضل آمن بير السبع. بير السبع فريق جيد وفي بصمة واضحة للمدرب وفي عنده تشكيلة كمان الاحتياط كمان لا بأس بها. أنا بتطور واليوم المنافسة على أشدة بالهجوم, يعني أولادنا أبو رومي وزاهي أحمد صار وضع يعني شوي صعب أن يكونوا بالتشكيلة الأساسية, بس حتى لو فاتوا بدلاء يعني بيقدموا الأداء المطلوب منهم. مباراة متكافئة نوعا ما, متكافئة أنا بتصور. سخنين بإمكانها أن تفوز اليوم وتهز بطار, وإذا فاز وإحنا بدنا الأكشن يا سمير, بدنا هيك فوز لسخنين حتى هيك نتسلى جمعة زمان على الأكشن اللي بيصير في بطار. بطار بالنسبة لهن حيد عن الجيش يغبيشي, اخسر كل الدوري ما عدا مع بوعل تل أبيب وكم بالحري مع سخنين. تصور انت اذا بكون خسرتين متتاليات مع ألد الاعداء, اذا كانت مع بوعل تل أبيب الثلاثية واليوم مع سخنين هيك ثنائية او ثلاثية, بصير طوفان في بطار القدس وبيهتز الكرسي.
0: اتحاد ابناء سخنين امام بطار القدس اكبر رائحة سياسية في مباراة عالمية, يعني في العالم ما كلها مش راح تلاقي مباراة فيها نوع من السياسة.
1: هاي لما كان بالفريق يمكن عند الجمهور بدون شك, بس لما كان الفريق
2: اليوم فيش وجع راس اليوم جمهور بيطار ما مش موجود.
1: لا صحيح, ولكن يعني عندما كان مثلا جزء مركزي من الفريق من المجتمع العربي ومن البلد كان الإحساس وكأنه فعلا اللاعبين على أرض الملعب أمام بيطار القدس بأدوا أداءات مختلفة.
0: ولكن المشكلة لا تكمن في جمهور بيطار القدس, المشكلة الوحيدة والمستعصي أعتقد أنه بيطار القدس صرح أكثر من 20 مرة أنه لن يوقع ملاعب عربي في صفوفه. هذا التصريح بتشوفوش بولا بأي منطقة في العالم.
1: صحيح.
0: عنان خلايلي لما راح على الإنتر مش قضية الفحوصات الطبية, قضية الضغط العربي الجماهير رجالي العربي لم تريد أن توقع مع لاعب إسرائيلي.
2: ولا سمير بالمناسبة على ذكر عنان يعني
1: مش يذكر,
2: تبعت المباراة مصطفى مع قناة البي ان سبورت, لم يذكر المذيع اسم عنان خلايلي بالمرة, حتى لما كانت الكاميرا تصب عليه لعدة ثواني ما ذكرش اسمه، حتى لما أخذ بطاقة صفراء قال بطاقة صفراء، ما ذكرش بالمرة بالمرة بالمرة، اعتبره إسرائيلي صهيوني، وهي مشكلة نحن عرب الداخل.
0: لا هذا بده يانا ولا هذا بده يانا.
1: سمير معنا يعني معنا في عجالي رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين أستاذ خالد قسوم، صباح الخير.
3: صباح الخير أخي مصطفى، صباح الخير إلى كل الجميع.
1: مطمنا كيف جاهزية الفريق؟
3: والله إن شاء الله جاهزين، يعني منتظرين اللقاء، لقاء اليوم الساعة 8:15 مع الأستاذ الدوحة مع ضد بطار القدس. إن شاء الله إنه نتوفق، يعني الكادر جاهز، صح صار عنا إصابات، إحنا عززنا الكادر بخلينا نقول بدلاء لهاي الإصابات اللي صارت، وبالذات للمدافع كباري ديمتري، تم التوقيع مع أوري دهان في الأسبوع السابق، ولكن للأسف لن يستطيع الاشتراك بالمباراة اليوم، لأنه يعني كيف بدي أقول لك شوية قلة حياة من بيتر، يعني أنه هن ما حولوا بالبورتال، ولكن إن شاء الله يعني عندنا كمان البدلاء لإله، وإن شاء الله أنه نتسهل ونتوفق.
2: مع المدافع بلغاري أبو طارق، المدافع بلغاري لاعب المنتخب بعرفش كان على وشك أنه يوقع، شو صار معه بالآخر المدافع؟
3: أي مدافع أخي أبو فارس؟
2: ذكروا أنه في نيكولاي مالينكوف مدافع بلغاري كان بطريقه لسهل.
3: لا إحنا الصراحة إحنا عم ندور على ظهير أيمن،
2: هو مدافع أيمن موجود.
3: أيوة صحيح، ولحد إسا يعني في محادثات وحديث هنا وهناك، ولكن الصراحة بعدنا ما يعني مش قادرين نصل لشخص أو للاعب اللي إحنا نقدر عن جد نوقع معه، وبالذات حتى بالسوق الإسرائيلي، يعني حتى تم يعني مش سر إحنا بدنا زسانو من مكابي حيفا، وفي حديث معه
1: ومرتاح على دكة الاحتياط مكابي حيفا،
3: وحتى لا مش على دكة الاحتياط، حتى لا مش موجود
1: بالتشكيلي
3: بالمرة.
1: خالد الأداء أمام مكابي بتاع تكفى الأسبوع الماضي كان سيء، السؤال كيف يمكن أن تعد الجمهور بأداء آخر أمام بيتر قدس؟
3: والله إحنا أولا يعني أخ مصطفى يعني ما في أعذار، حتى نقول هيك يعني بدناش إحنا نظل نقول بلشنا وما بلشناش ومتأخر والكادر وإلى آخره، لا إحنا مباراة بتاعت تكفى الكل شاف، حتى البداية كانت كثير ممتازة. صح بعد ما يعني النصف الثاني بالمباراة كان سيء جدا سيء جدا، لأنه إحنا نزلنا بعد تعادل من قبل بيت حتيكفا على نصف المباراة، وفي هاي بعد ما رجعنا كمان كان كثير الأداء سيء، ولكن إحنا إن شاء الله يعني إسا أنا بتخيل الطاقات أحسن والكادر كمان أحسن، وأنا متأكد إن شاء الله إنه مع الوقت راح يكون في كثير انجازات منيحه.
1: الشرطه رغم غياب جمهور بيتر القدس، هل طلبت من اتحاد ابناء سخنين كميات كبيره؟
3: لا بالعكس والله، يعني فعلا يعني حتى طلبات الشرطه طلبات عاديه جدا، يعني 70 رجل شراسي وعدد رجال شرطه اللي هن طبعا يعني هذا شيء بخص الشرطه بالاخير، يعني ما فيش لانه فعلا لما ما فيش جمهور من بيطار كل الامور بتكون يعني بتكون احسن وافضل، وافكر انه هذا حل كثير مناسب في ظل الظروف الموجوده حاليا اللي احنا بنعيشها. يعني
1: الجمهور متحمس؟
3: الجمهور متحمس أكيد، لأنه دائما في مباراة بيتر القدس في حماس، مش عارف إذا الحماس رح يصل لأنه يكون الملعب ملان، ولكن يعني أنا يعني شوف الإشي اللي خلينا نقول المخبط شوي، إنه لما ما فيش جمهور من بيتر بتحس إنه أقل جمهور من سخنين بوصل وبيصل للملعب، مع إنه بالعكس لازم إحنا نعبي كمان المدرج الشمالي ونصل لوضع إنه كمان الملعب ملان حتى في المدرج الشمالي اللي هو المفروض يكون ويخص جمهور بيتر. بتأمل إنه الجمهور اليوم يجي يعني بجمهور بكميات كبيرة، يعبي الملعب، يدفع الفريق إلى الأمام، ونشوف إن شاء الله إنه بالأخير يعني الجمهور هو اللاعب اللي ممكن كمان يعمل الفرق في المباراة.
1: اللاعبين الأجانب بيعرفوا أهمية المباراة هاي لاتحاد أبناء سخنين، يعني الأهمية أكبر من مباراة عادية.
3: احنا أكيد احنا عم نحكي معهم، وفي تم يعني فيها حديث ومحادثات معهم، يعني انه احنا بنفهمهم طبعا حجم المباراه، في عنا واهميه هاي المباراه، والكل فاهم انه يعني حتى إن هي كمان بالإضافة لأنها هي ضد بيطار القدس، وهي جدا يعني مباراة اللي هي مهمة لاتحاد أبناء سخنين على مر التاريخ.

0: كمان احنا لازم نحرز الفوز الاول في الدوري وننطلق لقدام في اجواء ايجابيه ان شاء الله
1: بالنجاح. اتحاد ابو سخنين اليوم امام
2: نجاح.
1: شكرا جزيلا زميل نبيل سلامي, ايضا شكرا جزيلا المدرب سمر عيسى, يعطيك العافيه, شكرا جزيلا ايضا. بهذا نطوي ساعة ثانية وعدد آخر, عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على المتابعة, نشكر الزملاء ياسمين عابد في الإعداد والتحرير, عدي ياسين على النغمات والتقنيات, محدثكم مصطفى شلاطة. إلى اللقاء, كونوا بخير.

0: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا، 0539-215-200.
1: خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM Stereo.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
7: رأس الساعة برعاية
8: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار الحديث عشر صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير العاجلة بوقوع محاولة طعن في منطقة قرية عريف قرب نابلس بالضفة الغربية فيما لا تزال التفاصيل قيد الفحص. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش هرعت إلى المكان. بدورها أفادت مصادر إسرائيلية غير رسمية بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة وانسحاب المنفذ. قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار الذي نفذ الليلة الماضية في قرية حجة في منطقة قلقيلية استهدف وفق وصفه محرضين رئيسيين خلال مواجهات اندلعت في القرية.

0: وبحسب الجيش بدأت المواجهات بعد دخول مستوطنين إلى القرية إثر قيام فلسطينيين بإلقاء الحجارة على طائرة مسيرة تابعة للمستوطنين وإسقاطها ما أدى إلى مواجهات في المكان. وأدعى الجيش بأن قوة عسكرية استدعيت إلى المكان وردت بإطلاق نار باتجاه فلسطينيين كانوا يرشقون الحجارة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب عمر طوباسي في العشرينيات من عمره وإصابة آخرين أحدهما إصابته خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على قرية حجة. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال الشاب يعقوب شبلي في 19 من عمره من بلدة الشبلي بشبهة تأييد تنظيم داعش ومشاهدة محتويات مرتبطة بالتنظيم. وبحسب البيان من المقرر تقديم لائحة اتهام ضده صباح اليوم في محكمة الصلح في الناصرة بتهمة الارتباط بتنظيم إرهابي. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة 5 آخرين في غارات ليلية استهدفت مبنى وسيارة في كفر رمان بالنبطية جنوب لبنان. وأوضحت الوكالة أن من بين الضحايا أطفال ونساء. من جهة ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق بعد منتصف الليل مسيرتين باتجاه القوات في مرتفعات علي الطاهر دون تسجيل إصابات في صفوفه. وأضافت الإذاعة أن الجيش هجم بنى تحتية ومسلحين من حزب الله في دير الزهران وكفر رمان جنوب لبنان. في سياق متصل أفادت مصادر رسمية لبنانية للعرب الجديد بأن لبنان يكثف اتصالاته خاصة مع واشنطن لوقف الخروقات الإسرائيلية وسط مخاوف من تواصل التصعيد. وأضافت المصادر أن حراك واشنطن مستمر لعقد جولة جديدة من المفاوضات. أعلنت بلدية حيفا عن إغلاق شاطئ كريات حايم أمام المستجمين حتى إشعار آخر، وذلك بعد ظهور نتائج غير طبيعية في فحوصات جودة مياه البحر دون معرفة الأسباب حتى اللحظة. وأوضحت البلدية أنه وفقا لتوجيهات وزارة الصحة سيبقى الشاطئ مغلقا إلى حين التأكد من سلامة وجودة مياه البحر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر في معظم المناطق في البلاد. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا. تحياتي لكل اللي مرافقينا من هيك من بداية النهار. أكيد منصبح على كل المتواجدين بأعمالهم بأشغالهم على الطرقات بالبيوت، ربات البيوت دائما هيك فنجان القهوة بيحلى معكم مثل العادة، فأنا بوجه لكم تحية حلوة كتير مني لألكم بهيدا الصباح الجميل، وإن شاء الله يا رب نكون يكون نهاركم كله حلو كمان. بيت العيلة على الهوى انطلى اليوم عبر إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM وين ما كنتوا. أكيد هيك منرحب فيكم. بتعرفوا هيك قيل قديما أنه الحكم لا تباع بل تهدى من واقع الحياة. هيك اليوم حاولت هيك التقط لكم هيك مقولة حلوة اللي بتعرفوها أكيد وسمعتوا فيها، البيوت لا تبنى بالحجارة بل تبنى دائما بالحب بالمحبة بالتفاهم والاحتواء. كتير أوقات هيك مننشغل بتفاصيل الحياة المادية وتجهيزات بيوتنا، ولكن مننسى أنه الطمأنينة الحقيقية لا تأتي أبدا ولا تؤثث أبدا بالأثاث الفاخر بل بال الكلمة الطيبة والقدرة على الاستماع لبعضنا البعض تحت سقف واحد. الاستثمار الحقيقي والأطول أثرا وعمقا بأي عيلة، مش باللي بتملكه بل بالمساحة وبالمحبة اللي قدرتوا تمنحوها لبعضكم البعض بهيدي العيلة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم ببيت العيلة.

يلا أهلا وسهلا فيكم إذن عن جديد. بيت العيلة انطلق على الهواء مباشرة. منتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. دائما هيك منحاول نكون كتير قريبين منكم.

0: منحاول كتير هيك نصغي لكم ومنحاول دائما نستمع بكل قوتنا لكم بكافة قضاياكم العائلية. يلا شو بيت العائلة اليوم حضر لنا؟ بتعرفوا هيك مع هيك كيف بقولوها مع معيت الحياة في أصوات صغيرة ممكن تطلعنا عن طورنا، مثل مثلا صوت الأكل. أوقات كتير إذا حدا هيك قدامك بيأكل وبيطلع صوت مثلا كتير بتنزعج، ما هيك عادي أنت أنا على فكرة كتير بنزعج ما بحب، أو مثلا هيك الصوت العالي هيك الفجائي، في كتير هيك تفاصيل. فالموضوع برأيكم هل هو قلة صبر أم أنه للجهاز العصبي له رأي آخر؟ هيدا اللي بدنا نعرفه اليوم من مختص بهيدا المجال لحتى نشوف شو اللي بيصير عن جد.
1: هردنا بالمكتوب وعنه ما
0: عن شو كمان بدنا نحكي؟ بدنا نحكي شوي كمان عن ظهور علامات البلوغ المبكر عند الأطفال، خاصة عند الفتيات. يعني لما هيك بينمى الجسد بينمو بطريقة سريعة، بس الشخصية هيك والطباع بعدهم بطور الطفولة، فهيدا الموضوع كمان هام جدا. أكيد موضوع آخر بدنا نروح نخدكم شوي لهيك عالم التجميل. اليوم بدنا نحكي شوي عن عمليات شد العيون والوجه، بعمليات جراحية تجميلية نحن عم نحكي طبعا، قديش هيدا الشيء بيأثر على ملامح الوجه وأي متى عن جد يجي الوقت الصحيح لحتى نمرق هيك شيء. موضوع آخر كمان بدنا ناخد كل موضوع الكتان، بذور الكتان قديش له فوائد وشو هي مركباته، وأيضا هيك بدنا ناخد كمان أفكار لزوادة صحية، مش كمان الفكرة مش زوادة صحية، الفكرة كمان تكون مشجعة على الأطفال. وبدنا نحكي شوي عن العلب، أيضا كمان العلب اللي بتنحط فيها اللي بنحط فيها الأكل للزواد، الزواد صحيح لانش بوكس. يلا فتحياتي لكم بيت العيلة مع رانيا العلم من وراء المايك، عادي ياسين في الكنترول والهندسة الإذاعية، خليل حدد وابتهال حسن في أعداد هذا البرنامج. يلا فاصل ونواصل.

0: قصير بعد البريك بنرجع ونلتقي سوا من بيت العيلة ومواضيعنا لليوم.
1: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جداً للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 24.

0: اللي بيكب القشر وعيد. بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
1: الشمس دائما.
2: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
3: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
4: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا مع أغنية جديدة الديو اللي سمع بين مروان خوري ومارلين نعمان. أغنية جميلة جدا على فكرة.
1: خليكي شوي
0: يلا نشوف اساسا شو الظاهره او الاساس العلمي لظاهره الانزعاج من اصوات الاكل والمضغ والاصوات العاليه، وليش عن جد في اشخاص بينزعجوا منها كثير اكثر من غيرهم. يعني في ناس ما بتفرق معهم بس في ناس عن جد بينزعجوا منها كثير. هلا هيدا الشيء يعني عن جد له علاقه بصبرنا او انه له علاقه عن جد بالجهاز العصبي تبولنا. طيب هيك أكتر نرحب على الهواء مباشرة بضيفنا دكتور دانيال بطحيش، طبيب نفسي ومعالج نفسي مختص. أهلا وسهلا فيك دكتور دانيال، مرحبا.
2: أهلا فيك بجميع المتابعين،
0: تحياتي. بداية دكتور هيك تعال نشوف ليش عن جد أصوات هيك ممكن يعني ممكن ما بعرف ممكن نقول عنها بسيطة مثل المضغ أو أوقات هيك الأكل بيطلع الصوت مثلا أو صوت شوي عالي ممكن يثير الغضب أو غضب عارم عند البعض بينما آخرون ما بيلاحظوها حتى كمان.
2: أكيد للإشي فيه شقين. أول إشي الشق العصبي، إحنا نعرف إن الإشي لما الأصوات توصل للدان الدماغ بحللها وبفسرها وبستقبلها وإمكانية الاستقبال وحدتها بتختلف من شخص لآخر. في ناس اللي بتفرقش معهم وبحطوها زي ما يقولوا بفلتروها بالأصوات اللي هي أصوات الخلفية والريكع زي أصوات اللي احنا نسمع السيارات الزمامير الضجة الخارجية، وفي ناس هاي الأصوات تستنفر فيهن عملية تأهب أو قلق أو طفر معين أو خطر معين.
0: صحيح.
2: وهي الأصوات بتساوي العصبية، هذا طبعا الشق العصبي بالأمور. وطبعا في شق نفسي، احنا نعرف أنه القلق بحد ذاته أو التوترات وبطبيعة الحال موضوع الساعة هو الناس اللي عندهم تراوما بيصيروا عندهم حساسية أكتر لاستقبالات هاي الأصوات وبيصيروا بفوتوا بعملية تأهب أو عملية خوف أو عصبية بعد ما يسمعوا أصوات معينة، بالذات أصوات اللي هي بتتكرر زي أصوات المضغ وقت الطعام.
0: طب كيف يعني كيف ممكن نميز ما بين مثلا الانزعاج العادي الطبيعي من كل شيء نحن عم نحكي اليوم عنه وما بين وجود مثلا مشكلة نفسية أو اضطراب نفسي كيف أنت ذكرت مثلا، وكيف ممكن نفرق أو نميز ما بين هيدا الشيء وهيدا الشيء؟
2: طبيعة الحال الأشياء الاعتيادية اللي احنا بنمر فيها خلال النهار اللي بسموها الضوائق أو الضوائق النفسية الصغيرة هي شغلات اللي هي بتأثرش على الحياة اليومية على الحياة الاجتماعية تاع البني آدم، وانت بصير في الاشي بصير بزيد عن حده لما يصير يعني يخربط على مسائل اليومية ويعني ويأثر على الشغلات الاجتماعية بطبيعة الحال. بصير الواحد مثلا يبطل يقدر حتى يروح على الشغل مدام مثلا فيه بالشغل مثلا بيشتغل بمكان اللي هو مطعم أو أشياء اللي هي ممكن يتأثر كمان على سيرورة الشغل أو يبطل يروح مثلا على التعليم عشان صوت الأقلام أو صوت المضغ بتأثر عليه. فإحنا ساعتها بنشوف انه لما الاشي يصير يأثر على الحياة اليومية بشكل عام ويصير الاشي بيت وتيري كتير عالي وبحد كتير عالي، فساعتها الاشي ممكن يتطور لمرض او لضائقة نفسية اكبر من اللي هي عليه.
0: وهون يمكن بيتطلب تدخل مباشر او التعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد.
2: طبعا التعامل بيكون بشقين او بشغلتين. اول خطوة انه الواحد يستوعب انه هاي الشغلة هي شغلة اللي لازم يتعامل معها، زي ما يقول اول خطوة هي انه يعرف انه يعترف انه في مشكلة بالموضوع ولازم لها حل، يعرف يتعامل مع الاشي ان كان عن طريق التعامل اللي هو عملي اللي زي ما انا بحكي يعني بكل بساطه. الصراحه اهم شيء مرات بيكون بطاول الطعام مع العائله انه ياخذوا بعين الاعتبار الوضع اللي قائم اللي موجود فيه الشخص نفسه، وان كان من ناحيه كمان شغلات نفسيه يعرف يتعامل مع رده فعله. هون الشق اللي بيجي اكثر عشان هون المشاكل اللي بتصير لما يكون رده فعله يصير فيه عصبيه او الاشي يتطور ل يعني كلام عالي أو مثلا يصير في ابتعاد من ناحية اجتماعية، يعرف كمان كيف يتعامل مع الإشي إن كان عن طريق أدوات نفسية مثل التنفس العميق يحاول يركز أو يوجه تركيزه من الأصوات لشغلات تانية اللي هي بتضايقوش، وإن كان كمان من ناحية التعامل كيف يقدر يتعامل مع الإشي بصبر، بس أهم إشي ما يحاولش يضل يتجنب الإشي، عشان إحنا بنعرف كل إذا بس الحل كان تجنب، التجنب ممكن دافع يزيد الإشي.
0: فيجب يعني وكأنه وجب العلاج، أو أول شيء تشخيص المشكلة وبعد هيك العلاج لكل حال لحاله. بس اليوم قديش اليوم فعلا أنه يعني في يعني أمور أو علاجات اليوم لتخفيف حدة هذه الاستجابة، يعني للناس العاديين مثلا اللي ما عندهم، يعني دكتور دانيال اللي ما عندهم مثلا اضطراب نفسي، بس أنا يعني أنا عن جد بنزعج من هيدي الأصوات، عن جد أنا ما بقدر أتحمل مثلا، شو ممكن كيف ممكن اتعامل مع هيدا الموضوع؟
2: الطرق العملية طبعا الاشي بيكون تدريجي، الاشي يعني يوم اللي بيكون منعزج على الاخر وبعد بيوم زي ما بيقولوا على كبس الاشي، الاشي بيصير تدريجيا، يعرف اول اشي يبطئ ردة فعله من ناحية ردة فعل كان قلق، يركز على نفسه، يركز على تخفيف التوترات العضلية، نعرف انه الاشي بيأثر من ناحية التنفس، بيصير عنده الواحد بالوضع القلق لما هو عنده حسية من المضغ بيصير تنفسه بوتيرة اعلى ودقات قلبه بوتيرة اعلى، وكمان الشدة العضلية بتصير عنده العضلية مجدود، فهو احنا بنركز كمان على تخفيف التوترات، في ادوات عملية من ناحية كمان تهدئة العضلات وتخفيف أو تأخذ نفس بسموها نشموت عمكوت أو أنفاس اللي هي عميقة اللي بتساعد على تخفيف ردة الفعل وتخفيف حدة استقبال هاي الأصوات. وبطبيعة الحال كمان إنه الواحد في كمان شغلات هي عملية بالعلاجات النفسية، الواحد يقدر يركز على شغلات أصوات تانية أو يستذكر شغلات اللي هي ممكن تعطي راحة نفسية اللي عشان تخفف من الاستجابة اللي هو ردة فعله اللي بتصير معه.
0: ممكن العلاجات توصل لحد مثلا أدوية معينة أو إنه شيء دكتور دانيال؟
2: العلاجات اللي بالأدوية هي لما يكون الإشي نابع زي إحنا بنشوف بالبوست تراوما أو بالناس اللي بصير في عندهم بسموها هاي الاستجابة للتراوما، لما يصير مثلا واحد يكون شاهد مثلا لحادث طاخ أو حادث طرق، فهو بصير دائما عنده اللي بسموها عتبة الاستقبال أو يعني تقبلية استقبال الأصوات بتكون أوطى، فأي صوت صغير ممكن يزعجه، فإحنا ساعتها بنتدخل

0: إذا جذر المشكلة هو عبارة عن مشاكل توترية أو قلقية أو مشاكل يعني بوست تراما، فساعتها إحنا بنعالج جذر المشكلة عشان نقدر نخفف من ردة فعل ومن المشاكل يعني الحساسية للمضغ.
1: دكتور دانيال بطحيش، طبيب نفسي ومعالج نفسي مختص، هيك لكل مين هلا عم يسمعنا وبيسمع الموضوع، وبعرف في كتير ناس ممكن كمان عن جد يكونوا موجودين بهيدا المحل، شو بتقلون اليوم دكتور دانيال؟
0: انه هم مش نحافظ على التوازن بين انه مش يكون في تطرف كامل لفينا، مثلا بصيروا يمتنعوا عن روح على مناسبة عائلية بسبب الوضع، وبنفس الوقت مش الاستهزاء فيه او الاستخفاف فيه، وانه بين قوسين كتير في ناس بصيروا يقولوا مثلا من اعضاء عائلتهم انه لا انت بتتدلل او انت بتتدلع، ان يكون في تفاهم للمشكلة وعلاج على قدر الإمكان بدون ما يكون في تجنب كامل للإشي، عشان التجنب ممكن يزيد الحالة.
1: يعني لازم دائما ناخد الشيء عن جد بجدية أكتر وبعين الاعتبار دكتور دانيال. يعني أوقات كتير الأهل بيقولوا أنه عم يعني خلص بلا دلع مثلا، أنه عم بتبالغ مثلا أو أنه أي شيء، لا ما في شيء على الشكل ده، لأنه في أساس علمي لهذا الموضوع.
0: طبعا طبيعة الحال في أساس علمي، وزي كمان أنا كتير بشبه كيف للناس اللي عندي مشاكل بالانتباه ومشاكل بالحركة نفس الشيء كمان.
1: جميل، شكرا جزيلا دكتور دانيال بطحيش، طبيب نفسي ومعالج نفسي مختص، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا، تحياتي، شكرا، إلى اللقاء. يلا فاصل، أوكي غنية، يلا نصيف، وهذه الأغنية الجميلة من روح

يعني بتعرفوا اللي عن جد هيك بتبين انه استجابتنا للاصوات هي مش مجرد مزاجيه, وهيدي نقطه كتير مهمه وهيدا اللي سلط الضوء عليه دكتور دانيال, بل هي مراه لسلامه جهازنا العصبي ومستوى ارهاقنا النفسي. فكل ما كان التفهم والوعي بهيدي الحالات كبير او اكبر هو بيكون الخطوه الاولى للتعايش وتقليل حده التوتر بعلاقاتنا اليوميه. كل الشكر لاول شيء ضيفنا, كل الشكر لكم انتم مستمعينا ومستمرين.

يلا مستمرين مع بيت العيلة وفضل شاكر. تعرف انه هلأ هيك نحن بانتظار، يعني ما انه فضل شاكر هلأ كيف طبعا عم بقرأ

بالمواقع الخاصة أنه عم بيستعد شاكر لمرحلة جديدة، عودته عم بتكون قريبة أكتر وأكتر. والبداية من وين رح تكون؟ رح تكون من الرياض. بطبيعة الحال وسط ترقب واسع لما قد يحمله ظهوره المقبل لجمهوره ومحبيه. يلا بالانتظار، مثل ما كلنا كنا بانتظار شيرين وعودة شيرين عبد الوهاب، هلا نحن بانتظار فاضل شاكر.

0: بدي هيك حابة كتير شارككم فكرة بشغلة، إنه أنا من الأشخاص اللي بتعرفوا لما بروح بوجه هيك على الشغل بالسيارة وهيك، لما بوصل على المكان مكان الشغل أو حتى كمان بتعرفوا لما بوصل على البيت، أنا حدا اللي بحب هيك يقعد شوي بالسيارة، مش دغري ديريكت انزل من السيارة وانزل على الشغل أو على البيت. من الأشخاص اللي بحس حالي إنه بحب ضلني قاعد شوي بالسيارة. هلأ أنا لاحظت على حالي هيدا الشيء كتير، فحبيت هيك أفحص عن، وأكيد كتار مثلي طبعا، أنا متأكدة إنه في كتار مثلي اللي هني كمان بحسوا نفس الشيء أو بيعملوا نفس الشيء مثلي. فبيقولوا فتت وبحث عن هيدا الموضوع، بيقول لك إنه إذا كنت من هاو الأشخاص اللي عن جد اللي بيوقفوا السيارة مثلا وبيطفوا السيارة وبيضلون قاعدين بالسيارة كم دقيقة قبل ما ينزلوا، فهيدا الشيء مش غريب. السبب ممكن مش لأنه انت تعبان من الطريق، بل لأنه أوقات السيارة بتتحول لمساحة خاصة فينا نحن، مكان هادي بعيد عن ضغط الشغل، المكالمات، المسؤوليات، الأسئلة. يعني بعد يوم طويل هالقد الدماغ بحاجة لدقائق بسيطة لحتى ينتقل من أجواء العمل والانشغال والانشغال لأجواء البيت. عشان هيك ممكن هيدي اللحظة القصيرة، الدقيقة القصيرة، دقيقة أو دقيقتين بالسيارة تكون عن جد هيك بمثابة فاصل نفسي اللي ممكن تستعيدوا فيه هدوءكم قبل ما تبدوا مرحلة جديدة من يومكم. فيمكن تكونوا هيك قاعدين بالسيارة عم تسمعوا غنية مثلا، حابين تكملوا الغنية، تتصفحوا الهاتف شوي، تفكروا باللي مرق فيه، كيف مرق عليكم هيدا النهار، أو ببساطة تستمتعوا بهيدي لحظة الهدوء اللي ممكن عن جد تعيشوها بهيدي الدقيقة بالسيارة. فإذا كنتوا عم تعملوها ما تستغربوا، لأنه سيارتكم يمكن تكون منطقة الراحة الخاصة فيكم. فإذا كنتوا من هؤلاء الأشخاص استمتعوا بهيدي الدقيقة أو الدقيقتين. يلا فاصل بريك قصير، بعد البريك نعود لنواصل.
1: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك،
3: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد،
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل، اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا اهلا وسهلا فيكم عن جديد. اذا مع بيت العيلة نحن مستمرين، ومع بيت العيلة نحن مكملين، ورح ننتقل لموضوع

0: أهلا وسهلا فيكم ببيت العيلة عن جديد. تحياتي للجميع, تحياتي لكل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات, وأكيد لكل اللي معنا وعم بيرفونا جميعا. هيك منرحب فيكم, بدي أخدكم لموضوع جدا هام. بمرحلة نمو ولادنا في محطات هيك نحن مننتظرها بشغف, وفي محطات أخرى ممكن تفاجئنا وتحطنا أمام تساؤلات حائرة. من أصعب هذه المحطات لما بيبدأ جسد الطفل بالتغيير قبل وقته, وخاصة عند الفتيات. لحظة منشوف فيها تسارع جسدي اللي عم يسبق النضج النفسي والانفعالي, لحتى تصير أو نصير أمام معادلة بسيطة ولكن معقدة جدا. جسد عم ينمو بسرعة وشخصية بعدها بطور الطفولة. كيف ممكن نفهم هذه التغيرات الهرمونية والنفسية؟ كيف ممكن نحمي أولادنا وأطفالنا من ارتباك هذه الصورة الجسدية الجديدة أمام أنفسنا وأمام المجتمع؟ تعال نشوف ضيفتنا على الهواء مباشرة, رشا محميد, مستشارة تربوية وناشطة اجتماعية وعضوة المجلس النسائي البلدي أم الفحم وعضوة من منتدى تطوير الصحة بالمجتمع العربي. رشا مرحبا.
1: أهلا وسهلا, صباح الخير
0: إليك ولكل
1: المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. هيك رشا, بمنو حضرتك مستشارة تربوية اليوم وناشطة اجتماعية, من الناحية التربوية والنفسية كيف اليوم ممكن نعرف هيدي الفجوة التطويرية اللي بتصير لما بيسبق النمو الجسدي التطور العاطفي عند الفتاة بسن مبكر, يعني هي تنقول قبل سن 8 سنين؟
1: من الجدير ذكره انه فعلا بيكون في عنا تطور جسدي ونمو جسدي وبلوغ جسدي مبكر, ولكن للاسف الشديد مش دائما هذا الاشي بيكون مشمول في نمو عاطفي بنفس الوقت, وهي المشكله وهي الفجوه. هاي الفجوه بتخلق عند الولد او عند الطالب او عند الطالبه وعند البنت نوع من عدم الثقه.

0: الأولاد في هاي الفترة على التلفونات وعدم بالأكل العاطفي بشكل كبير، ومنها الحلويات اللي بتأثر على الهرمونات. جسمنا طبعا جسم هو يتأثر في كل إشي، يتأثر صحيح. في الفيتامينات والمعادن اللي إحنا بنخذها وبنخذها من الأكل. فإذا كان الأكل غير صحي طبعا بده يأثر على الهرمونات، والهرمونات بده يصير عندها خمول معين، والخمول ممكن والغدة طبعا، وممكن إنه يؤدي إلى نمو مبكر. ولكن ما أشرت إليه بالضبط إنه إحنا في عنا نمو مبكر جسمانيا شكليا، ولكن ليس بالضرورة أن يكون نمو ونضوج عاطفي، وهنا الفجوة اللي بتكبر. صحيح. يعني تخيل بنت أو ولد اللي هم عندهم بلوغ مبكر ولكن عقلهم في مستوى صف ثالث أو في مستوى صف رابع،
1: وخاصة أنه اليوم فتياتنا رشا يعني منهم واعيين على أنه جسدهم عم يرسل إشارات أكبر من عمره الحقيقي.
0: صحيح جدا، ولذلك احنا صرنا نجد حالات اكتئاب كثيرة في جيل مبكر، وعدم وجود نمط صحي واهتمام في صحة الإنسان. حتى لو جينا لموضوع التدخين، يعني الطلاب يدخنوا بشراهة معينة من جيل صغير من دون الاعتناء بالصحة، من دون الاهتمام بالصحة. ما هو سبب هاي الظواهر؟ طبعا ممكن تكون عدم توعية. أنا ألوم الأهل وألوم المدرسة وألوم كل البيئات، وحتى من البلديات ووزارة المعارف، انه لازم يكون هناك. يعني انت هذا الموضوع اللي حكيت عنه ممكن يكون لكثير ناس هو موضوع، شو يعني هذا الموضوع اللي بحكي عنه؟ في منه هيك؟ طبعا في منه هيك، وفي منه ممكن يؤدي للانتحار. ولاد كثيرة بتعرضوا لتنمر وبيقدروش انهم يتعاملوا مع حي، لانه فيش عندهم النضوج العاطفي ولا عندهم الدعم
1: يعني
0: للاهل.
1: يعني اللي انت عم بتحكيها على فكره رشا، اللي انت عم تحكيه
0: من شكلهم بيصحوا من انهم برضو انهم يحكوا لاهاليهم بالشيء اللي بعانوه. وحتى ممكن اذا حكوا لاهاليهم اول إشي بيصير انهم هم بلموهم، ولا ما انت كل الوقت قاعد من امام الحاسوب وبتاكل اكل غير صحي، رغم انه هذا الإشي برضو لازم يكون نوع من توعيه الاهل. انا بحكيش انه مسؤوليه الاهل، احنا لازم نعود اولادنا انه يكون عندهم مسؤوليه.
1: كيف رشا كيف انا اليوم بدي انتبه يعني على انه بتعرفي، لانه في كتير، وليش انا بعمل لك انه اللي عم تحكيه 100%، لانه الدراسات اليوم العلميه كنت عم بقرا امبارح بتقول واثبتت اساسا انه البلوغ المبكر بيتسبب بمشاعر قلق او خجل من الجسم كمان. يعني طبعاً. لا شك انه في علامات سلوكيه اليوم اللي على كل اهل اليوم انه ينتبهوا لها داخل بيوتهم لاولادهم. شو الاشياء اللي انت بتشوفيها اليوم انه على الاهل عن جد ينتبهوا لهيدي السلوكيات او هيدي العلامات اللي موجوده عند اولاد؟
0: بتكون واضحه جدا. اولا قسم كبير من هذول الطلاب بحاول قدر المستطاع انهم يتخبوا، وخصوصا انهم ما يروحوش على المدرسه. تيجي بتسأليهم شو السبب، بقول لك إذا كان تعبان، ولكن السبب الرئيسي هو خوف من مشاهدة منظرهم. حتى الثقة بتكون معدومة. التصوير مثلا تيجي تصوريهم، بتيجي تصوري بفعاليات، برفض التصوير، برفض إنه يكونوا عشان ما يكونوش عرضة للمسخرة أو عرضة للتنمر. وهم فعلا يتنمر عليهم بهذا الشكل، يعني بيقوموا بتنمر عليهم بشكل كبير، إنه طلعوا جسمه كيف. بالرياضة مثلا عندك بحصة الرياضة يتنحوا جانبا، بيقبلوش إنهم يساهموا في أي إشي رياضي، بيقبلوش بفعاليات، دائما بدهم يشتركوا بفعاليات. حتى هذا الإشي يؤثر على تحصيلهم العلمي والأكاديمي حتى لو كانوا شاطرين. نسبة قليلة جدا إذا كان في هناك دعم من الأهل، أولا دعم العائلة، ثانيا دعم المدرسة. هون ممكن نحصل على طالب إنه يقعد يتعامل مع هاي العادة بإنه إشي طبيعي، وهذا اللي صار معاه ممكن هو نتيجة إشي وراثي. ممكن هيك يعني الوراثة عندهم، في عندهم بلوغ مبكر، وفي كثير هيك، يعني مش إنه نسبة قليلة، لا، في السبب هو سبب وراثي.
1: وهيدا بيخدنا لقضية الوعي، وهيدا اللي بيخدنا لقضية الوعي وأهمية الوعي.
0: صحيح جدا، ابتهال رائعة. وكمان مهم أضيف جدا إنه هذول يفتقرون للعلاقات الاجتماعية وبيبعدوا عنهم، وكمان نتيجة الهرمونات بتكون في لهم روائح معينة، من الروائح خصوصا في البلوغ المبكر، من روائح عرق، روائح معينة اللي بتفرزها الهرمونات. فهون يتم الابتعاد عنهم دون توعيتهم لشو قاعدين الأولاد الثانية الثانيين بيشوفوا، فهون بشعروا بالخجل، بشعروا بالاستياء، بشعروا بالإحباط، بشعروا

0: بخيبة الأمل، بحاولوا يصير عندهم نوع من التسرب من المدارس، وللأسف الشديد ممكن يكونوا من أحسن الطلاب وأشطر الطلاب. وإذا وجدوا إنه هم
1: أعطيني ممتاز ممتاز بس لحظة شوي رشا، أنا اللي بدي روح معك، بدي أنتقل معك هيك شوي لحتى أحكي أنا وياك عن خطوات عملية، مثلا خطوات عملية ومناسبة اللي ممكن اليوم الأم، ومنعرف نحن أكتر يعني نحن بنقول الأهل، بس نعرف إنه الأم هي أقرب بتكون للبنت بنت، انه هي تقعد وتشرح لها عن هيدي التغيرات من دون طبعا تهويل او تهوين او خوف او كل ما الى ذلك. فعشان هيك اليوم في دور كتير كبير اليوم على انه نحن نقدر نوصل الرسالة الصح ونشرح هيدي التغيرات بالطريقة الصح ونوصلها للبنت عشان تقدر عن جد هي كمان تواجه وتتسلح بطرق اللي هي تقدر تواجه المجتمع.
0: رائعة ابتهال.
1: أولا أنا رانيا على فكرة،
0: يعني رانيا. رائعة رانيا،
1: وجهتها هي لزلمتها
0: لأنه ابتهال لنصق معي رائعة رانيا. والموضوع اللي أثرتيه جدا مهم، وكداش مهم في المدارس يعني. فرانيا الحقيقة اللي تقال إنه هناك حاجة لتوعي ودعم من الأهل، وخصوصا من الأم اللي هي بتيجي في المرحلة الأولى. فبدل ما نجيب أم محبطة وأم لوامة وأم اللي هي فيش عندها ثقة بحالها وهي تلوم بنتها على أشياء اللي مش بإيدها، يعني طلع حالك، طلع منظرك، طلع كيف انت، هون احنا قتلنا شخصية البنت نهائيا. بينما إذا أنا بكون أم واثقة من حالي، أم قوية، أم شجاعة، هذا اللي ربنا أعطاك إياه. كمان شوية بتكبري، الكل رح يكبر، الكل رح يصير عنده بلوغ. اهتمي لنظافة جسمك، تعالي مع بعض نعمل، نروح عند دكتورة في التغذية، طبيب التغذية، طبيب في النمط الصحي. أنا بحبش أذكر مثلا دايت، هاي كلمة دايت ورجيم هاي ممكن تؤدي للطلاب للإشي التطرفي، دائما بحكيها. إحنا بنحكي عن نمط،
1: إحنا بدنا إياهم يتقبلوا حالهم كيف هن رشا، يعني إحنا ما بدنا نغير
0: برانيا. هاي إحدى الأشياء، إذا كان نمط حياة صحي مهم نغير لسبب واحد، لجودة حياة هاي الطالبة أو هذا الطالب. ثانيا بيجي عنا تقبل حالنا، إنه أنت ربنا خلقك في هاي الحقيقة، ربنا خلقك في جيل في نمو في جيل مبكر، نتيجة أشياء وراثية اللي هي مش بإيدك. فأنت هنا بدك تتقبلي حالك برضا، والرضا بيجي والقناعة بيجي من الداخل. النمو المبكر هو ما بيعكس شخصيتك، شخصيتك بيعكسها حضورك، بيعكسها أناقة ثقافتك، قراءتك، تحصيلك العلمي، حضورك بالفعاليات، قوتك أمام تنمر الآخرين. فبيجي الدعم الأول من العائلة، بكمل دعم ثاني من المدرسة مقابل إله من خلال خلينا نحكي بالصفوف، مربيات يحكين عن هذا الموضوع في حصص التربية، وكذلك الأمر من ممرضات يحكين عن هذا الموضوع. وهذا الموضوع اللي أشرتي له جدا مهم، يعني مهم جدا، ونرى بالمدارس وللأسف الشديد يعني بحاولوا إنهم يغضوا البصر عنه. فمهم جدا إنه برضو إحنا بدورنا كمدرسة، كممرضة، كمستشارة، نحكي عن الإنسان لا يقاس بمظهره ولا يقاس بشكله. صحيح. وكل إنسان إله جمال، وجمال الروح وحضور الروح وأناقة الفكر وثقافة الفكر هي أهم إشي. واليوم تتغير هاي كلياتها مع العمر، بتلكي بحد عندها نمو مبكر بعد 3 سنين بتلكيها ضعفانة وبتلكيها أعراض، وبتلكي الكل مثلها والكل يشابهها. ولكن ما الفرق؟ الفرق إنه هي ما زالت في عدم نضوج عاطفي كيف تقدر تتعامل مع مشاكلها. وأنا من منظركم هذا بحكي، ما يميز مدارسنا وللأسف الشديد، نعد طلاب ونعد محاميين ونعد أطباء ونعد علامات عالية، ولكن لا نعد طلاب اللي هم جاهزين لحل مشاكلهم وأزماتهم. وهي مشكلة كبيرة، ما فائدة الدكتور ومحامي.
1: يعني أنا باعتقادي رشا أن البيت له دور، والمدارس كمان لازم يكون إلى دورة أيضا أعتقد بهذا الموضوع، لأنه كمان
0: 100% اللي بتقول إيرانيا، والأم لازم تكون قوية وذات ثقة. ولكن إذا إحنا ملكناش الأم اللي هي تكون مثقفة على درجة كبيرة في إدارة مشاكل وأزمات بناتها، وإحنا اللي للأسف الشديد نجد إنه الأم بتكون مطابقة طبق الأصل للبنت في شخصية ضعيفة أو في عدم الثقة

0: حتى هي بتخاف بتصير تعيط معها عشان تكون عارفة. فهون بيجي دور المدرسة يعني.
1: على فكرة مش غلط إذا الأم ما قدرت تعرف مثلا توصل الرسالة صح للبنت, مش غلط إنه هي تستشير مختصين بهيدا الموضوع وتقدر تساعد. هيدا كمان هاي نقطة كتير مهمة كمان, ممكن تتوجه لمستشارة المدرسة كمان ممكن تساعدها
0: كل يوم في عنا يعني أنا كمعالج عاطفي اليوم في عنا علاج عاطفي للثقة بالنفس تجاه هاي الأشياء
1: 100%.
0: في عنا علاج بالسيبتي في طريقة التفكير,
1: في علاجات كتير فعليا,
0: علاجات كتير اللي ممكن تساعد مش بالسيكولوج خلينا نحكي مش أخصائي نفسي ولكن هي ظاهرة ممكن تنحصر من خلال العلاج العاطفي أو العلاج اللي عن طريق التفكير الإيجابي. وهون إحنا ممكن نخلص البنت من عوامل اللي تؤدي إلى النسخة السيئة مش النسخة الأفضل منها.
1: رشا محميد مستشارة تربوية وناشطة اجتماعية وعضو المجلس النساء البلدي في أم الفحم وأيضا عضوة منتدى تطوير الصحة في المجتمع العربي, يعطيك ألف عافية, شكرا جزيلا لك, تحياتي إلى اللقاء عزيزتي. يلا لوين بدنا نروح؟ تعال نروح أنا وياكم. أوكي يلا.

يلا نحن لهون منوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا بيت العائلة. رح نطلع لفاصل وبريك إعلاني وأيضا نشرة أخبار على رأس الساعة، وبعدها منرجع ومنلتقي بساعة تانية مع بيت العائلة. خليكم كتار مثل العادة دائما على 98.1 و101 FM.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الاصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
6: الشمس دائما.
7: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM ستيريو.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
10: رأس الساعة برعاية
11: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام ضد شاب في 19 من عمره من بلدة الشبلي بالانتماء إلى تنظيم داعش ومبايعته، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباكة. وبحسب لائحة الاتهام، تابع الشاب مضامين ومواد نشرها تنظيم داعش عبر شبكة الإنترنت، وأعلن ولاءه للتنظيم من خلال أداء يمين الطاعة. أصيب مستوطن بجروح بين متوسطة وخطيرة جراء تعرضه للطعن في بؤرة استيطانية قرب بلدة أسرين شرق نابلس بالضفة الغربية. وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيا وصل بمركبته إلى مزرعة استيطانية ثم نزل منها وطعن مستوطنا عدة مرات ثم لاذ بالفرار من المكان. من جيبه فرض الجيش الإسرائيلي حصارا على القرى المحيطة بموقع عملية الطعن، مشيرا إلى عملية بحث واسع ينفذها في المنطقة بحثا عن منفذ العملية. قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار الذي نفذ ليلة الماضية في قرية حجة في منطقة قلقيلية استهدف وفق وصفه محرضين رئيسيين خلال مواجهات اندلعت في القرية. وبحسب الجيش، بدأت المواجهات بعد دخول

0: مستوطنين من إلى القرية إثر قيام فلسطينيين بإلقاء الحجارة على طائرة مسيرة تابعة للمستوطنين وإسقاطها، ما أدى إلى مواجهات في المكان. ودعا الجيش بأن قوة عسكرية استدعت إلى المكان وردت بإطلاق النار باتجاه فلسطينيين كانوا يرشقون الحجارة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب عمر طوباصي في العشرينيات من عمره وإصابة آخرين، أحدهما إصابته خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على قرية حجة. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة 5 آخرين في غارات استهدفت مبنى وسيارة في كفر رمان في النبطية جنوب لبنان. وأوضحت الوكالة أن من بين الضحايا أطفال ونساء. من جانبها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق بعد منتصف الليل مسيرتين باتجاه القوات في مرتفعات علي الطاهر دون تسجيل إصابات. وأضافت الإذاعة أن الجيش هجم بنى تحتية ومسلحين من حزب الله في دير الزهران وكفر رمان جنوب لبنان. في السياق، أفادت مصادر رسمية بأن لبنان يكثف اتصالاته خاصة مع واشنطن لوقف الخروقات الإسرائيلية وسط مخاوف من تواصل التصعيد. وأضافت المصادر أن حراك واشنطن مستمر لعقد جولة جديدة من المفاوضات. أعلنت بلدية حيفا عن إغلاق شاطئ كريات حايم أمام المستجمين حتى إشعار آخر، وذلك بعد ظهور نتائج غير طبيعية في فحوصات جودة مياه البحر دون معرفة الأسباب حتى اللحظة. وأوضحت البلدية أنه وفقا لتوجيهات وزارة الصحة سيبقى الشاطئ مغلقا إلى حين التأكد من سلامة وجودة مياه البحر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر في معظم المناطق في البلاد. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحيفا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا 12:05 دقايق باستوديوهات الشمس. أهلا وسهلا فيكم عن جديد. بيت العيلة بالساعة تانية وساعة جديدة هيك على الهواء لغاية الساعة واحدة نحن معكم. وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهيدي اللحظات. يلا من بعد ما حكينا هيك بالساعة الأولى وتناولنا مواضيع جدا هامة, من بعد ما طبعا أخذنا كل موضوع علامات البلوغ المبكرة عند الأطفال خاصة عند الفتيات, ومن بعد ما حكينا عن أصوات المضغ والأكل التي تثير غضب بعض الأشخاص, بدنا ننتقل هلأ لحتى نحكي عن مواضيع كمان هامة جدا. من أهم هيدي المواضيع أول شيء بطبيعة الحال بدنا نحكي عن عمليات التجميل التجميلية الجراحية, شد الوجه العيون وكل ما إلى هنالك. أيضا بدنا نروح نحكي عن عن الزوادة الصحية, مش الزوادة الصحية بالأحرى, شو نحط بالزوادة, هذا السؤال اليومي. والعلبة اللي عم نحط فيها كمان الزوادة, بدنا نحكي أكتر عن العلبة اللي مصنوعة بتكون من مواد قديش هي ممكن تكون مواد مواد بلاستيكية, مواد ممكن تكون صحية مش صحية, كيف نختار الشيء الأحسن ممكن شيء, شو نحط بالزوادة, كيف نقطع الأكل بطريقة صح لحتى بتعرف إن كان خضرة إن كان فواكه لحتى ما يتغير لونه لحتى ما يفقد من قيمته الغذائية, كتير تفاصيل خليكم معنا. هاي موضوع مهم كتير على فكرة هلأ, خاصة بدنا نحكي كمان عن بذور الكتان.

0: يلا إذا أهلا وسهلا فيكم عن جديد. تعال نروح هيك لحتى نحكي عن عمليات التجميل الجراحية. يمكن عمليات شد الوجه والجفون أعتقد هي من أكثر الإجراءات التجميلية الدقيقة اللي بتتطلب توازن ما بين استعادة الشباب والحفاظ على الملامح الطبيعية. الهدف الأساسي هو إرجاع الأنسجة لمكانها الأصلي من دون شد الجلد بأسلوب بغير التعبير أو البصمة الخاصة بالوجه. فالتجميل هو مش إعادة رسم للوجه بل هو إعادة نضارة للأنسجة اللي تعبت هيك مع الوقت. ما بين الرغبة بالتجدد والخوف من فقدان هويتنا الشكلية بتبرز عمليات شد الوجه والعيون كواحدة من أكثر الجراحات دقة. كيف منوصل للنتيجة أو لنتيجة اللي بتمنحنا الشباب من دون ما تفقدنا تعبيرنا؟ وليش اليوم عم بتكون هذه العمليات هي الأكثر طلبا طبعا عند النساء؟ تعال نرحب على الهواء مباشرة بالدكتور منار قوار أخصائي جراحة تجميلية. أهلا وسهلا فيك. مرحبا.
1: مرحبا رانا، كيفك؟
0: تحياتي. أهلا وسهلا. أكتر بيسألوا دائما يعني هيدا السؤال بيتكرر أساسا دكتور، أي متى بتكون عمليات الشد الوجه أو العيون هي عن جد ممكن تكون حاجة فعلية ومنا مجرد خيار هي تنقول تجميلي عابر؟ في سن اليوم مثالي لهيدا الموضوع أم أنه المعيار هو حالة الأنسجة؟
1: مرحبا. هيك الوضع والمعيار هو الحالي، هو مش السن أو الجيل المعين. ممكن يكون بعد كل جيل تقريبا الحل هو أو الحاجة تبعت العملية هاي لما يكون

0: في عنا زيادة جلد اللي احنا ما بنقدر نتغلب عليه بالعلاجات غير جراحية. يعني اذا في عندي ترهل بالجفون، عندي ترهل بجلد الوجه او الرقبة، الاشياء ممكن تصير مع الوقت، ممكن كمان تصير مع الهبوط والوزن. بهيك حالات
1: صحيح
0: كل العلاجات الموجودة، الحقن والعلاجات التجديد الجلد والهاي ما بتساعد. فعنا فائض جلد هون، بهالحالة انا لازم اجي واقص الجلد اتخلص منه. فعمليا المعيار تبعي هو الحالي، هو مش الجيل.
1: اوكي طيب، اذا بدي اروح شوي هيك نترك شوي عمليات الوجه، بدي اروح شوي للجفون. يعني اوقات بنشوف ترهل الجفون هي مشكله عن جد اللي هي اكثر صحيه، يعني اللي ممكن تاثر على الرؤيه، على الصحه البصريه، ومنه مجرد يعني هيك يعني مشكله مظهريه، ما هيك؟ وهون كمان يمكن وجب او وجب التدخل سريعا.
0: مضبوط. لما بكون في عنا مرات ترهل الجفون، خصوصا الجفون العليا، الجفون السفلى مش رح تعمل لك مشكله بالنظر بشكل عام. الجفون العليا مضبوط ممكن بغطي على مجال الرؤية تبعنا، بصلنا بصل متعالج بقول طلع أنا مش عم بشوف لفوق، مش عم بشوف زي اللي في عندي زي البرداية نازلة علي من فوق إيش من الشكل. فساعتها بنعرف إن هون في مشكلة طبية عمليا، اللي احنا الحل تبعها هو بس العملية، فيش عندي حل تاني. مضبوط. وهي الأشياء عادة احنا بنشوفها إنه خلال النهار بيجبولونا، مثلا المتعالج طلع الصبح وضعه بشكل عام منيح، بس بالليل ببطل أقدر أشوف، أقدر أحضر التلفزيون، بصير حاسس تقل على عيني، مشان الوجه بتعب خلال النهار. احنا بلا ما نفكر بنكون عم نرفع حواجبنا، بنرفع صباحنا عشان نجرب نشوف أحسن، ومع نهار الجسم بتعب، فبالليل بصل في تعب وبرجع الجسم بهبط شوي صغيري. بهيك حالي الحل هو بس عملية، فيش عنا حل تاني عمليا بكون.
1: صحيح. طيب بتعرف هيك أوقات يعني أنا شخصيا أنا بفكر أنه يمكن التخوف الأكبر هيك هو أنه لما نحن من نروح على عمليات شد الوجه، هو أنه عمليا هيدا الوجه منشوف هيدا الوجه المشدود أو المتغير. يعني هل مع هذه العمليات بيبقى الجلد يعني مرن، يعني بيبقى بحافظ على مرونته، بتعمل تشتغلوا على أنه تتركوا الجلد بمرونته الطبيعية، أم كيف الأمور بتصير؟
0: طبعا يعني احنا في عنا حد قديش نقدر نشد الجلد. كل ما شدناه أكتر من اللزوم كل ما أنا ممكن أسبب أذى. فطبعا احنا بنشد الجلد حسب الحاجة، بنشده حتى برخاوي معينة مشان نقدر الوجه يحافظ على تعبير الوجه، ومش بس على التعبير كمان، حدا بده يفتح تمه، بيغمض عينيه، يتحرك، يضحك، ينفخ، يأكل، هالأشياء. فأنت بدك الجلد يكون مرن وإحنا قادرين نحرك وجهنا مثل ما لازم. فالمعيار هو انه انا بدي احسن الوجه تبع المنظر تبع الوجه، بس طبعا مش اعمله مصطنع. ومن ناحية تانية اخليه كيف بقولوا بالعبراني متفكيد، انه فعال، يعمل فعاليته مثل ما لازم.
1: قديش اليوم انتم بغرف العمليات مثلا او كاطباء جراحات تجميلية، قديش اليوم بتشوفوا انه في حاجة فعلا لهيدا الموضوع؟ ومش دائما بينفع انه جراحة تجميلية يعني انه شد وجه، او يعني في معايير بتاخدوها بعين الاعتبار دكتور؟
0: طبعا احنا اول شيء في زياده، خلينا نقول بعمليات الجفون اكثر من عمليات الوجه. شد الوجه، عمليات
1: صحيح.
0: شد الوجه احنا عم توصلنا شوي متاخره اكثر من السابق، عشان كل العلاجات والوعي للعلاجات التجميل زي الابر السكولبترا والاشياء المحفزات الكولاجين والاشياء اللي بتحافظ على الجوده تبعت الجلد، والاستعمالات الكريمات والسيرومات بشكل يومي دائم. فهذا
1: برأيك هيدي بتأخر من عمل بالضبط بتأخر من عمليات الشيخوخة؟
0: واضح هاي بتأخر كتير من عمليات الشيخوخة. عم نشوف هاي العمليات عم نوصلها بجيال أكبر. هذا مش الجفون، الجفون إشي تاني.
1: صحيح.
0: اللي احنا عم نشوف كل وقت تزايد دائم إله دخل كمان استعمالاتنا الكبيرة للشاشات، واستعمال العين كل الوقت للشاشات، احنا بنضطر نغمض عينينا شوي كل الوقت، نكون شادين على عينينا. فبهاي الطريقة احنا بنشوف في زيادة جلد عمليا أكتر، العينين عم نجهد عينينا أكتر من قبل. فالجيل بيختلف والطلب بيختلف، نوعية الطلب بتختلف. فاحنا عمليا كل واحدة بتيجي عندي لبدها تحسن منظر وجهها، احنا طبعا نفحص اول شيء جودة الجلد وهل في ترهلات وشو العلاج. مرات العلاج ممكن يكون كمان مختلط، نبدأ بحقن، ممكن نعمل كمان تأشير للوجه وبعدين نروح لعملية، او التأشير مثلا نكون خلال العملية، بنخلص العملية وبنعمل

0: التقشير بالليزر او شيء من الشكل عشان نحسن الجوده تبع الجلد مش بس نشده.
1: ولكن لكل قضيه اللجوء لعمليه جراحيه هي فقط في حال ترهل للجلد يعني.
0: مظبوط لما فيش ترهل بالجلد فيش حاجه اعمل عمليه.
1: بالضبط. ولما بنحكي نحن اليوم على ترهل بالجلد كمان عشان يكون واضح انه ولا اي شيء ممكن اي علاج خارجي مثلا ممكن يحسن من جوده الجلد او ممكن يشد من من من ترهل الجلد.
0: مظبوط. العلاجات هي اكثر الخارجيه خلينا نسميها غير جراحيه هي بتعوق بس لما صار في ترهل خلص.
1: لما كان لما بالضبط هيدا اللي بدي اقوله
0: لما وصلنا للترهل ما فيش عندنا حل خط رجع خلص الحل هو بس جراحه. فاحنا بنحاول نشوف وين هي المرحله اللي بنضطر نوصل فيها لجراحه. يعني كثير مرات بيوصلوا النساء اللي بقول لهم طلعوا انت اسا وضعك هيك بنقدر ناجل العمليه بقدر اعطيك علاجات اجل لك العمليه بس تتوقع خلال 5-6 سنين ممكن تيجي تضطر تفوت العملية.
1: شو المخاطر بهيدي العملية؟ في مخاطر دكتور منار يعني بهيدي العمليات؟ في عوارض؟ في شيء مثلا ممكن؟
0: أول شيء فيش علاج جراحي ولا غير جراحي ما فيه مخاطر. إيه طبعا أول شيء في عند الندب تبعت الجفون هي شوي صغيرة هويني نسبيا يعني اللي هي بتكون بالطعج تبعت الجفن الفوقاني أو بالجفن التحتاني ممكن ما يكونش في ندبة نعملها من داخل العين من داخل الجفن أو يكون قريبة على الرموش. الندبة تبعت جراحة الوجه هي أكبر هي الندبة بتبدأ من خط الشعر فوق الدان بتنزل من قدام الدان وبترجع بتلف حوالين الدان بترجع لورا هي ندبة طويلة بالجهتين. فأول شيء طبعا الندب طبعا معقول يكون في التهابات زي كل عملية ممكن يكون في التهابات ممكن يكون في نزيف فممكن الجروح يفتح. احنا دائما عشان هيك كمان لما نفوت عملية نفحص الوضع الصحي تبع المتعالج.
1: مين مش ملائم انه يمرق هيك عمليات دكتور؟
0: اول اشي المدخنين هاي مصيبة.
1: ليش؟
0: اي حدا احنا لما بنيجي بنشد جلد ان كان بالوجه او ان كان بالبطن مثلا على سبيل المثال او مثلا صبية اللي تيجي تعمل عملية رفع صدر كمان بهالاجيب احنا بنأذي عمليا الدم يوصل للجلد وللأنسجة تبعته مثل ما لازم. احنا بنخفف كمية الدم اللي بتوصل للأنسجة وبنعتمد كتير على اوعية دموية صغيرة اللي هي اصغر اوعية دموية بنعتمد عليها انه تعطينا الدم الكافي للجلد انه يقدر يعيش. التدخين بيأذي بالذات هذا الدم هذا الاشي. فاحنا بنأذي كتير الاشي فاحنا بنشوف عمليا انه اذا بنعمل عملية لوحدي اللي مدخني فانا احتمال كبير انه الجلد يموت او الجلد يفتح. ومش بس هي مدخني اذا كمان عندي حدا بالعيلة جنبها مثلا جوزها او اولادها اللي بدخنوا حواليها كتير بالعيلة زي التدخين العادي. فهاي اول سؤال بسأله اول واحد بتيجي بتدخني ولا لا. والسؤال الثاني في حدا حواليك بدخن بالعيلة ولا لا. ولازم توقيف التدخين شهر قبل العملية وشهر بعد العملية عشان نوصل للاحتمالات المخاطرات اللي بتكون موجودة بس بتكون أقل. فهاي أول إشي. وطبعا في ناس اللي احنا ما بنقدر نفوت عملية مشاكل صحية سكري مش متناسق مش متوازن منيح ضغط دم كتير عالي أمراض صحية تانية المعقولة تكون. فالوضع الصحي تبع المتعالج لازم يكون منيح ملائم أول شي تفوت لبنش. والشغل التاني إنه ما نسببش أو الاحتمال لمشاكل عندي بالعملية تكون كتير أقل.
1: واو فكرة موضوع كتير رائع. فيه كتير أسئلة بس طلع الوقت. شكرا.
0: في كتير على كل موضوع بيقدر الواحد يحكي ساعة.
1: صحيح 100% وأكيد رح يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: دكتور منار قاور أخصائي تجميل جراحي. شكرا جزيلا تحياتي.
0: أهلا
1: باي. إلى اللقاء. نطلع لفاصل بعد الفاصل نواصل.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455
3: أكاديمية رمات جان.
4: خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد
5: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
6: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90

0: أجورا فقط متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: اهلا وسهلا فيكم عن جديد بيت العيله رانيا العالم من وراء المايك ابتهال حسن خليل حداد في اعداد هذا البرنامج عادي ياسين على الهندسه الصوتيه والكنترول. بدي اخذكم هيك لموضوع هيك وتحديدا لكل اهل هلا اللي عم يسمعونا. كل ام وباي هيك واقفين حاليا بالمطبخ وعم بفكروا بسؤال السؤال الدائم هيدا كل صباح، شو بدي احط بالزواد اليوم؟ بين الاكل اللي بيرجع مثل ما هو وما بين الحيره باختيار العلبة الصح، الصباح ممكن يكون معركه صغيره، ولكن اليوم اخترنا مع ضيفتنا اليوم انه نشوف هيدا الموضوع بنظره مختلفه تماما، نظره اللي بتجمع ما بين دقه مهندسه المواد وحنان وتجربة الأم. فيسعدنا طبعا أن نرحب على الهواء مباشرة بالمهندسة والباحثة في علم المواد وخريجة التخنيون ومؤسسة صفحة زوادي كيدز حنان أبو راشد. أهلا وسهلا فيك حنان. مرحبا حنان. مرحبا، أهلا وسهلا فيك معي.
1: هلا معاك سامتيني.
0: أوكي هلا سمعتك. أهلا وسهلا فيك حنان. مرحبا.
1: أنا يعطيكي ألف عافية وشكرا على المقدمة الحلوة. هو فعلا سؤال كل صباح وكل مساء.
0: هاي شو بدي خبر يعني أنا بتذكر كنت بهيدا المحل بس أنا اليوم خالص. بس بداية بدي هيك أول شيء، بما أنه أول شيء حضرتك مهندسة وباحثة في علم المواد وخريجة التخنيون وكلمة إلى هنالك، يعني ببالنا مختبرات ومعادلات معقدة، كيف هالعالم الكبير وصل عند علبة البلاستيك أو حافظ الطعام على طاولة المطبخ؟
1: صحيح، هو أنا بحس أنه هاي الصفحة اللي موجودة زوادي كيتس هي بتجمع كوني كمان مهندسة صحيح. وكمان كوني أم
0: طبعا.
1: فهو سؤال اللي يعني بنطرح كل يوم وتحدي اللي احنا بنواجهه كل يوم.
0: يعني بتقولي لي أنه المطبخ هو أكبر مختبر كيمياء.
1: كمان صحيح يعني بالضبط. وحتى كمان احنا هون بدخل باختيار العلبة بأي مواد مصنوعة منها، كيف تأثير هاي المواد علينا. حطيت كثير أنه في عندي معلومات أقدمها. وصدقا هي بلشت من يعني أول مرة كانت لما ابني اللي اليوم بصف خامس كان صف روضة سنة أولى، والمعلمة طلبت مني إذا بنفع تصور الزوادي تبعته عشان تبعثها للأمهات عشان يأخذوا أفكار. فهناك حسيت أنه أوكي في محل لأنه الواحد يجي يحكي ويطرح الأفكار هاي ويحكي، وخاصة أنه أنا بدمج فيها كمان كل المعلومات اللي موجودة عندي من خلال هندسة المواد. فهاي كانت الفكرة.
0: أوكي. طب شو الركائز الأساسية اللي نحن لازم كأهل لما بدنا نختار علبة أكل لأولادنا، شو الأشياء الأساسية اللي لازم نحن هيك نركز فيها؟
1: أوكي، أول إشي هيك بحب أحكي بالبداية عن العلبة وأهميتها وعن الوجبة هاي، وجبة الفطور اللي بدي أكلها باستراحة الساعة 10 أو حسب المدرسة. يعني الطفل بيقضي ساعات طويلة بالدوام وهاي الوجبة جزء أساسي من يومه، من قدرته على أنه يكمل اليوم، على أنه يكون مش جوعان، يكون عنده طاقة وتركيز. فهي يعني إشي أساسي، وحسب كل ولد واحتياجاته أنا بختار العلبة. فالعلبة لما بدي أختارها بدي عدة شغلات أطلع عليها وأهتم فيها. أولا المادة

0: مصنوعة منها. أنا شو بدي أحط؟ إذا اخترت البلاستيك لأنه هذا الأنسب لطفلي من ناحية وزنه تنظيف شغلات، أنا بدي بلاستيك، فأهتم أنه يكون بلاستيك بجودة عالية مصنوع من مواد آمنة لملامسة الغذاء. ممكن أختاره من مواد أخرى اللي هي مثل الستانلس ستيل أو السيليكون، فهي أكثر ثلاث مواد اللي هي شائعة طبعا حسب ميزانيتي وحسب احتياجي.
1: مزبوط. لما عم بتقولي يمكن سيليكون أوكي مفهوم يمكن والستانلس أكيد هيدا مفهوم، ولكن إذا بنحكي على البلاستيك بتعرف اليوم السوق مليان مليان بدرجات كتير كبيرة، يعني كل أشكال وأنواع البلاستيك موجود عندي. كيف أنا اليوم بدي أعرف إنه هيدا البلاستيك هو الأنسب؟ كيف في يعني أشياء؟
0: فينا طبعا رموز اللي هي بتكون على العلبة نفسها. أول رمز اللي هو اللي إحنا متعودين عليه المثلث اللي بيكون فيه بقلبه رقم، إذا كان المثلث موجود بقلبه رقم 5 فأنا بعرف إنه هاي المادة البلاستيك أفضل مادة بلاستيك موجودة حاليا من المواد اللي بتكون آمنة لملامسة الغذاء. الإشي الثاني اللي أنا بدي أطلع عليها بشو أنا بدي أستخدمها، يعني أنا بدي أسخن فيها بالمايكروويف، بدي أحطها بالجلاية، بدي هيك، فبيكون في كمان علامات تدلني على إني أنا بقدر أستخدمها في هاي الآلات أو الأجهزة. فبيكون علامة للمايكروويف، بيكون علامة للجلاية، إذا فيش عليها أنا بقدرش أحطها بالجلاية لأنها لازم تكون تقدر إنها تتحمل درجات الحرارة العالية أو إذا أنا بحط فيها أكل سخن. أو بيكون مثلث مع الرقم 5 أو بيكون مكتوب PP. هاي أنا بعرف إن هاي المادة هي المناسبة. إذا ما كان عليها نهائيا فأنا ما بنصح أبدا أبدا إن نشتريها، لأن إحنا ما بنعرف من شو معمولة ولا كيف ممكن تكون بملامسه للغذاء.
1: جميل جدا. وكمان قديش لازم ناخذ بعين الاعتبار انه تقسيم العلبه نفسها كمان، لانه بتعرفي اوقات في بتختلط النكهات سوائل مثلا الاكل، كل هيدي الامور اللي بتمنع يمكن الطفل انه يتناول الاكل.
0: صحيح. فانا قلنا اول شيء عمليا الماده اللي مصنوعه منها العلبه، باجي كمان لحجمها اول اللي هو الحجم الكبر تبعها قديش فيها تتحمل سعتها، قديش بقدر انا احط فيها اكل. وهي طبعا بيكون يتناسب مع شو احتياجات ابني، انا بعرف ابني شو عمره وقديش هو بحب ياكل وقديش مده الدوام تبعه. والشيء الثاني كمان طولها عرضها الغمق تبعها، اذا انا بدي احط الحبه كامله ولا انا بحب انه اقطع الفواكه لابني. فانا كمان هاي شغله بدي اهتم لها، وين انا بدي احطها بالشنطه يكون عندها مساحه عشان تقدر تكون فيها. بعديها بعد الحجم وهيك انا كمان بدي اطلع على التقسيم، التقسيم هل ابني بحب ياكل انواع خضار كثير وفواكه والساندويتش كمان بده محل، هل ابني بديش الشغلات تختلط ببعض. طبعا احنا بنستخدم العلبه عشان نستغني كمان عن الاكياس، يعني مش نحط كيس وكمان كمان علبه. كمان التقطيع هذا يعني، او اذا انا بدي احط شغلات اللي ممكن سوائل او فواكه اللي بتنزل السوائل فانا بدي اياها محكمه الاغلاق وما تسرب. فكل هاي الشغلات انا حسب احتياجات ابني وحسب طبيعه الاكل اللي انا بحط له فيه. ولا مره ولا مره احنا يعني نكون محل اللي بدنا بس النتيجة النهائية، لأني أنا بدي الزواد المثالية أو العلبة المثالية اللي بدي أعطيها لابني. المحور هون لازم يكون ابني شو بحب يأكل وشو أنا بدي أحط له أكل مغذي.
1: واو. ونحن هلأ وصلنا للأهم النقطة، الأكل، الزوادة، شو بدنا نحط، كيف ممكن ننوع، كيف ممكن هل في مثلا طريقة تقطيع الأكل اللي كمان ما يخسر من قيمته الغذائية، ما يتغير من لونه، في كتير تفاصيل هيك نحكي فيها. أعطيني أكتر تفاصيل على هيدا الموضوع.
0: اولا هيك حكينا انه انا بدل ما اسال يعني شو بدي احط بالزواده، انا بدي اسال شو احتياجات ابني، شو بحب
1: وشو بحب. بتعرفي انا بقول اهم شيء شو هو بحب.
0: صح صح، لانه عن جد يعني دائما هاي الجمله بحكيها انه الزواده هي مش مساحه معركه، يعني انا عشان اقدر افوت يعني مش بدي اجي الصبح انا واقرر ابني لازم ياكل 5 انواع فواكه فانا بدي احط له اياها في علبه الزواده ويصير يحب الجزر ولا يصير يحب الخوخ ولا هاي بجربها أنا بالبيت معه، ممكن أضيف مثلاً إشي بسيط اللي هالمرة أشوف أكلوا ما أكلوش وإلى آخره. نرجع لهيك شو بدي أحط بالزوادة؟ أول إشي المعادلة هي لازم تكون لها وجبة متوازنة ومشبعة. فبدي يكون عندي مصدر نشويات اللي بيكون الخبزة، باستا، رز، حسب شو هو بحط. بيكون مصدر بروتين اللي ممكن يكون البيض، لبني، يوغرت، حمص، تونة، فطرمة، زبدة مكسرات ممكن تكون. بيكون في خضار وفواكه، أو يعني أنا بقدر أحط بس الخضار بس الفواكه أو كمان أختار كذا نوع من هاي وكذا نوع من هاي كمان حسب شو الولد بحب، خيار، فلفل، جزر، في كمان الشغلات الميني اليوم اللي هيك بجذبهم يعني، وكمان ممكن بطريقة التقطيع. وفي هاي الأشياء الأساسية إضافة لها.

0: اللي بده يضيف وبحبه كمان خاصة الكبار بالعمر، لأن لما نحكي علبة فإحنا عنا 12 سنة فرق بين أو أكثر حتى بين أول ولد يأخذ العلبة لبين الكبار، فكنت قسم منهم بحبوا كمان تنوع، فممكن كمان مكسرات بذور، ممكن نستخدم يعني مصدر دهون جيد زي الأفوكادو والطحينة زي الزيتون. فهي المصادر الأساسية، وأنا بنوع بيناتها بشو الولد بحب. فمثلا يعني كمان التنويع زي ما ذكرتي، التنويع بينفع يكون مش بس بالمركبات إلا بطريقة التقديم. إذا أخذنا البيض بينفع يكون مرة مسلوق مرة مقلي، حتى القلب ينفع بكذا طريقة، مخلوط مش مخلوط، عجة، كل هاي الشغلات أحطه، بينفع أحطه لحاله وأحط حده كريكر أو خبز مقطعة، ولا مثلا أحطه بالساندويتش. كمان طريقة التقديم بتختلف وحسب يعني إحنا، يعني الأهم مش نكون مصغيين لشو ابننا بحب. أنا بديش أبعثه يفتح الزوادة ويستغرب يعني 100%. ما يعرفش انه شو انا حاطط.
1: صحيح لازم نشاركه اساسا دائما شو بتحب، بنحط شو بحب عشان يقدر عن جد ياكلها. بس بتعرف بده انتقل معي من معكي للموضوع مهم، كل قضيه في اطفال عندهم حساسيه حنان، وبتعرفي بالصف دائما بيكون في تعليمات خاصه لكل الاهالي انه هيدا الطفل عنده حساسيه، رجاء ما تبعتوا مع اولادكم 1 2 3 اوكي. كمان هيدا الشيء لازم ناخد بعين الاعتبار، كمان هيدا الشيء مش لازم يعمل عائق أو يشكل عائق أو مشكلة عند بعض الأهالي، فنحن لازم ناخد هيدا الشيء بطريقة كتير حلوة كتير يعني لذيذة، وفي دائما بدائل، في دائما بدائل لهي المواضيع.
0: تماما يعني أول شيء هاي نقطة مهمة، يعني عم نحكي على إشي ولا حد اختاره، يعني ولد اللي عنده حد
1: 100%
0: ما اختار هاي الشغلة، وإحنا يعني هاي يعني بالعكس فرصة إن نعلم أولادنا على كيف هن في شغلات اللي بتنفرض علينا، وهن لازم يكونوا كمان يساعدوا غيرهم بهاي الخطوة. وزي ما حكيت أول شيء في بدائل، يعني بحس مرات حتى يعني من تجربتي أنا يعني كان على مدار سنوات إن يا إما بالصف أو بالمدرسة أو هيك، فمن تجربتي يمكن إحنا الكبار عنا صعوبة نتقبل هاي الشغلة أكثر بكثير من الصغار. هن بيكونوا واعيين لإلها وعارفين. يعني مرة حتى بتذكر موقف صار مع أولادي، كان عندنا حساسية من السمسم وكانوا حابين نوع خبز معينة، فسمعت أنا شو بيحكوا بالمطبخ ويعني هيك بحاولوا نقاش بيناتهم، بحكي له ميلاد هاي أنت بنفع تأخذها بس أنا لا، يعني طب خلص منخبيها وأنا بس أروح بأكل منها. ليه؟ لأنه ابن صفي عنده حساسية، فأنا بنفعش. كانت حلاوة يمكن مش متذكرة شو الموقف اللي صفت بس متذكرة حديثهم، فقلت ولو إنه يعني عن جد الصغار عندهم قدرة إنه يستوعبوا هاي الشغلة. وإحنا الكبار في بدائل، يعني حساسين من السمسم، في اليوم الخبز اللي هو خالي ما فيش عليه، حتى اللخمانيات نفسها خالية من السمسم.
1: مزبوط.
0: اللبنة بقدر أحط زعتر، بقدر أحط يعني بدائل كمان اللي هي اللبنة اللي من بدائل الحليب وهي الشغلات. ففي اليوم وبعدين يعني هي كلها وجبة واحدة
1: 100% برافو 100%. وهي نقطة كتير مهمة وحساسة. بدروح معك هيك شوي، في كتير أولاد بتحبش دائما يعني سوري لبنة جبنة ما بعرف شو، في كتير أولاد بتحب الشوكولا مثلا أوكي، بتحب الزوادة الحلوة مش دائما زوادة مالحة. كيف ممكن نعمل هيدا الشيء؟ يعني بتعرف لأنه ديريكت الأهل بيصير يقول لا ممنوع حلو، لا شوكولا ما بعرف شو. مسموح أنا بقول مش غلط.
0: صح. أنا أول شيء بحب التنوع، يعني بالزبط. حتى هاي التنوع بين الزواد المالحة الحاكة يعني لبين الحلوة. أنا بحب مرات إنه هيك بحسها زي وكأنه إستا، خاصة يوم خميس مرات بنعملها إنه بشكل ثابت يوم خميس لنا زواد حلوة هيك أنا بنستقبل نهاية الأسبوع وكذا. فأنا عندي يعني حلول لهاي الشغلة. أولا الزواد الحلوة في عدة إمكانيات، واحد بنفع مثلا نعمل بانكيك ويكون صحي جدا، بنفع يكون مصدر بروتين بجنن البانكيك لما نضيف البيض والجبن البيضة للدهن، او يعني وبيكون ما فيهوش كثير سكر. المافينز تكون حلوه، شوكولاته داكنه مع شغلات. وبنفع كمان خبز بشوكولاته. اذا انا شو السر تبعي بخبز الشوكولاته، اني قبل ما ادهنها بخلط شويه صغيره من الخبز من الشوكولاته اي نوع كان مع كثير من زبده مكسرات، بكون اختار زبده مكسرات، ممكن زبده البندق، ممكن زبده الكاجو، اي زبده مكسرات بدنا اياها. اولا زبده المكسرات في لها فائده كبيره،
1: صحيح،
0: وكمصدر بروتين ودهون اللي هي جيدة.
1: صحية
0: شغلة إذا أنا خلطتها مع الشوكولاتة اللي هي مصدر سكر، والخوف من الشوكولاتة هي رفع السكر بطريقة حادة. فإذا خلطتها أنا مع مصدر الدهون هذا مع المكسرات، يعني السكر بيرتفع بطريقة تدريجية ومش مرة واحدة بطريقة حادة. فأنا كمان أخذت الفائدة تبعت زبدة المكسرات، وكمان منعت الذرة تبع السكر اللي ممكن يسببه مرة واحد يرفع السكر، وكمان كتير طيب يعني.
1: رائع جدا. هيك كتير قرب الوقت يعني بدقيقة واحدة، كيف ممكن الأهل في ممكن يعني تحضير مسبق لحتى بتعرفي ما الزوادة هيك تتحول لعبء يومي، وكل يوم الصبح شو بدي حضر شو بدي أعمل قديش مهم، مثل التياب أنا بقول مثل قضية التياب دائما حضر التياب من قبل بليلة، شو بدنا نلبس اليوم نجهزه ونحطهم على الكرسي، كمان قضية الزوادة شو بدنا ناكل شو بدكم بتحبوا حضر لكم لبكرة، كمان هذا ممكن يخفف من العبء الصباحي كل يوم.
0: تماما حتى أنا بحكي تحضير أسبوعي يعني ممكن أنا بيوم السبت أو الجمعة أنا بروح أشتري أغراض لكل الأسبوع، أقدر أكون عاملة زوادي يعني عاملة البرنامج تبع الزوادي كل اليوم، مثلا خضروات فواكه الساندويتش أو شو بحط لهم شو الأنواع، ومع الأولاد نفسا ممكن نختار مش نعمل يعني برنامج أسبوعي للزوادي، ومن خلاله أنا بعرف شو بدي أشتري أنا كمان بكون عندي، أو يعني على خلاف ذلك بقدر أفتح البراد وأشوف شو عندي فيه ومنه أركب كمان الزوادات، بس أكون كاتبة ومحضرتين، فلما بكون عارفة كل الأسبوع خلاص يعني بفتح البراد بفتح العلبة وريت
1: حضرهن وخلص بطل العبء. رائع جدا. طبعا أول شيء شكرا كتير كتير على كل هيدي المعلومات حنان أبو راشد، أول شيء مهندسة وباحثة في علم المواد ومؤسسة صفحة زوادي كيدز. طبعا أنت من خلال هذه الصفحة بتشارك الأهالي دائما أفكار عملية هيك بتساعدهم باختيار الزوادي المناسبة للأطفال، ما هيك؟ فشكرا أول شيء أنك فكرتي بكل الأهالي وعم بتحاول هيك تلاقي لهم الحلول من خلال تجاربك الرائعة. شكرا كتير لقلك، نهارك حلو، إلى اللقاء. نطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.

0: بكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
5: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة. بيبي.

0: إذن عن جديد أهلا وسهلا فيكم أنتم مع بيت العيلة عبر إذاعة الشمس. خليني أخذكم هلأ لعالم التغذية والصحة. بهيدا العالم تعرفوا أوقات في أسماء بتبين أوقات كأنها موضة جديدة، ترند بتبلش تطلع هيك بين الناس، وفي أسماء موجودة ببيوتنا أساسا من مئات السنين، بس كل ما بيتقدم العلم دائما هيك بنكتشف أنه هيدي الأشياء هي كنز موجودة ببيوتنا بس للأسف أوقات ما بتاخد حقها المزبوط أو الصح. فعشان هيك اليوم حديثنا اخترنا نحكي عن حب صغير كتير بحجمها بس أثرها غذائيا وصحيا كبير كتير. بدنا نحكي اليوم عن بذور الكتان. تعال نرحب على الهواء مباشرة بهبة سلامة، أخصائية تغذية وأعشاب طبيعية. أهلا وسهلا بهبة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك رانيا وفي كل المستمعين.
0: يعني لما بنفتح صفحة القيمة الغذائية هبة لبذور الكتان منلاقي تركيبة فريدة اللي بتجمع ما بين الدهون الصحية، الألياف، مضادات الأكسدة. لو بدي بسط أنا وياك هيدا المزيج اليوم لكل مستمعينا، تعال نحكي شوي عن المركبات الرئيسية اللي بتعطي بذور الكتان هيدا القيمة الاستثنائية.
1: يلا، أولا زي ما حكيت إشي صغير وفعله كبير بالفعل. بذور الكتان إجباري تكون موجودة في كل بيت. أولا هي البذور النادرة الموجود فيها أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9، يعني تخيلي قديش فيها فوائد. أولا هي زي ما حكينا أول إشي هي أنتي أوكسيدانت، كثير منيحة للمناعة، كثير منيحة للبشرة، نحكي كمان وصفات وللشعر، لكن كثير مهمة لكل إنسان بحب يحافظ على معدة نظيفة، لأنها هي كثير بتشتغل على تنظيف السموم من الجسم من الأمعاء، وخاصة لأنه لما إحنا ننقعها في ماء بصير في مادة لزج اللي هي سبحان الله بتطلع منها. صحيح. وهي المادة اللزجة هاي دواء للمعدة، دواء للأمعاء، دواء اللي عنده مشاكل في إمساك المعدة، للي عنده كوليسترول عالي. ليه بتنزل الكوليسترول؟ لأنه هي فيها الأوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9، وبتعمل توازن في الدهون في الجسم وبتعمل تركيز. وتخيل إنها قديش كمان منيحة للي عندهم مرض السكري. ليه؟ لأنه فيها ألياف غذائية عالية الجودة. لما الإنسان يحطها ويضيفها للأكل، للوصفات، لصحن السلطة، لصحن الشوربة، هي بتمنع ارتفاع السكر بشكل حاد، وهيك بتحافظ على سكر راكز في الدم.
0: طيب إذا اليوم عم نحكي، بتعرفي في ناس كتير بتبلش هيك تفوت بذور الكتان بنظامها الغذائي بشكل، يعني ممكن ببلش يحطوه على السلطة، باللبن، بحطوه بذور كاملة، ولكن في جدل اليوم ما بين إنه بيقولوا لك لا لازم ينطحن، أو إنه من ناحية علمية أيهما أفضل للامتصاص اليوم، إذا طحناها أو إنه أخذناها حبة كاملة. كيف ممكن تحافظ اليوم على على على الزيوت اللي موجودة فيها من دون ما تتأكسد؟
1: مثلا إذا إحنا بدنا إياها أول إشي مجبورين نشتريها كاملة مش مطحونة، بس إذا بدنا نشتريها مطحونة ننبه إنها تكون موجودة في كيس فاكوم اللي بيحافظ على المواد الحافظة الصحية اللي فيها. لكن إذا إحنا بدنا نأخذها نطحنها في البيت، وقبل كل استعمال نطحن شوي، وإذا إحنا معناش وقت ما نطحنها كلها مفضل نطحن كمية قليلة ونحطها في الفريزة عشان نحافظ على المواد الصحية. بس أنا دائما بفضل نطحنها وقتي. وليه لازم نطحنها مباشرة؟ لأنه إذا إحنا أخذناها كاملة الجسم بيقدرش يهضمها كيف لازم. إحنا لازم نطحنها على قليل طحن صغيرة عشان نساعد المعدة في الهضم. وإذا بدنا إياها مثلا للإمساك ممكن نحطها بلا طحن في مي سخنة في الليل. ننقع بلد صغيرة في كوباية مي فاترة في الليل ونغطى عليها، وصبح طيب. نشرب المي بتصير مي لزجي.
0: ممتاز. قلتي لي في عندك هيك نصائح كيف تستعمل للشعر للوجه هيك قبل ما ينتهي الوقت؟ تفضل.
1: يلا، أولا أنا بنصح كل بيت يكون فيها نطحنها ونحطها على السلطة، على كاس اللبن، على أي أكل، أي صحن بتحبوه حطوا عليه، حتى على صحن السلطة، على صحن

0: على كوبايه العصير تمام. إسا اذا هات نعطي وصفه كثير صحيه للشعر، بنجيب بذور الكتان فيش حاجه نطحنهم، بنغليهم في مي على ثلاث كل كاسه بدا كوباي بدا زلف كبيره ملعقه كبيره من بذور الكتان، نحطهم على نار هادي بس يغلوا نطفي عليهم وبنصفيهم، ساعتها بنشوف انه احنا المي صارت لزجه جدا. صحيح. وهي اللزوجه هي اللي منيحه للشعر، بتساعد انه الشعر يكون طري بدون تقصف، بتحافظ على المنظره يكون لامع. وهيك احنا بنعمل انسخاء او قناع صحي للشعر وبنحافظ عليه من التلف.
1: طيب بتعرفي كتير، أول شيء هاي المعلومات جدا قيمة أكيد وواضحة وشكرا كتير، بس يمكن بذور الكتان كمان هو يمكن مثال ممتاز على أنه كيف الأشياء البسيطة ببيوتنا عن جد بتعمل فرق كتير كبير. بس بتعرفي أوقات كمان مثل أي مكون غذائي قوي، يمكن الكثرة أو الاستخدام الخاطئ ممكن يجيب نتائج عكسية أو شو، يعني زي ما نحكي على الكمية المثالية اليومية، في فئات لازم تنتبه مثلا أو تستشير طبيبها قبل الاستهلاك. شوفي
0: لأنه هي اللزوج اللي فيها ملائمة حتى للي عندهم مشكلة الكرون أو الكوليتس. يعني الكرون والكوليتس بنقول لهم ممنوع تأكل ألياف غذائية، لكن إذا إحنا طحناها ناعم وإحنا ضفناها على السلطة أو على أي صحن أكل مش راح يضر، ومعدل الإنسان يومي ملعقة صغيرة بكفي، ملعقة صغيرة وكافي إنها حتى تخيلي ملعقة صغيرة كافي إنها تنزلنا بالوزن، لأنها هي بتعطي كثير شعور بالشبع.
1: واو.
0: وكثير بتشتغل على توازن السكر في الدم وتخفيف شهيد الحلو.
1: فيلا مش غلط بذور الكتان من اليوم
0: إن شاء الله.
1: هبة سلامي أخصائية تغذية وأعشاب طبيعية، شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي لإلك مثل دايما يعني رائعة هيك بوصفاتك. شكرا، إلى اللقاء. شكرا، باي باي. يلا نحن لهون، لا مش نحن لهون، بعد في عنا أكيد، بس تعال قبل أوكي يلا خدكن لرامي، رامي صبري، يلا رامي وبعدها بنرجع.

0: يلا خلينا نطلع بهيدي اللحظات للقاء مسجل مع بيكير ليزر وبعدها بنرجع لبيت العائلة.
1: الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
2: يلا
1: يسمونك إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني لأنه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس، اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو الطراز الأكثر تطورا وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال

0: رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
1: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
0: شكرا.
1: الجهاز البيكر ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي تسوى هون بإسرائيل بحيفا.
0: حلو.
1: من ناحية الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض, مش له عوارض سلبية بالمرة يعني. حلو. ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني هذا الجهاز اليوم إحنا عم نعرض للبرو اللي هو بالأساس نساوي للعيادات, واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز,
0: يعني سهل الاستعمال في البيت, يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا يعني بيقدر يستعمله كل واحد ولا كيف؟
1: أول إشي هذا الجهاز كل واحد زي ما قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية في إلنا اليوم أبحاث علمية فريدة زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم, وواحدة منهم حتى من الناصري.
0: حلو.
1: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث فريدية علمية أو سريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم, من الانزلاق الغضروفي, من فك التوم الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا المسمار
0: مزبوط,
1: الركب, تاكل الغضاريف. الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله. احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
0: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه, يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات, ولكن هل في اصابات محدده ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
1: كل اصابات بالجسم بقدر, حتى زي ما حكيت دائما وبرجع بحكيها لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا, الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بمرض الفيبروميالجيا.
0: حلو كتير.
1: التهابات الفيبروميالجيا مفاصل الكفين.
0: اي هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
1: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كتير
0: بيعانوا منه
1: الفيبروميالجيا, خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر أوفا. هذا الإش عم بنتشر عند الوسط العربي.
0: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها, في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه, مين بيساعد
1: طلع اليوم المجهد. أول إشي عشان تعرف اليوم 400,000 بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
0: حلو.
1: وهذا الحلو يعني الجهاز أثبت حاله. إحنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500 اليوم بتفوتوا أي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم حلو. احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490
0: 1490
1: محل 2500 شيء.
0: كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس مزبوط؟
1: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هدية مخدي شياته.
0: حلو.
1: وكمان شروط خاصة للاستعمال, عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة.
0: حلو. قل لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقه في
1: اتصال؟ احنا اليوم بقدر يتصل اليوم يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414.
0: حلو.
1: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياته, وزي ما بقول عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
0: إذن في شروط خاصة, ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414. كل مين بيجي عن طريق إذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض, تخفيض مخيف. أنا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي. صحيح؟
1: صحيح.
0: ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما إنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس, فهذا الشيء مهم جدا. وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره, يعني إنه كتير انبسطوا. لو تشوف قد في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين إنه يشتروا الجهاز. فيعني وداع, بنقدر نقول وداعا للألام المزمنة حسام.
1: أكيد يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيي بقولوا لي الجهاز غير حياتي دوريد.
0: صحيح. هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز, والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي, بارك الله فيك, وعن جد شكرا من كل قلبي.
1: أهلا وسهلا دوريد, وأهلا وسهلا كل المستمعين.
0: سلامات.
2: يلا مع هيدا اللقاء نحن منوصل لنهاية كمان لقاءنا لليوم. شكرا كتير لكم انتم مستمعين.

معينا دائما على حسن المتابعة. بدي أتمنى لكم دائما أجمل وأمتع الأوقات برفقتنا ودائما برفقة الشمس. نلقاكم دائما على خير، كونوا دائما بخير. بكرة برجع وبلتقي فيكم أكيد بنفس الوقت، مش بنفس الوقت، برنامج الظهيرة. يلا رانيا العالم من وراء المايك بهيك كتير محبة. شكرا لابتهال حسن، لخليل حداد في أعداد هذا البرنامج، وشكرا لأيضا عادي ياسين اللي كان معنا بالكنترول والهندسة الإذاعية. باي باي.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيريو.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
4: رأس الساعة برعاية
5: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس مجلس عيلبون المحلي سمير أبو زيد سحب ترشحه في قائمة الجبهة، وذلك بعد قرار جعفر فرح الاستمرار في الترشح. وقال أبو زيد إن ترشحه جاء بدافع المسؤولية والرغبة في الحفاظ على وحدة الجبهة وليس طموحا لمنصب، مؤكدا أن السبب الذي دفعه إلى طرح اسمه لم يعد قائما، خصوصا في ظل التزاماته تجاه بلدته والجبهة المحلية في عيلبون. وإشار إلى أن أبو زيد كان قد أكد هذا الموقف يوم أمس في تصريحات لإذاعة الشمس موضحا أنه سيواصل دعم الجبهة ومشروعها السياسي والعمل المشترك كما قال. أعلنت لجنة الإصلاح عن التوصل إلى اتفاق تهدئة في قرية عبلين بعد سلسلة من الاتصالات واللقاءات والمساعي بمشاركة عدد من وجهاء البلدة وأهل الإصلاح. وينص الاتفاق على وقف التصعيد والالتزام بالهدوء وفتح صفحة جديدة وسط دعوات لجميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تجدد التوتر أو تعريض سلامة الأهالي للخطر، ويأتي ذلك بعد نزاع طويل أودى بحياة 10 أشخاص. قدمت النيابة العامة في لواء الشمال اليوم لائحة اتهام ضد شاب في 19 من عمره من بلدة الشبل بالانتماء إلى تنظيم داعش ومبايعته، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة بالتعاون مع الشباك. وبحسب لائحة الاتهام تابع الشاب مضامين ومواد نشرها تنظيم داعش عبر شبكة الإنترنت وأعلن ولائه للتنظيم من خلال أداء يمين الطاعة. أصيب مستوطن بجروح متوسطة وخطيرة جراء تعرضه للطعن في بؤرة استيطانية قرب بلدة أسرين شرق نابلس بالضفة الغربية. من جانبه أعلن الجيش عن مقتل منفذ العملية بعد العثور عليه قرب بلدة إذنة، مشيرا إلى أنه حاول طعن الجنود فيما تم تحييده على يد قائد اللواء كما جاء في البيان.

0: في تعليقه قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إنه أصدر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش للاستعداد لحرب شاملة ضد الإرهاب في الضفة الغربية. وهدد كاتس بشن حرب شاملة ضد الإرهاب وضد السلطة الفلسطينية وكبار المسؤولين فيها إذا تأكد استعدادها لهجوم يشبه هجوم 7 أكتوبر. قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار الذي نفذ الليلة الماضية في قرية حجة بمنطقة قلقيلية استهدف وفق وصفه محاربين رئيسيين خلال مواجهات اندلعت في القرية. وبحسب الجيش بدأت المواجهات بعد دخول مستوطنين إلى القرية إثر قيام فلسطينيين بإلقاء الحجارة على طائرة مسيرة تابعة للمستوطنين وإسقاطها ما أدى إلى مواجهات في المكان. وادعى الجيش بأن قوة عسكرية استدعيت إلى المكان وأرادت بإطلاق النار باتجاه فلسطينيين كانوا يرشقون الحجارة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب عمر طوباسي في العشرينيات من عمره وإصابة آخرين أحدهما إصابته خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على قرية حجة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر في معظم المناطق في البلاد. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. لجنة الانتخابات في الكنيسة تبدأ الآن في هذه الساعات باستقبال الوفود من قبل الأحزاب المختلفة لتستلم قوائم المرشحين والمرشحات لانتخابات الكنيسة. تفتح باب الترشيح وتسليم القوائم اليوم وغدا، في ينتهي هذا عند الساعة 10 مساء. وفي إطار التطورات الحاصلة اليوم مساء عند 6 المؤتمر الاستثنائي لمجلس الجبهة ليحسم الأمر المرتبط بالمرشح الثاني جعفر فرح، هل سيتم إبعاده، هل سيتم إقرار ترشيحه، هل سيعاد انتخابه، جملة من القضايا التي تناقش في الساعات الأخيرة. كنا قد تابعنا اليوم صباحا أيضا تصريح صدر عنه وعن الدكتور البروفيسور يوسف جبرين، ولكن الاتصالات كما نفهم ما زالت مستمرة. في تطور رسمي في الساعة الأخيرة أعلن رئيس مجلس الأبون المحلي الدكتور سمير أبو زيد سحب ترشحه في قائمة الجبهة، وقال إن هذا القرار عمليا يرتبط بما أعلنه يوم أمس عبر أثير إذاعة الشمس، عندما قال إذا اتخذ موقف بإبعاد جعفر فرح فهو لن يواصل في ترشيحه، لأنه طرح هذا الترشيح ببعد توافقي. وكما ذكرنا يوم أمس ظهرا كنا قد تحدثنا إلى الدكتور سمير أبو زيد، وهذا تذكير بما قال.
1: أنا طلبت إذا جعفر فرح بقدم استقالته، إذا في يعني هناك تصويت وإقالة لا أنا مش مطروح.
0: يعني إذا مطروح. إذا تم إبعاده بشكل
1: إذا تم طوضي. إبعاده أنا لا، أنا لن أرث واحد بكذا في مجلس.

0: الجبهة يقرر يفتح باب الترشيح في هذه المرحلة أو في أثناء أخرى تكون.
1: إذن هذا ما كان وهذا ما الآن صدر بشكل رسمي. نحن إلى الكنيسة، ينضم إلينا من هناك الزميل أدهم حبيب الله. تحياتي أدهم.
2: تحياتي لك يا جاكي ولكافة المستمعين.
1: إذن كيف تبدو الأمور في لجنة الانتخابات المركزية وفي أروقتها؟
2: اليوم عمليا يمكن القول ستبدأ بشكل رسمي عملية تسليم القوائم عند الساعة 1 انطلقت، ستنتهي عند الساعة 5. بعض يعني المراقبين ونشطاء الأحزاب ورؤساء الأحزاب سيتقدمون عمليا إلى رئيس اللجنة القاضي سولبرغ بتقديم تلك القوائم. وأيضا يوم غد نحن نتحدث عن تسليم القوائم بدءا من الساعة 4 وحتى 10 ليلا، بمعنى هناك 6 ساعات على الأقل في كل يوم لتقديم القوائم بشكل رسمي. نحن نتحدث هنا عن ترتيبات أخيرة، لمسات أخيرة يمكن القول يعني داخل المعسكرات، المعسكر المناوئ لنتنياهو والمناهض لنتنياهو، يعني الأمور بدأت تحسم، شكل القوائم بدأ يحسم. ولكن اللافت يعني التحالف الذي حصل اليوم جاكي من خلال انضمام موشي
1: دافيدوفيتش، نعم رئيس مجلس الإقليمي متي أشر ورئيس منتدى السلطات المحلية في خط المواجهة،
2: المحلية الذي انضم خط المواجهة إلى غادي أيزنكوت حزب يشار. هذا التحالف أو هذا الانضمام وإن كان في الموقع رقم 40 ولكن عمليا يعكس حجم الحقيقة التي لربما قد نراها في المناطق المواجهة التي تعرضت لأضرار، وأيضا المساء عمليا من سياسة الحكومة. يعني نحن نتذكر فقط بأن دافيدوفيتش يعني هو من أثار أيضا حالة من الغضب ضد نتنياهو في عقاب يعني سياسات الحكومة، التقصير في تحويل الأموال، وأيضا قد تكون لذلك أيضا تداعيات من خلال أيضا التقسيمة دعني أقول أو التركيبة الديموغرافية للسكان. يعني يسعى عمليا أيضا أيزنكوت إلى كسب أكبر عدد من الشرقيين خلال الانتخابات القادمة من خلال الترتيبات. ولكن بالإضافة إلى ذلك نتحدث عن وجود جديدة قد تنضم وستنضم خلال الساعات القريبة. غالبية القوائم باتت واضحة، بالأمس استمعنا إلى تصريحات نفتالي بنت الذي أعلن عن تشكيل القائمة، وأيضا يعني قال عمليا بأن القائمة يعني ستتناول عمليا خلال الفترة القادمة في حال فاز بالانتخابات قضية إقامة لجنة تحقيق خفض غلاء المعيشة. في المقابل يعني ليبرمان الذي استقبل بحفاوة خلال مهاتفات أو ربما صراخ بأنه هو رئيس الحكومة القادم، تحدث أيضا عن المخاطر التي تواجه إسرائيل. نتنياهو عمليا لم يحسم القائمة النهائية، وهذا أيضا يتصور ولربما تطور لافت قد يكون خلال الساعات القادمة في حال يعني كان هناك أي انسحاب في داخل معسكر اليمين المتطرف في عوفر فينتل، عمليا في حال كان هناك أي ترتيبات معه في قائمة الليكود قد تكون له أيضا انعكاسات ممتازة بالنسبة لمعسكر اليمين وتحديدا لنتنياهو الذي يحاول لملمة اليمين المتطرف، وأيضا الأحزاب الصغيرة منها انسحبت منها يحاول أن يرتبها، وقد تكون لها يعني تداعيات كبيرة جدا من حيث عدد الأصوات وعدد الناخبين.
1: نعم.
2: إذن عمليا افتتحت حتى الآن يعني واضح القائمة المشتركة بسبب الأزمة السياسية في داخل الحزب في الجبهة وقضية جعفر فرح لن تقدم القائمة اليوم، لديها يعني متسع من الوقت حتى يوم غد. حتى الآن لم تتضح الأمور بالنسبة للقائمة الموحدة، ولكن على ما يبدو أيضا القائمة الموحدة تسير باتجاه تقديم قوائمها بشكل رسمي وقيمتها للكنيسة حتى يوم غد. ولكن ما بات واضحا نحن نتحدث عن انتخابات يعني مهمة، انتخابات وفق شكلها الأول ربما لن تحسم وفق يعني التقارير استطلاعات الرأي بسبب على ما يبدو يعني الأحزاب الصغيرة التي ستشارك الترتيبات، ولكن أيضا ستكون لها انعكاسات خلال الأشهر القادمة.
1: نعم، أنت على كل ستتابع إذا كان لك أي تطورات أو مفاجآت ستأتينا بالتفاصيل. شكرا لك أدهم في هذه المرحلة، ونحن نشاهد قبل قليل أيضا من قناة الكنيسة الاستعدادات هناك لاستقبال ممثلي الأحزاب وتسليم القوائم، ولكن في العديد من الأحزاب لم تحسم الأمور بشكل نهائي. في الليكود. نتنياهو لم ينجح حتى الآن في ضمان من يريد في الأماكن المحصنة، وهنالك اتصالات مستمرة، كذلك محاولات أخيرة لتحالفات بين الأحزاب، خاصة الأحزاب الصغيرة، وكل طرف يريد عمليا أن يضمن أكبر عدد من المؤيدين له، ولكن أيضا تقليص عدد الأحزاب خوفا من

0: أي مجازفة بعدم عبور نسبة الحسم، فقط للإشارة لجنة الوفاق كما وصلنا وجهت رسالة لأعضاء لكلنا مكان وطلبوا منهم الإعلان عن انسحابهم وعدم خوض الانتخابات بقائمة منفصلة لضمان عدم حرق الأصوات. وكما أذعنا اليوم صباحا في الحزب سيتخذون القرار خلال هذا اليوم أو غدا إذا ما كانوا سيخوضون الانتخابات بأي حال من الأحوال أم سيعلنون عن انسحابهم بعد أن فشلت المساعي لضمهم للقائمة المشتركة أو التحالف مع أي حزب آخر في الحلبة السياسية. وكما ذكرنا لجنة الوفاق من خلال رئيسها الأستاذ محمد علي طه وجهوا رسالة وطالبوا عمليا بأنهم يقدرون النشاط اليهودي العربي ضد الاحتلال وضد سياسة ونهج الحكومة. هذا النشاط اليوم يعطي أملا لشعبي البلاد، ولكن يطالبون بعدم أو اتخاذ القرار الهام بعدم خوض الانتخابات في تشرين الأول القادم. ونحن طبعا سننتظر أي تطور في هذا الموضوع. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في برنامج الظهيرة.
1: عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
4: إنك تصير محامي جديد في الكل.

0: عبور امتحان الدولة، منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الانترنت اونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الاسعار والفروع المشاركة ادخلوا الى موقع كارفور الالكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: الشمس دائما.
5: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى ومهمة في ظل ما نعيشه للأسف الشديد من واقع أليم في كل المستويات. ولكن لجنة الصلح في منطقة عكا وبدعم من جهات عديدة محلية وقطرية أعلنت اليوم عن التوصل إلى اتفاق بين عائلات في بلدة عبلين، عائلات مرسات وقسوم وعوابدي ونابلسي وغزاوي. وهذا البيان الذي صدر بأنه تم التوصل عمليا مع مختلف الأطراف إلى اتفاق تهدئة وقف التصعيد وحق دماء، هذا ما كتب في البيان. شيخ عباس زكور، السلام عليكم، تحياتي.
7: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
6: الكثير من الدماء للأسف سالت في عبلين في السنوات الأخيرة، وهل يمكن أن نقول أن هذه محطة مهمة؟
7: نعم نعم، بداية نؤكد على أنه ما اتفقنا عليه

0: في إعبلين عند ومع جميع العائلات إعلان اتفاق تهدئة يكون فيه حفظ الدماء وحقن الدماء والالتزام بالكلمة التي أخذناها من كل الأطراف حتى تعود السعادة وتعود الفرحة والابتسامة لكل طفل، لكل امرأة، لكل رجل، لكل شاب في قرية عبلين اللي هي كل وقتها كانت تاج الجليل وستعود لتكون تاج الجليل إن شاء الله.
1: كيف نجحتم في هذا شيخ عباس، وما الذي منع يعني للأسف ما حصل في سنوات سابقة ونجحتم هذه المرة؟
0: أول شيء نؤكد توفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني أنا لا أتحرك مع إخواني، أنا أنطلق من بيتي من عكا أقول اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، ونخرج الحمد لله بقلوب صافية لا نريد إلا وجه الله ولا نريد إلا خدمة أبناء شعبنا وأهلنا حتى تطمئن البلاد والعباد في هذه البلاد، وإحنا مأمنين بالآية القرآنية اللي بتقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ما ألفت بينهم ولكن الله ألف، فهو تأليف من الله. وحقيقة أنا أشكر بشكل كبير جدا كل العائلات التي كانت متخاصمة، من الآن سنكون نضع الخلاف والخصومة وراء الظهر، يعني أحييهم أقدم لهم كل التحية وكل الاحترام على أن أعطونا هذه الكلمة الموافقة على إعلان التهدئة في قرية عبلين، يستطيع من خلالها الأبناء للذهاب إلى المدارس، الأمهات والعمال يخرجوا إلى أعمالهم ويكون أمن وأمان وعدم الغدر وعدم التعرض للآخرين. وأنا أثق يعني من قعدت معهم من الأطراف شعرت بصدق كلامهم وبحبهم للتوصل إلى التهدئة وأن تكون.
1: وما تقول لي شيخ عباس أن هنالك عائلات مثلا كانت قد غادرت البلدة، عائلات غيرت مسار حياتها، أشخاص لم يخرجوا من بيوتهم أو يتواجدون في أماكن ما إلى هذا الحد، طبعا هذه الأمور لا تصل إلينا بشكل يومي كإعلام، ولكن هذا ما يعني تصف وأنت مشهد صعب جدا.
0: نعم الواقع كان مأساوي جدا في عبلين كما كثير من بلداننا العربية، وهذا الأمر ليدعوني أنا والآخرين من قيادات شعبنا أن نعطي الأولوية الأولى لحقن الدماء وفض النزاعات في المجتمع العربي، لا شيء أبدا يتقدم على هذا الموضوع لا سياسيا ولا اقتصاديا، كل الأمور يجب إن لم تحل قضايانا قضايا العنف وسفك الدماء لن نتقدم خطوة إلى الأمام. ما عاشته عبلين وأهالي عبلين ومصالح عبلين وطلاب عبلين والهجرة التي كانت من عبلين لا يعرفها إلا من عاشها، لذلك نحن سعداء لهم، وأنا أظن أن كل وسطنا العربي سعيد لسماع هذا الخبر وفرح جدا لأهلنا وأحبابنا بعبلين بكل عائلاته، عبلين للجميع، لكل عائلاتها، لكل شبابها، لكل أبنائها، لكل أديانها.
1: جميل، ولكن أين كان مفتاح الحل شيخ عباس؟ أنت تعلم أن القضية يعني تعقدت كثيرا ودخلت فيها مسارات كثيرة قد تكون مالية ومادية وأمور أخرى ودم سفك، وبالتالي ذهبنا في هذه الدوامة، كيف تم نزع فتيل أو لربما قد يكون أكثر من فتيل في هذه القضية، على ماذا اعتمدتم؟
0: نعم بداية أقول لك النوايا الصافية والصادقة عند الذين كانوا متخاصمين، الأمر الثاني صدق النوايا عند الذين تحركوا والمتابعة، يعني نحن منذ ما يقارب 3 شهور متتالية تقريبا يوميا نحن نتابع قضية عبلين، لا نترك شاردة ولا واردة ولا بيت نحتاج أن نصل إليه إلا ووصلنا إليه، وكان الأمر ليس سهلا ولكن ظهرت كل الصعاب أمام النتيجة، نحن نعتبر هذا التعب وهذا الجهد في سبيل الله ونشعر الآن براحة واطمئنان. جمهورنا العربي يحتاج إلى عناوين يشعر بصدقها، يشعر بأنها تريد أن تخدمه، يدرك أنها لا تريد مصلحة خاصة وإنما جاءت لتخدم البلد والشباب والأهل، ولأننا متضايقون. الأمر الأخير هو الدعم الذي تلقيناه، نحن نتلقى دعم من مؤسستين، من مؤسسة موزايكا التي تقيم مراكز الجشور في الوسط العربي ومراكز الصلحة إيمة سليحيين. ونحن ثلاث فرق نعمل في منطقة عكا، منطقة شفا عمر، منطقة أم الفحم، وكذلك مؤسسة أمان التي أشرف عليها وبناها الشيخ كامل ريان. يقولون لنا انطلقوا، تفرغوا، أعطوا من جهدكم، لا تبالوا من أي شيء.
1: وأنت تعلم شيخ في بعض الأحيان يقولون هذا تدخل مباشر في عمل سلطة إنفاذ القانون من شرطة ونيابة عامة وقد تكون جهات أخرى، وتعلم أنه في السابق كان هنالك إجراءات اتخذت بحق من حاول الدخول في هذا المسار، وبالتالي ماذا عن الحق العام وإذا كان هنالك أي حقوق قانونية ومحاكم في هذا المسار؟
0: بداية نحن كنا برضو بتنسيق، ونشكر من ساعدنا من الشرطة، كان لهم المستشارين لقائد منطقة الشمال ومنطقة الحوف، وكذلك لمسؤول في شفا عمر بالشرطة ساعدنا بشكل كبير. ونحن لم نأتي حتى نغلق ملفات مفتوحة، وإنما جئنا لنساعد أن يتوقف سفك الدماء والقانون يأخذ مجراه. ولكن إن استطعنا أن نصل إلى تحقيق الأمن والأمان وتقدمنا بذلك، ومن بالفعل كان سببا في أن تتحقق هذه الاتفاقية وهذه التهدئة وبالأمام للمستقبل لم تعد تسفك الدماء، نحن مع أن يهنأ بذلك كل من كان سواء في الجريمة أو خارج الجريمة، ولكن نحن لست في وجه القانون أن يأخذ مجراه، على العكس تماما.
1: ودائما السؤال الذي يطرح الشيخ عباس أنه أنتم تتفقون على مستوى وجهاء وقيادات ويمكن نقول بعض الكبار يعني بالمقام والسن، ولكن هذا يتغلغل إلى الشباب؟
0: نعم، أنا أقول يعني الشباب جدا كانوا رائعين في عبلين وتواصلنا معهم وكان لهم كلمة، وكذلك نحن نهيئ في المقابل مجموعات شبابية للإصلاح والتدرب على الجشفور، ونقيم دورات مجانية لأننا نريد للشباب أن يخاطبوا الشباب على مستوى عقولهم وعلى إمكانية أن يفهموا على بعضهم البعض. نريد من كل شرائح المجتمع ولكل من عنده طاقة وقدرة من الرجال من النساء، ولا أستغرب وأنا أقول لك أننا في عكا على سبيل المثال عندنا طاقم نسائي لعمل الإصلاح، يعني ما شاء الله عنهم، يعني يزورون الأمهات، يشبرون الخواطر، يقولون الكلمة الطيبة، وعلينا أن نتحرك على جميع المستويات، الرجال، الشيوخ، أعضاء كنيسة، رؤساء مجالس. كذلك لا أنسى أنه إخواننا في عبلين لم يقصروا، يعني معنا كان من المسؤولين الذين ما بخلوا بعطائهم واستمتعوا بمشاركتنا وهم يقدمون هذه الخدمة.
1: هذه جهود مباركة، والجشور علمونا شيخ عباس والتجسير على كل، نحن يعني أيضا نتعلم منكم.
0: أنا قبلنا نكون الجسر لكل شعبنا يمشي علينا من أجل نعبر النهر إن شاء الله ونصل إلى بر الأمان.
1: على كل نأمل ذلك، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة شيخ عباس، يعطيك ألف عافية، تحياتي لك، شكرا لكم. شكرا. إذن هذا في عبلين، والاتفاق بين العائلات التي تخاصمت لسنوات طويلة، وكنا قد تابعنا مسلسل، يعني أقول مسلسل دامي في عبلين. والآن ما أكده لنا شيخ عباس زكور بعد البيان الذي صدر عن لجنة الإصلاح في منطقة عكا وجهات أخرى التوصل إلى هذا الاتفاق، وقف التصعيد والالتزام بالهدوء وفتح صفحة جديدة، هذا في عبلين، ونأمل أن يستمر هذا وأن يصل إلى كل قرانا وبلداتنا العربية. إذن هذا كما ذكرت، وفقط أشير إلى أنه باب الترشيح في الكنيسة مفتوح الآن، لجنة الانتخابات بدأت باستقبال ممثلي الأحزاب المختلفة، ونحن سنتابع في هذا المحور ومحاور أخرى أيضا في حصادنا الإخباري بعد أخبار الخامسة. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيد المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكعه تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني

0: إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: كل اللي بيكب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
4: نظارتك
3: أوبتينايز، أوبتينايز تشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
6: بيبي شارك بعرابي.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
8: الشمس دائماً.
9: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

سنة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
2: الشمس دائما.
3: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
4: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
6: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
7: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
10: رأس الساعة برعاية
11: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن تفكيك جسم مشبوه عثر عليه في أحد شوارع دير الأسد بالقرب من مبنى المجلس المحلي. وأكدت الشرطة أن خبراء المتفجرات عملوا على تفكيكه وإزالة الخطر دون تسجيل إصابات، مؤشرة إلى فتح تحقيق في الملابسات. فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا حكما بالسجن لمدة 12 عاما على الشاب باسل عباهري من مدينة عراب البطوف في أعقاب تقديم لائحة اتهام أمنية بحقه وإدانته في حزيران الماضي إثر محاكمة استمرت لنحو عامين. وأفيد بأن النيابة العامة طالبت بسجنه أكثر من 25 عاما، إلا أن المحكمة قررت فرض عقوبة أقل. قدمت النيابة العامة اليوم في لواء الشمال لائحة اتهام ضد شاب في 19 من عمره من بلدة شبلي بالانتماء إلى تنظيم داعش ومبايعته، وذلك في عقاب تحقيق أجرته الشرطة بالتعاون مع الشباكة. وبحسب لائحة الاتهام تابع الشاب مضامين ومواد نشرها التنظيم عبر شبكة الإنترنت، وأعلن ولائه للتنظيم من خلال أداء يمين الطاعة. باشرت لجنة الانتخابات المركزية اليوم باستقبال قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست على أن يغلق باب تسجيل القوائم مساء غد الأحد. وفي السياق دعت لجنة الوفاق محمد علي طه رئيسة لكلنا مكان رولا داود إلى عدم خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة. وأشادت اللجنة بعمل حزب لكلنا مكان داعية القائمين عليه إلى مواصلة نشاطه السياسي والميداني والعمل على إسقاط حكومة اليمين واستبدالها بحكومة أقل سوءا. يشار في هذا السياق إلى أن القائمة المشتركة الثلاثية لم تقدم أوراقها بعد للجنة الانتخابات المركزية، فيما قدمت القائمة العربية الموحدة أوراقها للترشح بقائمة مستقلة. وفي سياق متصل، يعقد مجلس الجبهة القطري مساء اليوم في شفا عمر جلسة استثنائية على ضوء البلاغ المفاجئ من المرشح جعفر فرح الذي قرر عدم سحب ترشيحه ضمن قائمة الجبهة. وفي تطور لافت، أعلن رئيس مجلس علبون المحلي سمير أبو زيد عن سحب ترشحه في قائمة الجبهة، وذلك بعد قرار فرح الاستمرار في الترشح. وأكد أبو زيد في حديث لإذاعة الشمس أن ترشحه جاء بدافع المسؤولية ورغبة في الحفاظ على وحدة الجبهة وليس طموحا لمنصب، مؤكدا أن السبب الذي دفعه إلى طرح اسمه لم يعد قائما، خصوصا في ظل التزاماته تجاه بلدته والجبهة المحلية في علبون. أعلنت لجنة الإصلاح عن التوصل إلى اتفاق تهدئة في قرية عبلين بعد سلسلة من الاتصالات واللقاءات والمساعي بمشاركة عدد من وجهاء البلدة وأهل الإصلاح.

0: نص الاتفاق على وقف التصعيد والالتزام بالهدوء وفتح صفحة جديدة وسط دعوات لجميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تجدد التوتر أو تعريض سلامة الأهالي للخطر، ويأتي ذلك بعد نزاع طويل أودى بحياة 10 أشخاص. أصيب اليوم مستوطن بجروح بين متوسطة وخطيرة جراء تعرضه للطعن في بؤرة استيطانية قرب بلدة أسرين شرق نابلس بالضفة الغربية. من جانبها أعلن الجيش عن مقتل منفذ العملية بعد العثور عليه قرب بلدة إذنا، مشيرا إلى أنه حاول طعن الجنود فيما تم تحييده على يد قائد اللواء كما جاء في البيان. وفي تعليقه قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إنه أصدر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجيش تعليمات للاستعداد لحرب شاملة ضد الإرهاب في الضفة الغربية، وهدد كاتس بشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية وكبار المسؤولين فيها إذا تأكد استعدادها لهجوم يشبه هجوم 7 أكتوبر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، كما تشتد وطأة الحر في معظم المناطق في البلاد. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحيفا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
4: أكاديمية رمات جان.
5: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: البروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك.
4: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
5: بيبي شارك بعرابي.
6: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
7: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
3: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عندنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيل

0: منكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
1: الشمس دائما.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس، من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث.
5: رأس الساعة برعاية
6: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف لبنان. قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان بينها مستودع أسلحة وعناصر. قال إنهم كانوا ينقلون أسلحة في منطقة كفر رمان، وذلك ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين الليلة الماضية باتجاه قواته في مرتفعات علي طاهر، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات، وأضاف أنه يتابع تقارير عن إصابة مدنيين جراء الهجمات التي نفذها. كما أعلن الجيش أنه استهدف أمس عددا من عناصر حزب الله في منطقة النبطية عقب إطلاق مسيرات مفخخة. وفي سياق متصل، أفادت مصادر إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان كريات شمونه وبلدات الجليل بأنه من المتوقع أن ينفذ خلال الساعات المقبلة موجة من الغارات داخل الأراضي اللبنانية. لبنانيا، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن ارتقاء 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان فجر اليوم. بدوره أكد الرئيس اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض الجهود الرامية لوقف التصعيد، مرحبا بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب قوات اليونيفيل. وشدد الرئيس اللبناني على دعم بلاده لتجديد مهمة القوات الدولية، مشيرا إلى العمل مع الرئيس الفرنسي لتسهيل ذلك. في أخبارنا المحلية، حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم بالسجن 12 عاما على الشاب باسل عباهري من مدينة عراب البطوف بعد إدانته بتهم أمنية. وكانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة تتجاوز 25 عاما، إلا أن المحكمة قررت فرض عقوبة أقل بحقه. وكان عباهري قد اعتقل في شهر آب عام 2024 وخضع لتحقيق أمني قبل تقديم لأحد اتهام بحقه. هدمت جرافات إسرائيلية 3 منازل لعائلة أبو ميالة في بلدة بيت حنينة شمال القدس بعد أن كانت قائمة منذ نحو 20 عاما، ما أدى إلى إخلاء 21 فردا من العائلة وتحويل منازلهم إلى ركام. وقالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة برفقة الجرافات ومنعت أفراد العائلة من إخراج محتويات منازلهم قبل تنفيذ عملية الهدم. في الملف الإيراني الأمريكي، أكد قائد البسيج الإيراني حسين طائب أن طهران ستبني قراراتها على أفعال الطرف الآخر لا على الوعود، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات وضمان حقوق الشعب الإيراني على أرض الواقع. وفي السياق نفسه، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة من استهداف الأصول الإيرانية، مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة، مضيفا أن بلاده أثبتت قدرتها على الرد وأن عددا من القواعد الأمريكية لم يعد صالحا للعمل. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان لتحديد ممر آمن ومؤقت للملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع للتوصل إلى اتفاق خلال أيام. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن طهران تجري بالتوازي اتصالات مع عدد من الدول بهدف خفض التوتر، مشيرا إلى استقبال وفدين من عمان وباكستان خلال الأسبوع الماضي.

0: أضاف أن وفدا قطريا وصل إلى طهران أمس وأجرى لقاءات وصفها بالجيدة مع وزير الخارجية عباس عرقجي. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي السياق، ذكرت مصادر فلسطينية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت اليوم عدة منازل ومبنى مستشفى في محيط مفترق السنافور ومجمع الصخرة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: إنك تصير محامي. جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
1: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الانترنت اونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
6: الشمس دائماً

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-9951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: عارف لمين بدك تصوت؟
1: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
2: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة.

0: بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدك وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك.
2: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2006 نورث بيلتك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا 96692. مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
2: يلا
1: يسمونه إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس. اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو الطراز الأكثر تطور وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
1: شكرا.
2: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيفا.
1: حلو.
2: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني.
1: حلو.
2: ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوي للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
1: يعني سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا يعني بيقدر يستعمله كل واحد ولا كيف؟
2: أول إشي هذا الجهاز كل واحد زي ما أنا قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية، في إلنا اليوم أبحاث علمية وسريرية زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهدف عين كارم، واحدة مني حتى من الناصري.
1: حلو.
2: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث سريرية علمية أو سريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية، الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك التوم، الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا، المسمار
1: مظبوط،
2: الركب، تاكل الغضاريف. الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله. احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
1: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه، يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محدده ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
2: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دائما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا، الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بالمرض الفيبروميالجيا.
1: حلو كتير.
2: التهابات الفيبروميالجيا، مفاصل الكفين.
1: هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
2: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كتير
1: يعانوا منه
2: الفيبروميالجيا، خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر أوفا، هذا الإش عم بينتشر عند الوسط العربي.
1: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه؟ مين بيساعد
2: بهذا؟ اليوم أول إشي عشان تعرف، اليوم 400,000 بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
1: حلو.
2: وهذا الحلو، يعني الجهاز أثبت حاله. إحنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500 اليوم بتفوتوا أي فارم الجهاز.

0: 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم حلو. احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490.
1: 1490 محل؟
0: محل 2500 شيء.
1: كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس مزبوط؟
0: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هدية مخدي شياتسو.
1: حلو.
0: وكمان شروط خاصة للاستعمال، عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة.
1: حلو. بقول قل لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقكو في في
0: اتصال؟ احنا اليوم بقدر يتصل اليوم يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414.
1: حلو.
0: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو، وزي ما بقولوا عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
1: اذا في شروط خاصة، ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414. كل مين بيجي عن طريق اذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض، تخفيض مخيف. انا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي، صحيح؟
0: صحيح.
1: ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما إنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس، فهذا الشيء مهم جدا. وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره، يعني إنه كتير انبسطوا. لو تشوف قدي في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين إنه يشتروا الجهاز، فيعني وداع، بنقدر نقول وداعا للألام المزمن يا حسام.
0: أكيد أكيد، يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيي بقولوا لي الجهاز غير حياتي دريد.
1: صحيح، هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز، والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي، بارك الله فيك، وعن جد شكرا من كل قلبي.
0: أهلا وسهلا دريد، وأهلا وسهلا كل المستمعين.
1: سلامات.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلامية. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
5: يافا جينز.
6: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر، ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانية تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
5: يافا جينز، يافا جينز، أحسن لي يافا جينز.
7: عالشمس دائماً.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان بينها مستودع أسلحة وعناصر. قال أنهم كانوا ينقلون أسلحة في منطقة كفر رومان وذلك ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين الليلة الماضية باتجاه قواته في مرتفعات علي طاهر مشيرا إلى عدم وقوع إصابات. وأضاف أنه يتابع تقارير عن إصابة مدنيين جراء الهجمات التي نفذها. كما أعلن الجيش أنه استهدف أمس عددا من عناصر حزب الله في منطقة النبطية عقب إطلاق مسيرات مفخخة. وفي سياق متصل أفادت مصادر إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان كريات شمون وبلدات الجليل بأنه من المتوقع أن ينفذ خلال الساعة المقبلة موجة من الغارات داخل الأراضي اللبنانية. لبنانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 12 شخصا وإصابة 10 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم على بلدة كفر رومان جنوب البلاد. وأضافت أن حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية ارتفعت إلى 27 ضحية و69 مصابا. بدوره أكد الرئيس اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد، مرحبا بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوات أوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب قوات اليونيفيل. وشدد الرئيس اللبناني على دعم بلاده لتجديد مهمة القوات الدولية مشيرا إلى العمل مع الرئيس الفرنسي لتسهيل ذلك. في أخبارنا المحلية، حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم بالسجن 12 عاما على الشاب باسل عباهري من مدينة عراب البطاف بعد إدانته بتهم أمنية. وكانت نيابة العامة قد طالبت بعقوبة تتجاوز 25 عاما إلا أن المحكمة قررت فرض عقوبة أقل بحقه. وكان عباهري قد اعتقل في شهر آب عام 2024 وخضع لتحقيق أمني قبل تقديم لأحد اتهام بحقه. هدمت جرافات إسرائيلية 3 منازل لعائلة أبو ميالة في بلدة بيت حنينة شمال القدس بعد أن كانت قائمة منذ نحو 20 عاما، ما أدى إلى إخلاء 21 فردا من العائلة وتحويل منازلهم إلى ركام. وقالت محافظة القدس أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة برفقة الجرافات ومنعت أفراد العائلة من إخراج محتويات منازلهم قبل تنفيذ عمليات الهدم. في الملف الإيراني الأمريكي، أكد قائد البسيج الإيراني حسين طائب أن طهران ستبني قراراتها على أفعال الطرف الآخر لا على الوعود، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات وضمان حقوق الشعب الإيراني على أرض الواقع. وفي سياق نفسه، حذر الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبف الولايات المتحدة من استهداف الأصول الإيرانية، مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة، مضيفا أن بلاده أثبتت قدرتها على الرد وأن عددا من القواعد الأمريكية لم يعد صالحا للعمل. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان لتحديد ممر آمن ومؤقت للملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال أيام. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن طهران تجري بالتوازي اتصالات مع عدد من الدول بهدف خفض التوتر، مشيرا إلى استقبال وفدين من عمان وباكستان خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن وفدا قطريا وصل إلى طهران أمس وأجرى لقاءات وصفها بالجيدة مع وزير الخارجية عباس عرقجي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويفا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة للمزيد.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا بـ بلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كرميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
3: أكاديمية رمات جان.
4: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: عارف لمين بدك تصوت؟
7: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
8: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الاصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
9: يا فاجينز، يا فاجينز، أحسن لي يا

0: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
1: الشمس دائماً.
2: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
5: بيبي شارك بعرابي،
6: خد حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
9: الشمس دائماً.
0: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم. بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمجل كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 26692. رخفة سومت دمجل كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز،
5: الشمس دائما.
6: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM ستيريو.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
9: رأس الساعة برعاية
10: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: مهلكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف عنصر من حزب الله خلال اشتباك مع قوة في منطقة قلعة لشقيف جنوب لبنان بعد إطلاقه النار من أحد المباني باتجاه القوات. وقال الجيش أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة خلال الاشتباك ونقلا إلى المستشفى، مشيرا إلى استهداف مخازن أسلحة ومقار قيادة وبنى تحتية لحزب الله في المنطقة. وذكرت مصادر إسرائيلية أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة. وفي وقت سابق من اليوم استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، بينها مستودع أسلحة وعناصر. قال إنهم كانوا ينقلون أسلحة في منطقة كفر رومان ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 12 شخصا وإصابة 10 آخرين في غارتين على كفر رومان، ليرتفع عدد ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 27 ضحية و69 مصابا. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء محمود محمد عربي محسن في 34 من عمره برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة قبلان جنوب نابلس واحتجاز جثمانه. وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت البلدة وأطلقت النار على محسن داخل منزله، كما جرفت محيطه وحاصرت المنطقة، فيما أدى إطلاق قنابل الغاز والصوت في شوارع البلدة ومحيط المدارس إلى إصابة عدد من المواطنين والطلبة بالاختناق. ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على فلسطيني بإدعاء تنفيذ عملية طعن في مزرعة استيطانية أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح بين المتوسطة والخطيرة. وفي سياق متصل توعد وزير الأمن إسرائيل كاتس بشن مواصفها بحرب شاملة في الضفة الغربية، مهددا باستهداف مسؤولين في السلطة الفلسطينية وإجلاء سكان مناطق قال إن هجمات تنطلق منها. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي السياق ذكرت مصادر فلسطينية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت اليوم عدة منازل ومبنى مستشفى في محيط مفترك السنافور ومجمع الصخرة شرق حي التفاح شرق غزة المدينة. إلى الملف الإيراني الأمريكي، أكد قائد البسيج الإيراني حسين طائب أن طهران ستبني قراراتها على أفعال الطرف الآخر لا على الوعود، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات وضمان حقوق الشعب الإيراني على أرض الواقع. وفي السياق نفسه حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف الولايات المتحدة من استهداف الأصول الإيرانية، مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة، مضيفا أن بلاده أثبتت قدرتها على الرد وأن عددا من القواعد الأمريكية لم يعد صالحا للعمل. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان لتحديد ممر آمن ومؤقت للملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال أيام. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران تجري بالتوازي اتصالات مع عدد من الدول بهدف خفض التوتر، مشيرا إلى استقبال وفدين من عمان وباكستان خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن وفدا قطريا وصل إلى طهران أمس وأجرى لقاءات وصفها بالجيدة مع وزير الخارجية عباس عرقجي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخبارية. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، معكم نبيل سلامي. في هذه الساعة القائمة العربية الموحدة في الكنيست تقدم القائمة إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ. اليوم بدأت القوائم منذ الساعة الواحدة بتقديم القوائم، وسيستمر هذا النشاط أيضا يوم غد. اليوم اجتماع حاسم لهيئات مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في شفا عمر لحسم قضية جعفر فرح، سنكون هناك أيضا في الدقائق القليلة القادمة. وطبعا بحث أكاديمي بمعهد إيكول حول موقف معسكر أيزنكوت من تشكيل حكومة تعتمد على العرب، وطبعا تأثير وجود شخص مثل سيجلوتش ضمن القائمة العربية الموحدة. سنكون أيضا في القضايا الجنائية وملف الشاب باسل عباهري من عرابي، عقوبة 12 عام لهذا الشاب بعد إدانته بتهم أمنية. وجهات الصلح تواصل العمل ورأب الصدع بين العائلات المتخاصمة في عدة بلدات عربية، كانت آخرها في أبلين وذلك أيضا في قرية كفر مندا. سنعود مرة أخرى إلى الضفة الغربية، ارتقاء الشاب عمر طباسي هناك من عمر عشرينات من عمره بعد أن أصيب برصاص للمستوطنين في قرية حجة القريبة من نابلس. وسنكون أيضا عن موضوع حظر التجوال في كل من بلدات قبلان، يتما، جوريش، جنوب نابلس في أعقاب عملية طعن كانت هذا الصباح. وأيضا كما ذكرنا سننقلكم إلى الأجواء في قاعة العودية بشفا عمر، وإذا بقي لنا وقت سنكون أيضا في الوقفة في الزاوية الرياضية. نحن إلى الكنيسة مباشرة، هناك تواجد الزميل أدهم حبيب الله. سلامات أدهم، مساء الخير.
1: مساء الخير لك نبيل ولكافة المستمعين.
0: يعني العرس الانتخابي بدأ اليوم عمليا، القوائم تتواجد في قاعة الكنيسة عند القاضي سولبرغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية. أعتقد في هذه الساعة تحديدا وصلت القائمة العربية الموحدة، هل من تفاصيل لديك عما كان حتى الآن؟
1: نعم نبيل، إذن يمكن القول بداية هناك اهتمام كبير جدا في تقديم القوائم الانتخابية النهائية. نحن نتحدث عن يومين، يعني اليوم بعد قليل سيتم إغلاق من قبل لجنة الانتخابات المركزية أبوابها في اليوم الأول، على أن يتم تجديد ذلك يوم غد الثلاثاء عند الساعة الثالثة وعند الساعة الرابعة عفوا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا. يعني من المتوقع عمليا أن يكون هناك أو أن تصل بعد قليل القائمة العربية الموحدة لتقديم عمليا قائمتها الرئيسية لخوض الانتخابات القادمة. وفق بعض المصادر نتحدث هنا عن دكتور منصور عباس بالإضافة إلى شريكي يوآف سيجلوفيتش الذين سيصيرون إلى أمام اللجنة، سيتحدثون عن تقديم القائمة. وفي بعض الأحيان تعلم يعني يتم طرح بعض الأسئلة على المرشحين وأيضا على أجندة وهوية أيضا القائمة وأيضا مسارها السياسي إذا كانت هناك رغبة عمليا لدى اللجنة. بالإضافة إلى ذلك يتم توزيع الأحرف وفق القانون، لذلك نحن نتحدث أولا تم تسليم اليوم عدد كبير من القوائم الرئيسة، يعني نتحدث عن قائمة نفتالي بنت بيحد، بالإضافة إلى أيضا تقديم قائمة يشار،
0: قائمة أدهم معليش يعني قائمة بنت بدون ما يعلن، لم يعلن عمليا عن وحدة بين بنت وأيزنكوت، لم يتم ذلك عمليا.
1: لا لا، على ما يبدو لا تم تقديم القائمة. نحن نتحدث في هذه المرحلة على تقديم، يعني شوف بداية يعني بالنسبة لخارطة التحالفات نبدأ من اليمين أولا. عمق إسرائيل التي قررت عمليا اليوم خوض الانتخابات
0: لوحدها، فينتر الحديث عن فينتر أليس كذلك؟
1: نعم. عمر فينتر. نعم هذا يعني عمليا بأنه أغلق الباب أمام أي تحصين ممكن أن يكون له في حزب الليكود، وأيضا لربما قد يكون هذا سلاح ذو حدين في مسألة أيضا إسقاط يعني إحدى قوائم اليمين، لأن كانت هناك ضغوطات للساعة الأخيرة لترتيب الأحزاب وأيضا التحالفات داخل معسكر اليمين. هذا يعني بأننا على الأقل في هذه المرحلة الأمور هناك مفتوحة. الآن النقطة الثانية التي يمكن أن نتحدث عنها هي قضية أيضا ما صرح به قبل قليل أيضا عضو الكنيسة عديد فورير وهو من حزب

0: إسرائيل بيتين، والذي قدم القائمة وقال عمليا بأنه لا ينفي أو لربما هناك نية لدى فيكتور ليبرمان أن يكون رئيس الحكومة، وأكد عمليا بأن رئاسة الحكومة وفق قواعد اللعبة السياسية الإسرائيلية ستكون لمن سيحصل على 61 مقعدا. بالإضافة إلى ذلك، يعني نحن نشهد هنا أولا، يعني دعني أشير فقط نبيل، لأول مرة هناك تجديدات كبيرة جدا على مستوى على مستوى الأمني وأيضا على مستوى الترتيب، بمعنى نحن نرى هناك عزل كامل وتام جدا ما بين موقع الصحفيين وما بين لجنة الانتخابات المركزية وأيضا موقعها، ولا يسمع عمليا الذهاب إلى أي مستوى الانتقال منها دون أن تكون هناك مرافقة. يعني في الأوام السابقة كانت الأمور أكثر يعني مفتوحة، أو ربما تتيح حرية التنقل، وأيضا يعني لم تكن بهذا التجديد. فقط نقطة للتذكير أيضا في هذا السياق، في هذا الموضوع تحديدا نحن نتحدث عن ترتيبات حتى الآن، يعني وفق ما نرى من تحالفات من ترتيبات على مستوى القوائم، يعني هناك من يرى بأن مسألة الحكم قد تكون صعبة على مستوى المعسكرات، هناك انتظار وترقب أيضا لما ستقدمه القائمة العربية الموحدة، ولكن على الأقل وفق ما تم نشره قبل قليل يمكننا الوقوف عند ذلك نبيل، دكتور منصور عباس في المركبة أو في المكان الأول وفق الترتيب، أرسي جالوفيتش، وليد طه، إيفان ياسين، وليد الهواشتي. بالإضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن ترتيبات أيضا يعني لم تكن مفاجئة،
1: يعني عمليا ما كان في مفاجآت يعني أدهم، حتى
0: لا هناك توقعات، يعني إن سمحت لي كانت هناك توقعات
1: نعم
0: بأن يكون هناك انضمام حقوق الترتيبات مرشح درزي مرشح مسيحي، ولكن على ما يبدو هذه الأمور يعني أقفل الباب، ولكن وفق المصادر التي تحدثت معها مقربة أيضا من القائمة العربية الموحدة هناك شعور بأن هذه الانتخابات ربما قد تكون استفتاء على الانتخابات القادمة، بمعنى إمكانية الحسم قد لا تكون واردة لأن سيار قاعات الرأي تظهر حتى اللحظة بأن يعني هناك تعادل بين المعسكرين، ولكن يعني بالإضافة إلى ذلك السؤال المطروح، يعني الأوراق الخفية التي قد يخفيها نتنياهو في هذه المرحلة أو المرحلة القادمة، لأننا نعلم عمليا بأن كانت لديه مساعي طويلة من أجل ترتيب المعسكر داخل اليمين قبل قليل، يعني أيضا في ترتيب لافت كانت غوتليب التي انضمت إلى عثماء يهوديت إلى حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ستكون في المركز الثاني، هذا أيضا في إطار النظمية التي يعني يحاول بن غفير عمليا أو حاول استقطابها خلال الساعات الأخيرة.
1: هل الحزب الليكود وصل ولا مش اليوم مقرر؟
0: لا حتى الآن على ما يبدو يوم غد، لأن أنت تعلم بأن حزب الليكود يعني وقت التصويت يعني ترك لنتنياهو عمليا إمكانية
1: قضية التحصيل،
0: نعم قضية التحصيل الآن هو حتى الآن هو اختار 4 من بين 10 مقاعد، يعني حتى الآن لديه 6 أو 4 على ما أعتقد للتحصين أو تحصين الأماكن هذه، على ما يبدو التحصين سيكون وفق على الأقل يعني استقطاب أو على الأقل ضم شخصيات رفيعة في هذه المرحلة، لأن ترتيب القائمة وشكل القائمة مهم جدا بالنسبة لنتنياهو خلال الانتخابات. لذلك يوم غد هو اليوم الذي ستقدم به القائمة المشتركة عمليا قائمتها أيضا حزب الليكود أيضا، ولكن يمكن أيضا أن تكون عملية تقديم القوائم من قبل القائمة العربية الموحدة يوم غد، لأننا نحن نتحدث حتى الآن عن يعني وفق الجدول كان من المتوقع أن تقدم هي
1: هذه الساعة نعم،
0: ولكن حتى الآن لم تقدم لا نعلم لماذا، ولكن على الأقل إذا لم تقدم خلال الساعة القريبة فإن ذلك قد يكون مرتبط أيضا بأمور أخرى
1: بمفاجآت. أنت أدهم نعم أدهم أنت متواجد هناك، ربما تحدث مفاجآت حتى نهاية هذا البرنامج، إذا شد أي جديد أو أي مفاجأة بإمكانك أن تعود إلينا مباشرة. أنا أشكرك
0: عزيزي أدهم. نعم
1: أنا أشكرك، شكرا لك وإلى اللقاء. نعم نحن نواصل في الحلبة الانتخابية بحث لمعهد أكورد حول موقف معسكر أيزنكوت من تشكيل حكومة، إذا هو يعني منح فرصة تشكيل الحكومة تعتمد على العرب، وقضية تأثير يعني وجود سيجالوفيتش ضمن القائمة العربية هي القائمة الموحدة. كان لنا حديث اليوم مع رون جيرليتس، ما هو مدير مركز أكورد للأبحاث الاجتماعية والتغييرات الاجتماعية، تعال نستمع إلى ما قاله بهذا الشأن أيضا.
2: بقوش شل تمخي مخانية ديمقراطية ليبرالي بوني كرالو لتصوح الثقة، יש כאלה שתומכים ויש כאלה שמתנגדים. המצב הוא שלפי המחקר האחרון שאנחנו עשינו, שכאשר

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: وهي عناوين حسن.

0: حسابك لليوم، رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم، تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: الشمس دائما
3: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل، برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من الثمانية للعشرة المساء. أنا بستناكم على الموعد، أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
4: عودة وبعد الوقفة مع الانتخابات وتقديم القوائم في الكنيسة الجارية في هذه اللحظات. أيضا استمعنا إلى الزميل أدهم حبيب الله من هناك من أروقة الكنيسة. نحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى ملف الشاب باسل عباهر من مدينة عرابت البطوف، الذي أدين بتهم أمنية وفرض عليه الحكم لمدة 12 عام. المحامي الأستاذ حسين مناع ينضم إلي الآن. أستاذ حسين، سلامات، مساء الخير.
5: مساء الخير لك وجميع المستمعين.
4: تعال ذكرنا، ذكر المستمعين بهذا الملف، إمتى بدأ أولا؟
5: هذا الملف بدأ قبل قرابة سنتين منذ اعتقال باسل وقاصرين اثنين في هذه القضية، وتم التحقيق فيه واعتقال وتمديد الاعتقالات والعمل فيه لفترة سنتين حتى وصلنا اليوم لسماع قرار الحكم.
4: الحكم قاسي، 12 سنة مع أن النيابة طلبت 25. كيف تقرأ هذا الحكم؟
5: يعني أولاً تعودنا، أنا قلت قبل أنه يعني في الفترة الأخيرة وبالذات ما بعد 7 أكتوبر نحن نتعامل مع هذه الملفات، أو التعامل مع هذه الملفات هو بـ بـ بـ بنوعية أخرى، يعني بشكل آخر وبشكل يختلف عما تم التعامل مع هذه المخالفات ومع هذه الملفات ما قبل 7 أكتوبر. يعني هنالك تجديد وهنالك محاولات يعني لفرض عقوبات جدا جدا قاسية، ورأينا ذلك حتى في ملفات هبة الكرامة، يعني التي تعودنا أن نسمع عن أحكام لا ترتقي إلى السجن الفعلي، ووصلنا إلى أحكام تصل إلى 15 عاما.
4: يعني هذه الأحكام كيف تفسرها أنت؟ يعني كان في اعترافات أستاذ حسين، كان في اعترافات، يعني سنتين هو معتقل وتمديد واعتقال وتمديد، كان في اعترافات يعني ما من قبل هذا الشاب عمليا؟ يعني
5: أولا في البداية كان هنالك يعني تم تقديم لائحة اتهام تضم تهم أكثر خطورة مما تم إدانته فيها، وهو أنكر التهم المنسوبة له، وفي النهاية تم يعني حذف أو تم تبرئته من بعض التهم المنسوبة، وبقي التهم جدا في غاية الصعوبة التي تمت إدانته فيها. ولكن مع ذلك يعني أنا في ادعاءاتي للحكم يعني عرضت أمام المحكمة قضايا مشابهة ما قبل 7 أكتوبر.
4: يعني تغيرت الأحوال،
5: قضايا مشابهة وأحكام بقضايا تشبه هذه القضية، يعني وصلت إلى 5 سنوات، مع أن النيابة العامة أحضرت يعني وادعت بأن هنالك أحكام في قضايا مشابهة، مع أن القضايا التي عرضتها النيابة العامة على المحكمة لا تشبه هذه القضية، لأن هنالك كان أحداث اللي تم فيها خطر أرواح، خسرت أرواح وتم فيها قتل. ولكن نرى يعني هذا التصعيد ونرى هذا التجديد ما بعد 7 أكتوبر في الأحكام التي تطال شبابنا في الملفات الأمنية.
4: أستاذ حسين، كان في محاولات توصل إلى صفقة مع النيابة ولا ما كان في مجال؟
5: لا في هذه الملفات لا يوجد صفقات، يعني لا نحن نرضى بما يطلبونه ولا النيابة ترضى بصفقات.
4: 25 عام يعني هاي كله على خلفية أكتوبر برأيك، يعني كان في عامل مؤثر بقرار القضاء بهذا الملف؟
5: أنا برأيي نعم، ما بعد 7 أكتوبر هنالك تأثير كبير على القضاء في اتخاذ قراراتهم وفي فرض العقوبات التي تفرض على الشباب. أنا قلت أنه قبل 7 أكتوبر ملف كهذا كان ممكن أن ينتهي بفرض عقوبة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. الفرق بين 3 إلى 5 سنوات، اليوم القضاء يعني قرروا أن هذه المخالفات تقتضي فرض عقوبة بين 10 إلى 14 عام، وتم فرض 12 عام على باسل. هنالك أخطاء في هذا الحكم، يعني أخطاء في الاستناد إلى قضايا سابقة، والسابقات القانونية يجب أن توجه المحكمة في سياق قرارها وفرض العقوبة. تغاضوا عن هذا، وبالمرة لم قالوا في سياق قرار الحكم أنه الدفاع قدم أحكام مخففة، ولكن قالوا أيضا أنه النيابة قدمت أحكام اللي هي جدا جدا صعبة. وبرأيهم أنهم يعني لم يذهبوا لا باتجاه طلب النيابة ولا باتجاه طلب،
4: ما في مجال استئناف، في فكرة للاستئناف ولا
5: طبعا. في اللحظة التي سمعت فيها قرار الحكم قلت للحكام يعني أني ذاهب إلى الاستئناف، وأنا برأيي أنه إذا يعني وقعنا في المحكمة العليا أمام حكام أكثر منطقيين وممكن أن ينظروا إلى الموضوع كموضوع من الناحية المهنية يعني ومن ناحية الصوادق القانونية، هذا الحكم لا يبقى على حاله،
4: قد يخفف. نعم، بعيد عن هذا الإطار أستاذ حسين، بدي أخذك إلى منحى آخر بعيد عن كل البعد عن هذا الملف، يعني كونك أنت عضو أيضا في لجنة مراقبة في الشبهة، صعب أنه أنا وياك يعني والجمهور الآن يتجاهل ما يجري الآن. المرحلة الأخيرة حاسمة جدا، في شفعة عند الساعة 6، ماذا ينتظرون هذه الساعة وما هو موقفك؟
5: أنا برأيي يعني سنخرج من هذا المجلس بقرار الذي يرضي الجميع، قرار يشحذ الهمم لدى الكوادر، لننطلق موحدين من هنا. كل من يراهن بأنه يعني هذا المجلس يكون بأي مناوشات أو أي نقاشات في غير محلها أو أفعال غير كما حصل سابقا، أنا أريد أن أطمئن الجميع وأقول برأيي الشخصي يعني عند الامتحان نحن نعلم كيف نخرج من هذه المحنة. ومن
4: عندك فكرة كيف ممكن ينفض هذا الاجتماع اليوم بأي نتيجة؟ عندك فكرة؟
5: ليس لدي فكرة يعني ما هو بالضبط ستكون النتيجة، ولكن أنا أعلم جيدا وأثق برفاقي بأنه سنخرج من هذا الاجتماع موحدين متكاتفين حول القرار الذي سيتخذ، وسيكون هنالك قرار يرضي الجميع ويرضي أيضا لب القضية هذه
4: رغم التباين بوجهات النظر. أنت بتقول يرضي الجميع، ولكن أنا أعتقد من الصعوبة بمكان أن يرضي كل الجميع، مش معقول.
5: سترى يعني سترى بعد اليوم. أنا يعني أنا قلت لك أنا حتى الآن لا يبدأ الاجتماع، أنا موجود أن نبدأ الاجتماع ولا نعرف ما كيف تسبب
4: في كان
5: ولكن برأيي المسؤولية التي يتحلى بها رفاقنا
4: أوكي.
5: وتجربتي في هذا البيت أنا أعلم جيدا أنه في وقت الجد نستطيع ونعرف جيدا كيف نتخذ قرارات أوكي.
4: شو الجدول أستاذ حسين، جدول الأعمال الآن اللي راح يتم خلال العقد الاجتماع هذا؟
5: يعني بداية راح نستمع إلى جدول الأعمال حسب ما تم في الدعوة أن هنالك تصويت يعني أولا على إبقاء أو عدم إبقاء الرفيق صعفر، وفي بعد إذا تم إقالته حسب البرنامج سيتم التصويت على المرشح الذي سيكون مكانه، ولكن نحن نعلم كيف ستثير الأمور يعني ننتظر بداية هذا الاجتماع. أرهن روح إيجابية، أرهن يعني تفاؤل لدى جميع الرفاق و روح جدا جدا جيدة قبل بدء الاجتماع. أتمنى أن نخرج من هذا الاجتماع موحدين وبقرار جيد أيضا للجبهة وأيضا للجميع وأيضا
4: للحسم الديمقراطي. نعم، أنا أشكرك.
5: الحسم الديمقراطي يلزمنا دائما ونحن ملتزمون بهذا الحسم.
4: أنا أشكرك أستاذ حسين، تحياتي لك. شكرا إلى اللقاء بالنجاح. حسين مناع المحامي إذا تحدثنا إليه في قضية الشاب باسل العباهري الذي حكم 12 عام بتهم أمنية. بعيد عن هذا الكار نحن إلى قضية العنف والجريمة ويعني حق الدماء وحياة التهدئة اللي بتحاول لجان الإصلاح يعني بعثها من جديد في بعض البلدات. يعني تم عملية بعض القرى والمدن العربية تم الصلح والمصالحة في أبلين بين عائلات متخاصمة

0: عاصمة عاشت مآسي على مدار أشهر وسنوات طويلة. تم الصلح هناك بين عائلات مرسات، عائلة قسوم، العوابدي، النابلسي، الغزاوي. كان لنا حديث أيضا بهذا الشأن مع الشيخ عباس زكور لجنة الإصلاح العامة. تعالوا نستمع إلى ما قاله في حديثه لإذاعة الشمس.
1: بداية نؤكد على أنه ما اتفقنا عليه في إعبلين عند ومع جميع العائلات إعلان اتفاق تهدئة يكون فيه حفظ الدماء وحقن الدماء والالتزام بالكلمة التي أخذناها من كل الأطراف حتى تعود السعادة وتعود الفرحة والابتسامة لكل طفل، لكل امرأة، لكل رجل، لكل شاب في قرية عبلين اللي هي كل وقتها كانت تاج الجليل وستعود لتكون تاج الجليل إن شاء الله.
2: كيف نجحتم في هذا شيخ عباس، وما الذي منع يعني للأسف ما حصل في سنوات سابقة ونجحتم هذه المرة؟
1: أول شيء نؤكد توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا لا أتحرك مع إخواني، أنا أنطلق من بيتي من عكا أقول اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، ونخرج الحمد لله بقلوب صافية لا نريد إلا وجه الله ولا نريد إلا خدمة أبناء شعبنا وأهلنا حتى تطمئن البلاد والعباد في هذه البلاد. وإحنا مأمنين بالآية القرآنية اللي بتقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ما ألفت بينهم ولكن الله ألف، فهو تأليف من الله. وحقيقة أنا أشكر بشكل كبير جدا كل العائلات التي كانت متخاصمة. من الآن سنكون نضع الخلاف والخصومة وراء الظهر، يعني أحييهم، أقدم لهم كل التحية وكل الاحترام على أن أعطونا هذه الكلمة الموافقة على إعلان التهدئة في قرية عبلين، يستطيع من خلالها الأبناء للذهاب إلى المدارس، الأمهات والعمال يخرجوا إلى أعمالهم ويكون أمن وأمان وعدم الغدر وعدم التعرض للآخرين. وأنا أثق يعني من قعدت معهم من الأطراف شعرت بصدق كلامهم وبحبهم للتوصل إلى التهدئة وأن تكون.
2: وما تقول لي شيخ عباس أن هنالك عائلات مثلا كانت قد غادرت البلدة، عائلات غيرت مسار حياتها، أشخاص لم يخرجوا من بيوتهم أو يتواجدون في أماكن ما إلى هذا الحد. طبعا هذه الأمور لا تصل إلينا بشكل يومي كإعلام، ولكن هذا ما يعني تصف وأنت مشهد صعب جدا.
1: نعم، الواقع كان مأساوي جدا في إعبلين كما كثير من بلدان العربية، وهذا الأمر ليدعوني أنا والآخرين من قيادات شعبنا أن نعطي الأولوية الأولى لحقن الدماء وفض النزاعات في المجتمع العربي. لا شيء أبدا يتقدم على هذا الموضوع لا سياسيا ولا اقتصاديا. كل الأمور يجب إن لم تحل قضايانا قضايا العنف وسفك الدماء لن نتقدم خطوة إلى الأمام. ما عاشته إعبلين وأهالي إعبلين ومصالح إعبلين وطلاب إعبلين والهجرة التي كانت من إعبلين لا يعرفها إلا من عاشها، لذلك نحن سعداء لهم. وأنا أظن أن كل وسطنا العربي سعيد لسماع هذا الخبر وفرح جدا لأهلنا وأحبابنا بإعبلين، بكل عائلاته إعبلين، للجميع، لكل عائلاتها، لكل شبابها، لكل أبنائها، لكل أديانها.
2: جميل، ولكن أين كان مفتاح الحل شيخ عباس؟ أنت تعلم أن القضية يعني تعقدت كثيرا ودخلت فيها مسارات كثيرة قد تكون مالية ومادية وأمور أخرى ودم سفك، وبالتالي ذهبنا في هذه الدوامة. كيف تم نزع فتيل أو لربما قد يكون أكثر من فتيل في هذه القضية؟ على ماذا اعتمدتم؟
1: نعم، بداية أقول لك النوايا الصافية والصادقة عند الذين كانوا متخاصمين. الأمر الثاني صدق النوايا عند الذين تحركوا والمتابعة. يعني نحن منذ ما يقارب 3 شهور متتالية تقريبا يوميا نحن نتابع قضية إعبلين، لا نترك شاردة ولا واردة ولا بيت نحتاج أن نصل إليه إلا ووصلنا إليه. وكان الأمر ليس سهلا، ولكن ظهرت كل الصعاب أمام النتيجة. نحن نعتبر هذا التعب وهذا الجهد في سبيل الله ونشعر الآن براحة واطمئنان. جمهورنا العربي يحتاج إلى عناوين يشعر بصدقها، يشعر بأنها تريد أن تخدمه، يدرك أنها لا تريد مصلحة خاصة وإنما جاءت لتخدم البلد والشباب والأهل، ولأننا متضايقون. الأمر الأخير هو الدعم الذي تلقيناه. نحن نتلقى دعم من مؤسستين، من مؤسسة موزايكا التي تقيم مراكز الجشور في الوسط العربي ومراكز الصلحائيين والسلاحيين، ونحن ثلاث فرق نعمل في منطقة

0: حكا، منطقة شفا عمر، منطقة أم الفحم، وكذلك مؤسسة أمان التي أشرف عليها وبناها الشيخ كامل ريان. يقولون لنا انطلقوا، تفرغوا، أعطوا من جهدكم، لا تبالوا من أي شيء.
1: وأنت تعلم شيخ في بعض الأحيان يقولون هذا تدخل مباشر في عمل سلطة إنفاذ القانون من شرطة ونيابة عامة وقد تكون جهات أخرى، وتعلم أنه في السابق كان هنالك إجراءات اتخذت بحق من حاول الدخول في هذا المسار، وبالتالي ماذا عن الحق العام وإذا كان هنالك أي حقوق قانونية ومحاكم في هذا المسار؟
0: بداية نحن كنا برضو بتنسيق، ونشكر من ساعدنا من الشرطة، كان لهم المستشارين لقائد منطقة الشمال ومنطقة الحوف، وكذلك لمسؤول في شفا عمر بالشرطة ساعدنا بشكل كبير، ونحن لم نأتي حتى نغلق ملفات مفتوحة، وإنما جئنا لنساعد أن تتوقف سفك الدماء.
2: هذا ما قاله الشيخ عباس زكور للزميل جاكي خوري حول قضية إحلال السلم وحقن الدماء في بين العائلات المتخاصمة في قرية أبلين. فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
3: خذ حبي فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
6: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني.
7: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
8: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
9: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
10: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
11: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
12: الشمس دائما.
13: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
14: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
13: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
15: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
16: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دوليد للداوي.

0: نحن نعود ونتابع أعزائي وإلى الضفة الغربية. ممارسات المستوطنين تتصاعد، والوتيرة أيضا تشكل خطورة أكبر على حياة المواطنين. ارتقاء الشاب عمر طباسي في العشرينات من عمره وطالب طب، حتى أعتقد من عمره إصابات آخرين، كانت إصابات خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على قرية حجة، وهي قرية واقعة في قضاء مدينة نابلس. رئيس مجلس القرية هناك في قضاء خلقيلية، مجلس قرية حجة، أمجد بصولات أيضا تحدث عن هذه القضية إلى إذاعة الشمس.
1: قرية تقع في المنطقة تقريبا الشرقية من المحافظة، هي منتصف المسافة نحكي بين نابلس قلقيلية طولكرم، بلد 3300 نسمة، محاطة أصلا موجود في الاستيطان، هي حوالي استشان، بلد ريفي زراعي كباقي القرى والبلدات الفلسطينيه.
2: نعم، واغلب سكانها يعتمدون على الزراعه او كانوا بالعمل داخل اسرائيل. نعم، داخل الفتره
1: الداخل او زراعه او موظفين.
2: طيب، وانت عم تقول لي محاطه بمستوطنات، هي مستوطنات قائمه ولا بؤر استيطانيه جديده هذه المزارع التي بداوا يتحدثون عنها حديثا؟
1: لا، هي كانت في سابقه مستوطنات موجوده من القدم، وفي حاليا بؤر استيطانيه يعني من تقريبا شهر ونص أنشي أبارة استيطانية بالمنطقة الشرقية من القرية، وتم الهجوم اللي كان أمس على القرية من قبل المستوطنين من هذه البؤرة الاستيطانية.
2: نعم، ودعني أسأل يعني أول شو اللي صار اليوم بالنسبة لاقتحام المستوطنين، وفهمنا أنه في شاب ارتقى نتيجة وكان في نتيجة إطلاق النار، وتأكدتم إذا من مستوطنين ولا من الجيش؟
1: نعم، هو

0: الأمس مش اليوم، الأمس مساء 10:30 تقريبا بيوت من تعرضوا لهجوم من عدة مستوطنين متدججين بالسلاح بدون أي مبرر على غفلة. طبعا السكان القرية يعني ذهبوا للمكان للحد من تقدمهم، وبعد فترة وجيزة حضر جيش الاحتلال وكانت مواجهة مباشرة واطلاق نار من المستوطنين ومن الجيش وغاز وقنابل صوتية، ونجم عدة إصابات أبرزها طبعا الشهيد الله يرحمه عمر محمد طباطي.
1: كما فهمنا هو طالب طب أسنان في جامعة النجاح صحيح؟
0: نعم صحيح، هو طالب السنة الثانية في جامعة النجاح، وهنا 5 إصابات كانت طبعا بين متوسطة وخفيفة.
2: إذن كان هذا أمجد بصولات رئيس مجلس قرية حجة، ونحن ليس بعيد عن هناك إنما قضية أخرى أيضا جنوب نابلس، قرية قبلان الجيش فرض هناك حظر تجوال في هذه البلدات قبلان يتمة والجريش جنوب نابلس في أعقاب عملية الطعن وحالات من الاختناق أصابت يعني طلاب وطالبات المدارس بعد أن أطلق الجيش قنابل غاز في هذه البلدة حتى يعني تم احتجاز مدرسين. مزيد من التفاصيل عما حدث هناك مع مسؤولة الإعلام في بلدية قبلان خديجة الأقرع. مساء الخير خديجة.
3: مساء النور يا هلا.
2: ما الذي حدث اليوم في بلدة قبلان؟ هي بلدة صغيرة أعتقد، أنتم جنوب نابلس أليس كذلك؟
3: نعم صحيح، إحنا قبلان جنوب نابلس. اليوم في حوالي الساعة 11:30 صباحا بلغنا أنه في اقتحام للجيش لقرية قبلان لبلدة قبلان، وخلال دقائق قليلة كانوا الجيش محاصرين مبنى كامل في البلدة وحاصروا كمان كل المباني المجاورة له في نفس الشارع.
2: الخلفية كانت عملية الطعن اللي كانت قريبة من عندكم ولا لا؟
3: صحيح
2: نعم. والجيش يعني استعمل العنف واستعمل القوة وقذف كما فهمنا قنابل الغاز مسيل الدموع، كان في حالة إرباك بين الطلاب المدارس كما فهمنا أيضا.
3: صحيح، هي يعني تزامنت وقوع الحدث مع خروج الطلاب والطالبات من المدارس. حاولنا تأخير خروج الطلاب لحين يعني أنه يطلعوا الجيش أو يبعدوا عن المنطقة، ولكن للأسف ما تمكننا. بلغنا أنه لازم إحنا نخلي المدارس، قد يكون هناك منع تجول. تواصلت إدارات المدارس مشكورة مع الأهالي، هرعوا كلهم الأهل على المدارس وأخلوا الطلاب والطالبات، ولكن برضو الجيش ما يعني كان موجود بالمكان.
2: كان في اعتقالات خديجة، اعتقالات أو احتجاز مدرسين موظفين كما فهمت؟
3: صحيح صحيح، بعد ما أطلقوا القنابل المسيلة للدموع على المدارس وأخلوا المدارس كلها من الطلاب، المدرسين والمدرسات جبناهم عنا على مبنى البلدية. بس المبنى البلدية كان قريب من الحدث، فحجزونا كلنا إحنا الموظفين كاملين مع مدراء المدارس مع المعلمين داخل مبنى البلدية حوالي 4 ساعات.
2: أوف. وبعدين كيف انتهت؟ ولا بعد ما زالت البلد محاصرة في منع تجوال؟
3: لا حاليا لا، بس إحنا تواصلنا مع الارتباط والارتباط نسقوا لخروجنا. خرجنا من مبنى البلدية ورحنا على مرفق قريب ثاني للبلدية، حطينا فيه المدرسين والمدرسات حتى تفتح الطريق.
2: للمعلومية يعني في إيش المستوطنات المعروفة عندكم أو في بؤر استيطانية عندكم في مستوطنات إسرائيلية موجودة في منطقة قريبة من قرية قبلان؟
3: صحيح، خلال الأشهر السابقة قاموا بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة اسمها أبو شمعون، وهي أصلا موجودة في مناطق دي. وضعوا فيها كربانات وحطوا فيها بؤرة استيطانية.
2: الآن يعني حظر التجول مش موجود عمليا والجيش انسحب.
3: نعم.
2: صحيح. أشكرك أخت خديجة الأقرع، شكرا. نعم. شكرا مسؤولة الإعلام في بلدية قبلان. إذن كان في اعتقال كما ذكرت لمحجز احتجاز مدرسين موظفين البلدية لمدة 4 ساعات، وحالة من الإرباك كانت بصفوف الطلاب والطالبات بسبب قنابل الغاز. بعيد عن هذا نحمل إلى شفا عمر مؤتمر استثنائي لأعضاء مجلس الجبهة القطري كافة لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني، هل هو سيبقى في مكانه جعفر فرح أم سيتم إخصاؤه أو استقالته؟ لا ندري، ولكن مزيد من التفاصيل عما يجري في شفا عمر، وكنا قد تطرقنا إلى هذا الموضوع مع عضو لجنة المراقبة المحامي حسين مناع في حديثنا إليه قبل دقائق. الزميل جاكي خوري يرصد الأحداث أول بأول هناك. سلامات جاكي.
4: سلامات نبيل.

0: نعم، أنا هنا في مدخل القاعة وفي قاعة التسجيل، وهو بعكس يعني ما كان في المؤتمر الأخير الذي تم انتخاب فيه أعضاء المرشحين أعضاء القائمة، وكان هنالك حتى إعداد مناطق للصحفيين. الآن الأمور مغلقة، لا نعلم ما هو السبب، نحاول طبعا أن نستوضح. أنا لا أتحدث هنا عن أمور سرية للغاية، كما يبدو هي محاولة لضبط الأمور وتخوف من أي يعني خطوات قد تكون غير مدرجة على جدول الأعمال. ودعني أقول نبيل بحذر، وهذه هذا تحليل وليس معلومة، إذا كانت الأمور واضحة منذ البداية وقبل انعقاد المؤتمر أعتقد لكانت هنالك مساحة أكبر للتغطية الإعلامية من داخل القاعة، ولكن كما يبدو هنالك من يتخوف إما من مفاجأة أو من خطوة إن لم يتم الاتفاق عليها وعليه اتخذ القرار بأن يتم إغلاق القاعة. طبعا من يعرف الموقع هنا، ونتحدث عن طابقين، طابق يتم فيه تسجيل الأعضاء وطابق آخر هو قاعة المؤتمر. كما فهمت ستكون الشركة التي عملت في المؤتمر الأول، بمعنى التصويت الإلكتروني، سيستخدم بنفس الشركة نفس الآلية حتى تكون الأمور واضحة لجميع الأطراف في حال اتخذ قرار بالتصويت على مرشح جديد. على جدول الأعمال الآن كما فهمنا هو مقترح لعزل المرشح جعفر فرح، ولكن قد يمنح في البداية حق الكلام ليتحدث إلى أعضاء المؤتمر، يأتي بروايته، يتحدث إليهم، يخاطبهم بشكل مباشر، وقد يطلب مثلا تغيير الموقف أو اتخاذ خطوة بهذا الاتجاه أو ذاك، بما معناه الأمور مفتوحة. وإذا اقترح مثلا إعادة التصويت على المقعد الثاني هل سيقبل المؤتمر أم لا؟ بمعنى هنالك عدد من السيناريوهات، ما يمكن أن نضمنه بأن هذا هو السيناريو الذي سيمر، أنا لا أستطيع أن أقول ذلك على الأقل وفق المعلومات. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، في حال تم الإعلان بشكل مسبق من قبل سيد جعفر فرح أنه ينسحب، عندها سيعلن عن بفتح باب الترشيح. لا أعلم إذا كان هنالك عدد كبير من المرشحين أو المرشحات أم سيتم التوافق على مرشح واحد. كما تابعنا منذ يوم أمس وما سمعناه اليوم مجددا بالبيان الرسمي، الدكتور سمير أبو زيد رئيس مجلس إعلامون أعلن عن انسحابه كما هو متوقع، لأنه قال في حال لم يتم التنازل من قبل جعفر فرح بشكل إرادي وذاتي فهو يتنازل عن هذا الأمر، وهذا ما حصل عمليا اليوم وفق متابعتنا. وبالتالي نحن ننتظر ردود الفعل ما سيتطور خلال الساعة القريبة. نحن نقترب من السادسة، ولكن لا أعتقد أنه سيبدأ المؤتمر عند السادسة، لأنه فقط الآن بدأنا نشاهد يعني الحضور، هنالك أيضا بعض الازدحامات هنا في مدخل شفا عمر، وبالتالي أعتقد هذا سيبدأ بعد نصف ساعة إذا طبعا التأم الحضور. ولا ننسى نبيل جزئية النصاب، بما معناه نتحدث عن مجلس الجبهة يضم مئات الأعضاء، قد يتخطى 900 شخص، وعليه يجب أن يكون لك نصاب حتى يتم اتخاذ أي قرار وتكون له شرعية ودستورية. لأنه من تابع الأحداث يوم السبت عندما كنا هنا في نفس القاعة، اتخذ القرار من قبل سكرتارية الجبهة وسكرتارية الحزب الشيوعي، ولكن تم الطعن بهذا القرار باعتقاد وهو كما يبدو هذا ادعاء دستوري وقانوني وفق دستور الجبهة أنه لابد من العودة إلى المجلس العام. ونحن هنا سنوافيكم بالتفاصيل طبعا. الأجواء دعني أقول ليست مشحونة، بعكس تماما ما كان يوم السبت عندما كنا هنا، وكانت يعني تظاهرة من قبل بعض العشرات الذين جاءوا لدعم جعفر فرح. الصورة هنا تبدو مختلفة، إذا أخذت بلغة الجسد والوجوه ولست خبيرا في هذا المجال، هنالك نوع من الارتياح في هذه المرحلة. لا أعلم على ماذا يعني يتم
1: هذا ما قاله جاكي يعني في حديث، ما بعرف إذا سمعت الأستاذ حسين منع على عضو لجنة المراقبة، قال إنه يعني وكان مطمئن إنه راح يكون في قرار اللي يرضي الجميع. أنا ما أعتقدش إنه يكون راضي للجميع، ولكن يقبل على الجميع حسب ديمقراطي بمعنى
0: يعني
1: آخر.
0: يعني طبعا الأستاذ حسين نحترمه، ولكن في نهاية المطاف هو عضو مجلس شباب يتحدث بدبلوماسيته لأنه يريد أن يوصل هذه الصورة. ولكن نحن ننتظر. أعتقد كما ذكرت نبيل، لو كانت الأمور واضحة تماما لكان هذا المؤتمر مفتوح منذ اللحظة الأولى حتى نهايته، ولكن حتى لا تكون أي مفاجأة أو خطوة قد تفاجئ يعني رئاسة المؤتمر أو بقية أعضاء المجلس، فبالتالي اتخذ القرار بإغلاقه. نحن هنا طبعا عند المدخل، سنوفيكم بأي تفصيل.
1: هل شاهدت جعفر راح متواجد ولا لسه ما جاء موصل؟
0: الآن لم أشاهده، يعني أنا في الطابق الثاني عند المدخل لم أشاهد سيد جعفر فرح، هنالك أعضاء كنيسة، وهنالك أعضاء طبعا من الفروع المختلفة.

0: من الشمال والجنوب، وواضح أن هنالك عملية تجنيد لتأمين أكبر حضور، أن يكون نصاب حتى لا يتم اتخاذ أي قرار ويقولون لا نصاب من ناحية عدد المشاركين، وبالتالي في حال كان هنالك أي مستجدات سنوفيكم مباشرة.
1: بدون شك أنا أشكرك جاكي، تحياتي لك. ليس بعيدا عن شفا عمر في طمرة، يأتينا الآن بلاغ عن إصابة شاب بجراح وصفت بأنها خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق نار. في فقرتنا الأخيرة نتوقف عند محطتنا الرياضية. اليوم تتواصل مباريات الجولة الثالثة في الدرجة العليا. مكابي نتانيا سيستضيف أبوال حيفا، أبوال تل أبيب رمات جان، وأبوال بئر السبع مباراة مركزية سيستضيف مكابي تل أبيب، ولكن المباراة الأهم ربما في استاد الدوحة 8:15 سخنين، اتحاد أبناء سخنين يلتقي بطار القدس في مباراة هامة للطرفين. هذه المباراة ستكون في سخنين كما ذكرنا. بهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة من برنامجنا الإخباري حصاد اليوم الإخباري. إيهاب عويس كان معنا في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في إعداد فقرات هذه الساعة وإنتاجها أيضا. كان معكم نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة، أرجو لكم ليلة هادئة وآمنة. تحية وإلى اللقاء.

0: لي يا فاجينز.
1: عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد، تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل planix.space. planix NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
6: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
7: خذ حبة فصصها، كل اللي بيك بالقشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة، وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
10: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي. عبر الويز، تمرة، الشارع الرئيسي.
0: يافا جينز.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM ستيرز.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
13: رأس الساعة برعاية
14: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ مع الزميل جاكي خوري. مرحبا جاكي.
1: نعم تحياتي لك أسيل. مع بداية نشرة الأخبار، كما ذكرت نحن هنا في أمام قاعة الاجتماع في قاعة العودية في مدينة شفا عمر. قبل قليل وصل جعفر فرح وأيضا بروفيسور يوسف جبرين، كلاهما تحدثا، دعيني أقول، بكلمات يعني إيجابية جدا، وأن الحزب والحركة والقائمة أهم من شخص هذا المرشح أو ذاك. هل هنالك أجواء تبدو إيجابية، يعني بعكس الأجواء المشحونة جدا التي كانت في الأيام الأخيرة؟

0: الأخيرة في الأسبوعين الأخيرين حتى المشهد الذي تابعناه هنا يوم السبت، تبدو الأمور على الأقل ظاهريا، ونحن خارج القاعة كما ذكرت في مداخلتي السابقة تم اتخاذ قرار بإغلاق القاعة أمام وسائل الإعلام، وبالتالي نحن نتواجد بالخارج. كما ذكرت الأجواء تبدو إيجابية، فرح أشار بشكل واضح أنه يعني سيقبل بأي نتيجة يقرها المؤتمر اليوم، وأنه هنالك الكثير من القضايا الحارقة جدا على مستوى مجتمعنا العربي التي يجب أن تكون في الواجهة قبل قضيته الشخصية. ولكن سألنا بشكل مباشر كإذاعة الشمس، هل هو سيدلي بتصريح ما في بداية الجلسة لينهي هذا الملف باتخاذ موقف مثلا بالانسحاب أو عدم الانسحاب ويطلب ثقة المجلس؟ لم يعطي إجابة في هذا الموضوع. هل هنالك تفاهمات كانت خلال الساعات الماضية؟ نحن نعلم أنه كانت سلسلة لقاءات طويلة جدا خلال الساعات الماضية في محاولة للتوصل إلى التفاهم، ولكن لم نسمع الإجابة القاطعة والواضحة من كلاهما، من السيد جعفر فرح ومن البروفيسور يوسف جابرين حول ما ينتظرنا. ولكن دعيني أقول هنالك بعض يعني المصادر التي أشارت إلى إمكانية أن يدلي جعفر فرح في بداية الجلسة بموقف، هذا الموقف قد يطلب بشكل أو بآخر ثقة المجلس. وما زلنا يعني نحن هنا في مدخل القاعة نشاهد الأعضاء المجلس ويدخلون، طبعا كل عملية التسجيل تتم في هذه الساعة، لا يسمح لأي شخص من خارج مجلس الجبهة بدخول القاعة. دعيني أقول وفق الاتصالات التي تمت خلال الساعات الأخيرة وما نسمع ونشاهد، كما يبدو هنالك عمليات تفاهم تمت مع سكرتاري الفروع في مختلف المناطق، وواضح أنه كانت مسألة تجنيد ما. أنا أريد أن أكون حذر في هذا الموضوع، ولكن كما في كل انتخابات وعشية كل انتخابات تم فحص الأسماء بالاسم من قبل مركزي الفروع وقيادة الجبهة لفحص، دعيني أقول، الموازين القوى داخل المجلس تجاه هذا القرار أو ذاك. الشعور العام أقول أنه هنالك نوع من الارتياح لدى الأطراف، على ماذا يبنون ذلك لا أعلم، ولكن نحن سننتظر بعد قليل عندما يبدأ المؤتمر. طبعا الساعة الآن هي 6:05، واضح أنه المؤتمر لن يبدأ لربما بعد ساعة من الآن وفق وتيرة الحضور وعملية التسجيل التي هي الآن في أوجها داخل القاعة. هذا ما سمعناه. طبعا بعد قليل هذه التسجيلات والمواقف ستكون أيضا عبر منصات الشمس ويمكن متابعتها. أسيل،
1: شكرا لك زميل جاكي خوري على هذه الإحاطة، وبالتأكيد سنتابع في هذا الملف. نتابع في نشرتنا الإخبارية. عقدت محكمة الصلح في القدس اليوم أولى جلسات النظر في قضية خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري المتهم بالتحريض فيما ينفي الشيخ التهمة الموجهة إليه. وأقالت طاقم الدفاع عن الإجراءات بحقه تأتي ضمن سلسلة ملاحقات مستمرة منذ سنوات، واعتبرها تعسفية وظالمة فيما تغيب الشيخ صبري عن الجلسة بسبب وضعه الصحي. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 23 من شهر نوفمبر المقبل لاستكمال النظر في القضية والاستماع إلى شهود النيابة العامة.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

0: مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يعني يوم الاثنين هو يوم الجميل، الطاقات العالية، جمال الساحرة المستديرة بالذات بعد الجولات الأوروبية اللي أصلا بسببها صار عنا شغف وعشقنا كرة القدم في الأساس. وكيف لا وأنا جاي متصدرة ومنتصرة في دربي لندن اليوم، ما حدا قدي يا جماعة، يعني شعور لا يوصف. أنا حسيت حالي وأنا جاي من الجولان إلى الناصرة وكأني عم طير في السيارة، عم بستنى هاي الساعة لنتواصل مع بعض أنا وإنتو. كل الحب لكم، كل الحب لكل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. طبعا اليوم هيك رح يكون في عنا مثل العادة جولة رياضية أوروبية عالمية، ومن ثم أيضا الرياضة المحلية لها حصتها وقيمتها خلال هاي الساعة. من الستة إلى سبعة رح نكون مع بعض، واليوم استثنائيا رح نفتتح بالأخبار العالمية والرياضة العالمية. بداية بدي أقدم كل التحيات لزميلنا العزيز إيهاب عواس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، معكم أنا في إعداد وتقديم هذا البرنامج ليلى قيش. واليوم مباشرة رح يكون معنا هيك في أول فقرة نبيل سلامي أبو فارس، لأن دائما دائما دائما أتوق للحديث الرياضي معك وأشتاق له.
1: وأنا بشكل كثير كبير. الله يسعد مساك ليلى، ويعني بحييك على المعنويات العالية وإنجازك كأرسنالية.
0: جايبة
1: حتى البلوز الحلوة، يعني بدها صورة. هاي الأرسنال فريق فتاك هذا الموسم، بدأت الأمور من الموسم الماضي يتمتع بانضباط غير طبيعي استثنائي أعتقد، ودفاع متين صلب جدا من الصعب اختراقه. صحيح تلقى هدف من مبكر كان مفاجئ مش ملعوب، إنما ضبطت معه لتشيلسي، ولكن الفريق بيلعب كرة قدم رائعة جدا. أنا أعتقد هذا الفريق يبدو أنه يفوت في فترة الآن اللي هو يكون فيها رأس الحرب في الدوري الإنجليزي،
0: يعني
1: رغم أنه السيتي بفوز ثلاث مرات متتاليات، اليونايتد تعثر شوي، عنده ديربي الجمعة الجاي مع السيتي،
0: مع تشيلسي،
1: لكن مع
0: عندكم عندكم انتو اللعبة جاي مع تشيلسي اعتقد
1: اللي بعدها
0: هناك مباراة ديربي.
1: تشيلسي فريق كمان منيح ممكن يقول، بس الارسنال شايفه انا انه متكامل ويعود الفضل مرة اخرى. بأكد على انه ارتيتا جاي من الاسكولا الاسبانية اللي فرض رتم وايقاع جميل وشلبي كثير حلو. انا اقول لك شغله، يعني ارسنال ما كنتش استمتع باداء الارسنال في السنوات الماضيه، كنت اشوف كنت اشوفه انجليزي تقليدي، مش الكره القدم اللي بيلعبوها الفرق الاوروبيه الكبيره. اليوم صار يدمج بين السرعه والتقنيات والسيطره على الكره والفنيات، هذا صار خليط من عده مدارس كره قدم، والفضل بعود لارتيتا صراحه.
0: اليوم بالمية الصحف العالميه الاوروبيه كلها كتبت عن الموضوع، لكن الانجليزيه حدثت بانه هي رساله عم بيواجهها أرسنال من خلال هذا الأداء لكل الخصوم، بأنه رح يكون أيضا هذا الموسم موسم استثنائي. بالمقابل أنا سعيدة، بتعرف ليش؟ لأنه لثالث مباراة على التوالي لم يسجل أرسنال لا من ركلات حرة ولا من ركلة ركنية، فعمليا يمكن هيك النقد اللي كان بشكل كثير كبير خلال الموسم الماضي.
1: ثلاث مباريات ربما يأتي هذا، يعني ما بعرف، ولكن الفريق متكامل كامل متكامل.
0: ومبارح كان أول هدف بيدخل شباكه، يعني فعمليا نحن عم نتحدث باعتقادي عن دفاع في الأرسنال،
1: حارس مرمى عملاق، يعني نيال منتخب إسبانيا عنده ثلاث حراس.
0: تخيل إنه لم يلعب أساسي في كأس العالم،
1: هو مش بس
0: هذا الحارس العالمي في
1: غارسيا
0: هذا المستوى.
1: غارسيا شفته زي السعدان، غارسيا كمان
0: بالضبط، يعني في إسبانيا ليفل عالي من حراس المرمى بشكل كثير كبير. بتعرف من إنجلترا ما ننتقل شوي لإسبانيا، يعني العنوان ما بده كثير شرح، برشلونة خماسية نظيفة،
1: كونسرت هذا الكونسرت. أنا حكيت لك قبل البرنامج حتى بتشوف إنه كأنه برشلونة مش واصل، يعني 17 هدف بأربع مباريات ليلى، بتشوف بتشوف الدفاع اللي كان العام مهزوز، بتشوفه أكثر انضباط إذا بتنتبهي، مش هوي إنك تصل لمرمى بعكس ما كان بالماضي. أنا هيك عندي شعور وكأنه هذا الفريق ما أنطى التوب تبعه بعد، وكأنه بعد بانتظارنا أخرى شغل.

0: يعني اليوم بس يعني اليوم يمتاز يتألق فيرمين لوبيز اللي قبل المباراة كان جوردون هذا اللي معبود الجماهير أصبح اللي ناس شككت بمجيئه اليوم أثبت قدراته رائع جدا بطبخ وبسجل رافينيا بعده زي ما كان يمال رائع جدا مارتينيز كسبوه صار صخرة الدفاع وصار يعتمد عليه وحطوه كابتن وعندنا حارس مرمى صاحي لكل صغيرة وكبيرة الغريب كمان مرة انه كمان مرة تخيل انه هذا الفريق بعده مش واصل للتوب تبعه وكأنه بيبني نفسه حاله بحاله هالصغار الشباب اللي عمال بيطلعوا كل سنة بسنة انا اعتقد انه هذا الفريق بذكرنا بفريق بيب جوارديولا من 2010-9 تقريبا 11-12-13-14 هي كانت التوب كان كرة القدم متعة صراحة متعة اللعب
1: من ناحية الإحصائية هي ثالث أقوى بداية تاريخية هجومية في تاريخ برشلونة وكمان يعني كبداية هجومية وكمان في شعور بأنه في عندك نجم وهذا الشيء اللي افتقدناه من بعد خروج ليونيل ميسي
0: مين النجم؟
1: يمال في شعور في انه التفاف حول يمال يعني اذا شفت المباراه
0: اكيد سجل هدفين هو كان طلع اول مباراه كان شكله مش طبيعي الولد كان مش مبسوط ما بعرف كان في إشي مش طبيعي كان عادي نفسه المباراه الثانيه
1: وانفجر
0: وبيلعب المهم انت بتشوف الفوتبول اللي بيلعبوه فيه فرح فيه سرور فيه
1: في شراكه حقيقيه
0: يعني في لعب فردي وجماعي يعني
1: وهذا اليوم تأثير فليك.
0: اليوم فيلت فيرمين بول لوبيز اللي كان هو بطل الملعب اللعب جاب بعرفش مين بيكون يعني بالدور دوري متداور لعب فردي زي جماعي يمكن هذا اللي بيخلف عن ريال مدريد اكبر المنافسين
1: وهذا اللي بدنا نجي نحكي هي خساره اللي هي مؤلمه جدا لريال مدريد انا بعتبرها
0: ظالمه
1: بالضبط يعني عن جد الكره ما كانت
0: وعادة ريال مدريد محظوظ دائما بالدقائق الاخيره بالماني تايم عنده مين اللي يمكن يفقع البالون موجود دائما امبارح ما راحتش معه بدهاش تروح معه الطابه بالعرضيات الطابه بالعرض الطابه بالقائم حتى ضربه الجزاء 11 متر يعني بتصير هاي قل ما بتصير ولكن يعني هو بتعود هو بيعاني من سوء حظ مباراة ولكن بيعاني من حسن الحظ دائما ست مباريات مقابل واحدة صارت معه ظالم كانت النتيجة
1: الوجع ظالم. كان على مورينيو اللي عم واضح جدا انه عم ياخذ الخسارة بشكل كثير قاسي بالنسبة له كل مباراة هي تحدي وهي اثبات
0: مزبوط
1: وكان في خوف عليه في الصحافة الإسبانية اللي كتبت صحيح. وكأنه نفسيا هو يعني ممكن ان ينهار في سهولة
0: واحد هذا اثنين كمان في ملاحظة الكل من تابعها واعتقد الصحافة لمست انه وكانه في نوع من حساسيه بعلاقته مع فينيسيوس ما بعرف
1: لا ما هي في اول لحظه ولقطه اللي ظهرت هو حاول انه يسلم على فينيسيوس بعد انتهاء المباراه لكن اللاعب كان وكانه ما بده هذا التماس يعني بدا التحليل بشكل مبالغ فيه حول هاي النقطه لكن من معرفتنا في شخصيه مورينيو بانه اول مره بتمرق الثانية رح يكون حسابها جدا
0: عسير
1: الويل لك
0: الويل له أنا
1: بالضبط فعمليا يعني يمكن مش لازم ينحكى عنها بشكل مبالغ فيه في هاي الفترة لكن الأكيد فيني مش عم يلعب لا مع ألونسو ولا مع أنشيلوتي هذا السبيشال وان وهذا عنده طريقته بالتعامل
0: ما عرفش إذا هو نفسه حتى هو نفسه حكى ليلى مش نفس السبيشال وان تبعك 10 سنوات تغير هو نفسه
1: أنا مصرة أنه هو
0: لا بتصور لا مش نفس الطباع ومش نفس الأخلاق والسلوك
1: قد يكون يعني هذب نفسه في بعض الأشياء من ناحية ردود الفعل كانضباط
0: نعم
1: لكن لن يتنازل عن الانضباط داخل غرفة
0: الملابس إذا لاعب بده يخمشه بدهش يحترمه أنا
1: متأكد
0: بده يرجع مورينيو كيف عرفناه
1: بالضبط
0: السؤال هل الأداء والحلو الفوتبول اللي بنشوفه كيف ممكن يترجم مع هاي الفرق مع انطلاق دوري
1: أبطال والامتحان الحقيقي في البرنابيو لريال مدريد أمام إنتر يعني هي مباراة جدا جدا
0: حمراء تخيل انت لا سمح الله انه ريال مدريد يخسر انا بحكي كجمهور بريال
1: بس هذا معقول بتعرف ليش
0: جائز.
1: لانه هو خاسر اصلا لثلاث لاعبين اردا جولر مش راح يكون كامافينجا مش راح يكون وبرناردو سيلفا مش راح يكون مع يعني هذا بسبب الايقاف
0: انا مستغرب انه ليش يعني لا برناردو سيلفا مش عارف ايش استثناء من المباراه الاخيره جابوه بهزيج ليش مش عمال يكون اساسي
1: كان في نقد كثير كبير على مورينيو ابو فارس بكل قضيه بانه بعده عم بخاف يبدل الاسماء يلي
0: الكبيرة.
1: يعني امبابي كان متوقع انك انت تخلص تبادله في الدقيقه 75، يكفي واضح انه مش بيومه، غير قادر على التسجيل،
0: بس بضل لا بضل امبابي لا لا
1: لا لا لا لا لا لو انه يعني لا، لكن دخول اسبي يا اسبي كمان اثبت نفسه. مزبوط. انت عم بتطلع كمان خط الوسط. مزبوط. وانت مش عم تطلع امبابي اللي هو اقل. مزبوط. مستوى في هاي المباراه. في نقد على مورينيو انه يجب ان يعني ما يعيد ويكرر،
0: تخيلي انه كمان مره باخذ

0: لك لمباراة الغد، يعني تخيل أي نتيجة خسارة لريال مدريد بده يفوت بمتاهة رهيبة جدا، والأمور تتغير هناك رأسا على عقب. هذا
1: فريق ودير بالك أنه الجمهور لا يملك
0: برحمش
1: وما عنده صبر بالذات لأنه برشلونة يتألق في الجدل.
0: وهي المشكلة أنه هناك في الغريم عمال بضرب بالخمسيات ورباعيات، ومن برح مباراة كانت يمكن تنتهي 8 يعني
1: 100%.
0: أنا أعتقد أنه راح نشوف كمان دوري أبطال السنة عن جد يعني مثير إلى
1: أبعد. قديش انتقدنا دوري الأبطال في هاي النسخة؟ أنت حبيته أنا
0: بيتو لا وتذكر انا بتذكرني بالمونديال اللي كان 48 فريق برضه عجبنا وكان حلو
1: كان حلو. اول شيء الفكره هيك بتكون غريبه عليك
0: الاول وهلي،
1: يعني كيف يعني
0: الاول وهلي
1: يعني اسا انت انا بحكي لك انتر وريال في البرنابيو في دوري المجموعات او الدوري الاول، هاي بحياتنا ما كنا نحلم فيها.
0: مزبوط.
1: وبعدين بتعرف كمان ريال مدريد في ارسنال وريال وانتر وارسنال، يعني انت عم تحكي عن قرعه وعن كميه مباريات
0: رائعه جدا، اثاره غير شكل ومتعه غير شكل، بانتظارنا ايام وليالي عن جد بدها تكون فيها إثارة.
1: أرسنال ونابولي يعني أسماء.
0: نابولي طلع إلى نابولي أعجبوني، نابولي تقدموا على الإنتر 2-0 خمشوهن وخايفين منهن، خسروا بالآخر 3-2، الخسارة أعطتهن بوش إشي رهيب، صرح المدرب إنه إحنا رايحين على البطولة بكل ما تعني كيف، وإحنا رايحين على البطولة رغم خسارته ما خوفناش الانتر، احنا تفوقنا عليه خسرنا مزبوط بس احنا كنا قد وقدود، لذلك الدوري الايطالي رح يشتعل بين الانتر وبين نابولي كمان مره، استبعد يكون ميلان واستبعد يكون
1: ميلان اليوفي امبارح،
0: وربما روما يمكن يخمش هون وهناك، اما مع
1: ميلان اليوفي شفنا امبارح المباراه كمان مباراه خارج، انا حسب رايي المستوى المعهود
0: مش اللي بنعرفه، لا لا لا يعني. مش ديربي غضب هذا، لا بالمره لا لا
1: يعني
0: لا لا.
1: نحن كنا نقول هذا كلاسيكو غضب في ايطاليا. صحيح. ميلانو واليوفي. صحيح. دائما بنستنى هاي المباراه، واضح جدا انه يعني الاثنين بمستوى.
0: بدي اخذك من الاولمبيوس للدوري الاسرائيلي، بهمني كثير اليوم مباراه بيطار القدس بسخنين،
1: طبعا
0: بعد خسارتين تلقى فيهن 7 اهداف، انا اعتقد بيكون احتفالية لكل محب لكرة القدم وكاره لبيطار القدس، انه سخنين اليوم مهما كان اداؤه سيء مش سيء ما بعرف، المهم يفوز على بيطار حتى تقوم لقيامه هناك ونستمتع احنا كصحافة بالقيام اللي بتقوم في بيطار القدس، هذا اللي بدنا اياه.
1: هذا طبعا رح نستنى رح نتابع في قرار طبعا بانه ما يكون جمهور الغريب عمليا، نحن
0: اخف وجع راس 70 منظمة وشرطة عادية، خف الدم عند الشرطة اليوم كان لانه الجمهور تبعها مش جاي، اما هي الكل بترقبها بتكون تشوفها بالتلفزيون، الويل بيطار اذا خسر خسرتين هذول بالدوري ورا بعض، هبوال تلبي بيطار القدس كارثة بالنسبة لبيطار، بتصور المدرب يمكن يطير مع انه كان في تصريح لرئيس النادي
1: في بيطار كان في حديث طبعًا بانه طبعًا ممكن طبعًا عن جد انه يتغير طبعًا. بتعرف اني مبسوطة في توقيت ايضا المباراة
0: اجت على الوجع هزمنا
1: لانه بالضبط لانه عن جد قد يعود هذا الفريق كمان اتحاد ابناء سخنين الى
0: الواجهة
1: الى الواجهة من هاي البوابة اللي فيها تشتغل الجرينتا والادرينالين بيكون اعلى،
0: يمكن يتعزز شوي منيح عوض شوي
1: اكيد
0: سفر، انا بعتقد كوجو اساسي راح يكون اليوم، بتخيل بتمنى انا وياك كمان لسقنين اليوم ينتصروا بها مكان
1: مليون بالمية، هاي الامنيات ابو فارس انت
0: أنا أشكرك
1: مشغول
0: انا اشكرك
1: فنحن راح نحررك،
0: تحياتي لك بالتوفيق والنجاح، سلامات سلامات الى اللقاء.

طيب مع هذا النقاش الرياضي والافتتاحي الجميل اليوم في برنامج في المرمى حبايب، نحن رح نكمل مع بعض في حوارنا الرياضي وبعض الملفات اللي تحدثنا عنها هيك كرأي سريع، رح نرجع ونفتحها بشكل أكبر وأوفى. رح يكون معنا طبعا مراسل بي إن سبورتس إبراهيم خضرة من لندن، تحدث عن دربي لندن، لندن حمراء للأبد. قديش جماهير تشيلسي قادرين يتقبلوا هذا المصطلح بعد غياب الفوز عن تشيلسي لمدة 5 سنوات، 5 سنوات بالكامل لم يستطع فيها تشيلسي أن يتغلب على أرسنال. طبعا هذا الموضوع أيضا رح نتحدث عنه، لكن قبل رح نروح أيضا إلى الرياضة المحلية وتحديدا إلى هبوعيل أم الفحم. أزمة في هبوعيل أم الفحم، وما تفكروا عم نتحدث عن كل الجدل حول إلغاء الهدف والمباراة الأخيرة أمام نوف هجاليل، عم نتحدث عن إشراك أحد اللاعبين اللي كان ممنوع أن يشارك بشكل أساسي أو حتى أن يكون داخل الملعب خلال هاي المباراة. عن هذا الموضوع، عن كل موسم هبوعيل أم الفحم، رح نكون بعد هذا الفاصل الموسيقي. خليكم معي لا تروحوا لأي مكان.

هلا بكم، ارحبوا. على فكرة أنا وإيهاب مصرين إنه هاي واحدة من أجمل الأغاني اللي مش بس بتناسب عالم كرة القدم، يعني هي من المونديال من قطر 2022، لكن فيها شيء استثنائي.

0: طيب من الموسيقى الجميلة في عالم كرة القدم، على فكرة دائما نتحدث قديش الجماهير اللي دائما تنتقد الأندية وإداراتها مش عم بتقوم بواجبها بالقدوم إلى المدرجات وبتعبئة المدرجات بشكل الكامل، كمان ما عم بتقوم كمنظمات تشجيعية إن كانت تحت شعار الألتراس أو تحت شعار أي مسمى آخر، مش عم بتقوم أيضا في دورها في عالم الموسيقى والتشجيع وإنتاج أغاني للأندية. إذا بدنا نقارن، ويجب أن نقارن، يعني تماما ما نقارن بالمستوى على أرض الملعب، لكن يجب أن نقارن بالفكرة في عالم كرة القدم، بأنه يعني الكرة القدم الأوروبية أصلا بالأساس تعتمد على أنه الجماهير بتتواجد بتغني أغاني وتؤلف أغاني وبتعمل هيك جو خاص عن جد ممكن يحقن اللاعبين بشكل مختلف، وتكون هي اللاعب رقم 12 بالملعب بكل معنى الكلمة من خلال أدائها على المدرجات. فهذا الشيء يعني نحن نفتقر إله بشكل كثير كبير في الرياضة بالذات في مجتمعنا العربي. دائما هيك ببحث في اليوتيوب حتى سمعكم أغاني مثلا لسخنين، لأخاء الناصري، لأم الفحم، للريني، لكفر قاسم، وحرفيا ما بلاقي شيء بجودة أني أقدر عن جد سمعكم إياه على الراديو. فياريت جماهير الألتراس حبايبي اللي دائما بتتابعوا برنامجي وبتبعثوا لي وبين النقد وبين اللوم، تعالوا هيك كمان انتوا أدوا واجبكم واعملوا اللي عليكم على الأقل من ناحية إنتاج فني موسيقي لفرقكم العربية. هذا الشيء رح يخلق جو من المنافسة الجميلة خارج الملعب وفي المدرجات، وأيضا رح يحسس الفريق عن جد انكم بتأزروه بشكل مختلف وشكل فيه الكثير من الإبداع والانتماء. طيب نحن رح ننتقل من هاي المواضيع كلها إلى الموضوع اللي دائما هيك بنتحدث عنه ما بين التنسيقات الإدارة بشكل المطلوب وما بين الخروقات اللي دائما ممكن أن تفاجئنا، شو اللي بيسقط سهوا وشو اللي ممنوع يسقط سهوا. رح نكون مع سيد وسام أبو رعد محاجني الناطق الرسمي باسم هبوعيل أم الفحم، يسعد لي أوقاتك.
1: مساء الخير للأخت ليلى.
0: يا هلا فيك يا وسام، مبسوطين اليوم انه عم تنضم لنا، هي اول مره نحن كمان رح نتحدث عنها بعيل ام الفحم بعد مواسم اثنين يلي كان فيه هيك شويه وجع قلب، تحدثنا على الامور السلبيه، بدنا نحاول اليوم هيك نعطي نظره نشوف هذا الفريق اليوم وين بيوقف، الفريق العزيز على قلبنا جميعا.
1: اول شغله اخت ليلى، يعني مساء الخير لك ولجميع المستمعين، يعني فرد

0: فردا من كافة أنحاء الدولة. بحب أحكي لك يعني اللي فات مات واللي مضى مضى, إحنا بأيام جديدة, بعصر جديد, في كرة قدم حديثة جديدة, في عودة جمهورة بعلم الفحم المميز الأحمر الفحماوي إلى الساحة الرياضية وإلى المدرجات. طبعا بكل فخر واعتزاز يعني شاهدنا في المباراة الأخيرة 1200 حنجرة تهتف باسم أبو علم الفحم,
1: رهيب.
0: مما يفرح الصدور والقلب ويعطينا أمل كبير في إنه في كثير من يعني كثير من العطاء والمزيد من الجهد من أجل العودة إلى المكان المنشود والمعهود واللي مخطط له مستقبلا إن شاء الله.
1: بجنن هذا الكلام وهي الافتتاحية. نحن دائما هيك الجماهير بتعطي شعور أنه في التفاف, اللي كان مهم عن جد أنه يكون حول إدارة أبو علم الفحم. إذا بنحكي عن هذا الفريق, طبعا بالذاكرة تبعنا وسام موجود كل قضية أزمة النقاط والميزانيات والأزمة المادية. من ناحية مادية شو وضع الفريق؟ نحن بنعرف أنه أنتم كإدارة قدرتوا تتفوقوا على هذا الموضوع, لكن أكيد يعني لحالكم مش كافي الموضوع, بنعرف كمان دور البلدية شو عم بيصير خلف الكواليس في هذا السياق.
0: يعني احنا بمساعدة الشباب الموجود في الإدارة فردا فردا يعني ابتداء من بلال ونهيها بيوض يعني فاحنا شباب متحدين متفقين ملزمين البرنامج بيننا بالشكل الصحيح في قسم الحسابات, قسم المحاماة, قسم الادعايات, الميديا, كل واحد في موقعه, تبرعات كل واحد في موقعه. ليش؟ لأنه هاي مؤسسة كبيرة وعلم الفحم يعني يجب التعامل معها بمهنية تامة. فلهذا يعني مشان برضو احنا تعلمنا من الأخطاء السابقة العبارات السابقة, فإحنا بدناش نرجع لنفس الوجع, بدنا وعلم الفحم يستمر قدما إلى الأمام. طبعا بالنسبة للميزانيات احنا فريق مش مديون يعني
1: الحمد لله.
0: بعد ما حاول يتفكك الفريق يعني فريق مش مديون, بس الميزانيات اللي استثمرت هاي السنة كبيرة جدا وبدها مجهود مشان ان احنا نقدر نلم المصاري هاي والنقود والناس تساعدنا ورجال اعمال يدعمونا وجمهور الفريق يدعمنا مشان نقدر نوقف عجرينا.
1: طيب, وفي عنا أزمة أنه الطاقم غير مكتمل حتى الآن لأنه في 3 لاعبين مش قادرين يدخلوا في سلطة مراقبة الميزانيات.
0: نعم اختلال زي ما انت بتعرف يعني في بعض اللاعبين اللي احنا حضرناها وهي اليوم جزء من الفريق بعدها معبرات سلطة الميزانيات لانه القوانين يعني تغيرت اليوم في سلطة الميزانيات يعني بعد ما
1: صار تعتبر الدرجة الاولى وكأنها يعني تقريبا احترافية
0: بالضبط. ففي صعوبات معينة نشتغل الليل نهار على انه احنا نسكر الفجوات هاي ان شاء الله بالطريق السليم الصحيح بدعم الجمهور.
1: طب البلدية
0: صراحة يعني أعطتنا تعهد ب 150 ألف شيكل
1: تعهد يعني مش مال يعني مش
0: لا مش مال وأعطتنا ورقة اللي تساعدنا فيها في سلطة الميزانيات. لحد الآن يعني ما قبضنا شيكل واحد من بلدية الفحم. نعمل في المستقبل القريب جدا إن شاء الله بتأثير الشباب على البلدية إنهم هن يساعدونا ويوقفوا الفريق لأنه في الفحم أنت بتعرفي يعني أهم مؤسسة موجودة هي أبو علم الفحم واللي بوحد 4 حارات هو أبو علم الفحم واللي الإشي الموجود اللي فيه نفس يعني نقدر نواجه فيه كل المدن العربية أو اليهودية هو أبو علم الفحم هو البرواز
1: واجهة
0: يعني
1: البلد الفحم. هو طبعا بالشراكة مع مكابي أم الفحم يعني القصد طبعا الأندية الرياضية
0: الإخوان في مكابي أم الفحم كمان هني واجهة يعني
1: مليون
0: يعني
1: بالشي.
0: لا يقلوا عن أبو علم الفحم هني إخواننا وأصدقائنا وأحبابنا وأقربنا حالي مثل حالنا يعني.
1: بتعرف قبل المباراة كان في موضوع اللي أثار الجدل بشكل كثير كبير وهو البحث الإدارة على ملعب لاستضافة المباريات.
0: إحنا ما وراء هاي الأمور
1: بس بلا نفهم
0: لا كان في ضغط كان كبير في وزارة التجارة والصناعة والعمل على افتتاح الملاعب في أنحاء الدولة أزمة الدولة ما كان الأخ شمولي في حالهم ملحق على أساس أنه يفتتح كل الملاعب. إحنا على الرغم من شوية تأخرنا في تقديم الطلبات يعني بلدية
1: كان في لوم من انه ليش لسه يعني عم تبحثوا يعني ليش تأخرتوا لهذا الموعد للبحث عن ملعب كإدارة
0: بهذيك الفترة ما كان يعني يعني امل انه ينفتح استاد سلامة الفحم لكن بجهود الدكتور سمير والشباب اللي عملت على هذا الموضوع وافتتح في الوقت المناسب يعني ولعب

0: المباراة الأولى في ام الفحم.
1: وفي حديث على انه احمد ابو العمر رئيس سابق لاداره هبوع ام الفحم واليوم عضو في الاتحاد العام لكره القدم كمان عم يهتم انه يكون موجود ويساعد. صحيح هذا
0: يعني الكلام؟ كل انسان في موقعه بحب يساعد احنا بنرحب به، ان كان الاخ احمد العام وان كان غيره. احمد العام طبعا اكيد ساعد في الموضوع واشتغل من برا لبرا على الموضوع وكان له تاثير يعني في افتتاح استاذ السلام.
1: يعني فينا نقول المشاكل القديمة من وراء ظهرنا.
0: المشاكل القديمة طبعا أكيد من وراء ظهرنا. إحنا نتطلع على المستقبل، بنقولها دائما حدودنا السماء، طموحنا كبير، شباب أكفاء، شباب تستاهل إنه أم الفحم تدعمها. إحنا سوال أم الفحم يعني بنوجه نداء لكل أم الفحم، للرجال أعمال، للنساء، للشيوخ، للأطفال، للشباب، يساعدوا هذا الفريق، لأنه هذا الإطار يعني هو في الآخر البرواز والواجهة لأم الفحم، وهذا أطر ثقافي اللي بيجمع شبابنا كلياتها في إطار تربوي سليم نظيف.
1: مليون بالمية، مليون بالمية. طيب هذا نحن عم نتحدث عن هبوع أم الفحم وإجا الوقت عن جد ننتقل للأزمة الأخيرة. هبوع أم الفحم تعادلت 2-2 مع نوفا جليل في افتتاح الموسم، مباراة بين فريقين مرشحين أصلا للمنافسة على بطاقة الصعود حتى من ناحية المستوى يعني اللي شفناه، رغم الظلم التحكيمي اللي صار والهدف كمان اللي أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بإلغائه. بس الأزمة مش هون، الأزمة وسام إنه نوفا جليل قدمت شكوى بسبب مشاركة عبد الرؤوف جبارين اللي هو لاعب هبوع أم الفحم، ودعت إنه ما كان مسموح له يلعب بسبب عقوبة إيقاف لم يتم استكمالها. طبعا الاتحاد استدعى ام الفحم لجلسه تاديبيه رح تكون يوم الاربعاء، وبالتالي موجود احتمال لخساره تقنيه اذا قبلت هاي الشكوى. يعني نحن عم نتحدث عن انه اول جوله ام الفحم للملعب مباشره للمحكمه الرياضيه، شوي مستفز هذا العنوان، بحاجه لتوضيح منك.
0: ماشي اختي، اول شيء منطلق للمباراه اللي كانت في نوفا جليل، وبعدها منطلق لقصه الجدل والمحكمه بالنسبه لعبد الرؤوف جبرين. بالنسبه لمباراه نوفا جليل، طبعا الكل بيعرف ان تعادلنا 2-2، كان إجحاف من الحكم ظالم جدا. مش الموضوع مش سياسي، مش موضوع عربي يهودي، موضوع قلة خبرة. يعني نعتقد انه هذا الحكم كان بس من مباريات شبيبي، يعني الهدف واضح وصريح واللعيب كان متأخر عن آخر مدافع بمتر ونص، فسجلنا هدف قانوني وما حسبه. هاي هي حال كرة القدم. احنا نطلب من الاتحاد العام ومن لجنة مراقبة الحكام انه رابطة الحكام انه يبعثوا لنا حكام أكفاء، لانه برضه بحضور جمهور كبير من هالنوع ممكن الحكام تنضغط وما تاخذ القرارات السليمه. بدنا حكام مع خبره، وراح نتوجه بطلب رسمي لرابطه الحكام من اجل معالجه هذا الموضوع.
1: مهم جدا.
0: بالاهم من هذا كله اللي كان هو جمهور بعلم الفحم النوار، يعني كان يضيء المدرجات يعني، وكان الشيء يفرح القلب حتى لو خسرنا المباراه.
1: لا هي مش الأزمة الخسارة، مليون بالمية.
0: ربحنا جمهورنا، ربحنا ناسنا، ربحنا الناس اللي حطت فينا الثقة التامة، ويعني وشجعتنا على النجاح. هذا أهم من كل، هذا أهم من كل الفوز والخسارة في الآخر. بالنسبة لقضية عبد الرؤوف جبارين، عندنا طاقم محامين متابعين الموضوع، عارفين شو بدهم يعملوا.
1: بس الادعاء صحيح يعني.
0: ما راح أفسر كثير بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن يوم الخميس راح نرسم البسمة على وجوه جمهور أبو عيد.
1: أنا وصلتني أخبار وسام بأنه يعني كان في سؤال للاتحاد العام لكرة القدم بإمكانية إشراكه، وكان في موافقة بأنه نعم شاركوا.
0: نعم أجابك هذا الشيء، إحنا نعم معنا موافقة مسجلة بالإيميلات.
1: ممتاز.
0: وبالرسائل.
1: وباسل ما بيخاف عليه يعني.
0: يا تخافيش، عنا طاقم محامين باسل وجماعته بدبروا حالهن وإن شاء الله
1: بتكون. نحن عن جانيك نوضح للمستمعين يعني كيف وصلت الأخبار لإلي، بأنه يعني كان في هناك موافقة قبل المباراة بإشراك اللاعب، ومن ثم بعد تقديم الشكوى وكأنه في محاولة لقلب الأوراق ضد هبوع أم الفحم. نتأمل بأنه المسار القانوني يعني يأخذ الحق كيف لازم، أو يلي أخطأ هو يتحمل المسؤولية، مش يعني نشوف انعكاسات على الفريق بالتالي على هالموضوع.
0: أخت ليلى الضبع بفنجان، إن شاء الله يوم الخميس نرسم البسمة على وجوه جمهور أبو علي الفحم، ونلتقي بالمباراة اللي عندنا يوم الأربعاء، أهم من المحكمة وأهم من الشغلات الأخرى. عندنا مباراة قادمة أمام الأشقاء حبايبنا سايبي أهل طمرة، إن شاء الله بنفوز فيها بدون زعل.
1: وأنت توقعات من الصعود إلى الممتاز في مكانها مع هذا الطاقم وهذا الكادر؟
0: أخت ليلى يعني أنا اللي حضر مباراة نوفا جليل عرف انه في فرقين بصارعين.

0: حتى النهائي الى الصعود الى الدرجه الممتازه، الاداء اللي قدم لا يقل عن وحتى افضل بكثير من فرق موجوده في الدرجه الممتازه، لانه كان في رتم عالي كبير جدا، يعني كان كبير الرتم في المباراه هاي، وبوحي لايجابيه كثير. وبعدين هو انا كنت في حكيتها في راديو الشمس قبل انه عندنا فريق بيتحدى كل فرق الدرجه الممتازه يعني وبدون خوف
1: لهي
0: يعني
1: الدرجه
0: لهي الدرجه طبعا.
1: واذا بسالك مين حسب رايك اللاعبين اللي هن فوق الدرجه الاولى من ناحيه مستوى؟
0: يعني خذي من حارس المرمى لآخر مهاجم كله على مستوى عالي، عندنا طاقم مهني بركن عليه، هو حضر الفريق وعد اللاعبين الأكفاء اللي كل واحد بقعد في محله يعني وبيأدي مهمته على أحسن وجه.
1: بتعرف نحن دائما بنقول في ورقة رابحة في أم الفحم، نحن بنرجع بنتأمل إنها تكون عم تعمل وتشتغل بالمستوى المطلوب اللي هي الجمهور، وشفناهم عن جد رجعوا ويا رب يكملوا، مش بس في مباراة نوفا قليل، في اقتناء للبطاقات السنوية ولا كان بس حضور يعني؟
0: والله لما أنا كنت في مباراة يعني قبل مباراة طبعا أم الفحم الأخيرة أمام نوفا قليل، كنت في مباراة للولد في أبو الحيفة في الطريق للعودة، يعني كنت راح أوصل في الوقت اللي تبلش فيه المباراة، فبكل لي أحد الجمهور بكل لي أخوي سامي أنا بدي بطاقة سنوية وسمعت من البطاقات معك، فجاوبته معي بكل يلا عملتها ابعث لي حساب البنك تحولك على الضرارة اللي هو تحويلي، وبعدها بذكر أنه قبل المباراة بتعطيني الكرت. يعني تتخيل أنت ثقة الجمهور ويعني وتلهفه لشراء البطاقات هاي السنوية، فالإشي بيفرح يعني ومثل مسائل.
1: بدنا ندق على الخشب لأنه باقي الفرق بالدرجة العليا وبالدرجة الممتازة ومش قادرة تبيع بطاقات سنوية، بس هاي أم الفحم يلي عودتنا دائما أنه هي مهد كروي في المجتمع،
0: جمهورنا مميز
1: يعني ما فيش شك، نحن منخاوز معه لهذا الجمهور. وسام بدي أشكرك على هذا التوضيح، أنا أكيد كمان جماهير أم الفحم اليوم هيك من خلال هذا اللقاء بيرتاحوا نفسيا شوي وبيتحضروا بشكل المطلوب للمباراة أمام طمرة، وجود لك رح نضل نتابعكم خلال هذا الموسم. شكرا لك على
0: شكرا أخت ليلى عصفورة إذاعة الشمس، شكرا لك،
1: يسعد قلبك، شكرا لك،
0: شكرا.

نتأمل عن جد نرجع نشوف هذا الفريق بجمهور الرائع والجميل في الدرجة الممتازة. هذا حلم كل واحد في المجتمع العربي.

0: طيب يا حبايبي، من الرياضة المحلية رح نرجع ونروح إلى الرياضة العالمية لإنجلترا، لأنه جولة ثالثة من البريمير ليج أعطتنا أكثر من قصة. أرسنال حامل اللقب بيكسب أول امتحان كبير، مانشستر سيتي أيضا بالعلامة الكاملة، ليفربول أخيرا ينتصر بالمقابل أسئلة مبكر جدا حول مانشستر يونايتد وتوتنهام. ليش عم نعطي هذا التفصيل؟ يعني حكيت هيك في بداية البرنامج بأنه اليوم أنا مثل العصفورة الطائرة، لأنه أنك تكون متصدر هذا شيء وتعودنا عليه يعني الموسم الماضي، بس أنك تكون يعني عم تحسم ديربي لندن ولخامس سنة على التوالي تشيلسي مش قادر أنه يفوز على أرسنال، فهذا كلام كبير جدا. إبراهيم خضرة مراسل بي إن سبورتس في لندن، مرحبا.
1: أنا شايف الضحكة من غير ما أسمعها، شايفها أقسم بالله، يعني شايفها بطريقة هستيرية. يعني هذا نتيجة تعودت عليها بالمناسبة، جمهور أرسنال المفروض ما يكون متفاجئ.
0: لا مش متفاجئ، لكن يعني خمس سنوات لما بتلفظها يعني عمر
1: مشكلة كبير. مش بالخمس سنوات، يعني نحن نتحدث عن آخر في آخر أربع زيارات قبل اللقاء الأمس خسر تشيلسي بحصيلة 11 هدف مقابل هدفين.
0: واو،
1: يعني كان في يعني هذا المفروض انه يسمى فوز العادة بالنسبة لأرسنال على مستوى السنوات الأخيرة، وأعتقد انه جاء بتوقيت مبكر. ربما تشيلسي مع تشابي ألونزو لو تأخر هذا اللقاء قليلا يعني حتى الجولة مثلا العاشرة أو الحادية عشرة مثلا، يمكن كان التجانس في تشيلسي أكثر عودة المصابين، خاصة كايسيدو كان مؤثر بشكل كبير في وسط الميدان بالنسبة لتشيلسي، رغم أنه قدم أداء لا بأس به بالنظر للفترة الوجيزة التي يخطها تشابي ألونسو بهوية فنية جديدة للفلوس.
0: تعرف بما أنك بدأت من العكس، فأسئلتي رح تبدأ من العكس، مش رح نحكي عن أرسنال في البداية. بتعرف شو بدي بلش معك بتشيلسي؟ يعني مبارح شفنا أنه تشيلسي عنده مشكلة أكبر من خسارة الديربي. يعني تشيلسي صح سجل 8 أهداف بأول 3 مباريات، لكنه استقبل 7. إبراهيم، يعني هجوميا في جودة واضحة، بس دفاعيا تشافي ألونسو عنده علامة استفهام كبيرة.
1: بالفعل، لأنه التغييرات اللي طرأت على الفريق خاصة في وسط الميدان في المحور الدفاعي تحديدا عانى منها تشيلسي كثيرا. يعني تخلى عن إنزو فرنانديز اللي لو كان موجود بالأمس مع تشيلسي كان فرق كثير بنسبة كبيرة معهم في وسط الميدان. الغيابات خلته يلعب بريس جيمس في الوسط، يعني مركز ليس بمركز، صحيح أنه لعب بعض المباريات في هذا الموقع، لكن كان واضح أنه مش بالفورمة، أو أنه سطوة وسط الميدان لأرسنال كانت أكثر حدة من هذه التغييرات اللي قام بها تشابي ألونسو. هناك بعض المؤشرات الإيجابية اللي ممكن أن يستبشر بها جمهور تشيلسي خيرا في هذا الموسم، لكن الأمر بحاجة لبعض الوقت، بحاجة للثقة، وبحاجة لعودة المصابين حتى يكتمل
0: تكتمل هاي الصورة. لكن في إجماع عام على الرضا من تشافي ألونسو عن جماهير تشيلسي، هذا كان
1: صحيح. لأنه مدرب عن مدرب يفرق، في مدرب يأتيكي ببعض المؤشرات لهوية فنية جديدة بدأت تتشكل، يعني من الواضح أنه في تأثير عنده جودة كبيرة في المقدمة لا جدال ولا نقاش فيها،
0: وفي طريقة مورغان. إدارة المباراة
1: وفي طريقة تعاطيه مع المباراة كذلك، بعض التغييرات هنا وهناك، لكن العناصر تختلف. يعني انظر إلى فرق الدكة في بين دكة أرسنال ودكة تشيلسي، تجدي الجواب على هذا السؤال، يعني الفروقات واضحة المعالم.
0: صح، لكن ظالمة هاي المقارنة، لأنه نحن بنعرف أنه دكة أرسنال أيضا من الموسم الماضي هي اللي صنعت الفارق باستمرار الفريق.

0: يعرف يربح بأكثر من طريقة بحسب رأيي، يعني حتى لما يتلقى هدف مبكر وحتى لما المباراة تكون أمام منافس مباشر بهذا الشكل الفريق منهز. فهي كمان واحدة من الأشياء اللي نحن جماهير أرسنال كنا نخاف منها دائما، بأنه الفريق ما يعود إلى ذاته بشكل سريع أو حتى بتاتا.
1: هوية البطل تشكلت خلاص، يعني هوية البطل صارت حاضرة في في في أجندة الأرسنال، في ذاكرة، في عقلية لاعبي الفريق. هذه يعني واضحة، حتى وإن تأخر الفريق بهدف أو حتى هدفين، يعني أن تستقبل هدف عند الثانية 77، يعني الدقيقة الثانية فقط تستقبل هدف، أي فريق آخر كان ممكن يحدث تأثير سلبي عليه، لكن هذا الأمر زادهم إصرار وزادهم حوافز ووضع ضغط كبير أيضا على دفاعات تشيلسي بالنظر لحالة الضغط التي سجلها أرسنال. تشعر أنه هناك كان في ثقة لدى الجماهير ولدى الجماهير أيضا. أنا كنت في الملعب بالأمس وشفت التفاعل الجماهير بعد هدف تشيلسي، كيف كانت تأتي الحوافز للاعبين من الجماهير، وهذه رسائل مهمة تصنع الفارق بالنسبة للاعب كرة القدم.
0: مليون بالمية. طيب ديربي لندن يا جماعة انتهى وصار من ورانا، لكن كمان في عنا تعرف لا قبل ما انتقل، يعني كيف بتفسر بيع إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي؟ إذا أنت كنت بدك يعني منافس مباشر، وإذا أنت كنت تبحث عن جد عن الوصول إلى مراكز متقدمة في البريمير ليج أو يعني ممكن الحصول على بطل الدوري، كيف ممكن أن تبيع هذا اللاعب، لاعب مفتاح بهذا الشكل، إلى غريم مباشر لإلك؟
1: العرض والطلب، وأندية البريمير ليج في سياسات الصرف خاصة في سوق الانتقالات الأخيرة لاحظنا أنه صارت تبيع لبعض، صارت تبيع لبعض بدرجة كبيرة وكبيرة جدا وبمبالغ هائلة، لأنه سعر الصرف للاعب في داخل البريمير ليج يختلف عنه خارج البريمير ليج، يعني وبالتالي تجد هذه الصفقات المدوية ربما قيمة سوقية أو قيمة صفقات ترتفع عن القيمة السوقية للاعب في بعض الحالات.
0: مليون بالمئة تقريبا دبل.
1: مان سيتي كان بالضبط، مان سيتي كان بحاجة لتعويض رودري ورحيل رودري إلى برشلونة، ويبحثون عن لاعب بهذه الجودة بهذه المزايا والمواصفات، واللاعب كان يرغب بالرحيل، يعني ألمح وأوضح أكثر من مرة لم يكن مرتاحا وأشار إلى رغبته بالرحيل، يعني
0: أول
1: رسالة الوداع العاطفية المؤثرة اللي قدمها بعد الرحيل.
0: لكن كان له تعليق بأنه مباشر بأنه يعني أنا كنت أحلم باللعب في نادي كبير، ويعني كانت إشارة بأنه تشيلسي نادي صغير كان بالنسبة له.
1: لا كان ألمح للعيش في إسبانيا بمدريد تحديدا، كان يعطي بعض الإشارات لريال مدريد أنه يريد اللعب في ريال مدريد، لكن وجد أنه مان سيتي هو الفريق الذي القادر على أن يستوفي ما يطلبه تشيلسي من قيمة لهذه الصفقة 125 مليون جنيه استرليني.
0: وبالتالي يعني أصبح أغلى لاعب وسط في تاريخ البريمير ليج،
1: فيه حرج كما السابق، يعني في السابق كانت الأندية لا ترغب ببيع لاعب إلى نادي منافس في نفس الدوري لئلا يتفوق عليه في جدول الترتيب ويحدث التأثير والفارق. الآن إذا كانت القيمة كبيرة وكبيرة جدا تفي بمستلزمات مالية لا يمانع الفارق والملاك، خاصة إذا كان المالك أمريكي
0: وفي نقطة مهمة
1: مش راح يفرق معه
0: 100%. وفي نقطة مهمة إبراهيم بحب ضيف على هالموضوع، بأنه كمان الجاهزية للعب من لاعب متأقلم مع البريمير ليج وانت مباشرة ممكن تقحمه في المباراة والدخل، هو عارف الأجواء عارف الرتم، فهي كمان صاروا يشوفوا اليوم فيها أفضلية عن بأنك تجيب لاعب من الخارج وتعطيه فترة تأقلم، فهي كمان نقطة اللي تغيرت أيضا في منظور المدربين.
1: خبرة البريمير ليج تفرق، لأنه اللاعب اللي يأتي من الخارج كان في نوع من المغامرة، مثلا لا تدري كم من الوقت يستغرق حتى ينسجم مع حدة المنافسة الجسدية البدنية في البريمير ليج تحديدا، لكن لما يكون لاعب جاهز، وهذا الأمر يجعل من قيمة اللاعب في البريمير ليج تختلف وترتقي عن قيمة لاعبين آخرين ربما بذات المستوى لكن بأسلوب مغاير
0: 100%. وهذا كان كثير عليه جدل ونقاش في سوق الانتقالات الأخيرة، لأنه شفنا الأرقام في الدوري الإنجليزي الممتاز قفزت بطريقة رهيبة، وسوق الانتقالات في البريمير ليج تعدى حاجز 3 مليار، فعمليا نحن عم نتحدث عن مبالغ مهولة ما تعودنا نسمعها.
1: 4 مليار يا ليلى، 4 مليار
0: بجزء 4 صاروا
1: 4 مليار
0: وصلوا 4 في النهاية.
1: يورو طبعا.
0: يورو
1: صحيح، 3.4 مليار جنيه استرليني، 4 مليار يورو تقريبا
0: بالضبط. هي هاي صحيح. أنا مذكر إنه 3 مليون جنيه تعدى حاجز 3 مليون جنيه استرليني. طيب نحن بننتقل نرجع هيك للجولة الأخيرة. مانشستر سيتي عم تحدث

0: عن اسم يلي مع جوارديولا ولا بلا جوارديولا انت بتوقف عنده، 3 انتصارات بس في سؤال حول قضية الإقناع، يعني 9 من 9 علامة كاملة، بس يعني 1-0 على كوفنتري وهالاند من جديد هو اللي حسم المباراة. تعرف سيتي جديد مع ماريسكا، قديش صار واضح انه مختلف عن سيتي السنوات الماضية، ولا بكير نحسم؟
1: مختلف جدا، ومن الصعب ان ياتي انزو ماريسكا مباشره بذات التاثير اللي احدثه غوارديولا على مدى 10 سنوات. صعب، الامر بحاجه للكثير من الوقت، واعتقد انه مانشستر سيتي ولن يصل الى المستوى الذي كان بحقبة غوارديولا في فترة على الأقل في هذا الموسم، يعني سيتعثر حتى وإن حقق الفوز في 3 مباريات متتالية بافتتاح الموسم. هذا الأمر يعطي حوافز، يعطي ثقة، يملك الأدوات، لكن الفريق على المستوى الدفاعي تحديدا ليس بذات المستوى، وقد يعاني أمام الخصوم، يعني حتى عانى كثيرا أمام كوفنتري الصاعد حديثا، وكوفنتري أضاعوا فرص محققة للتسجيل، كان بإمكانهم إحداث المفاجأة لكن لم يسعفهم التوفيق والحظ في هذه المباراة. إذن السيتي ما زال بحاجة لبعض الوقت، إنزو ماريسكا يعني صعب أن يطالب بالكثير في هذا التوقيت،
0: بس عمل سوق انتقالات رهيب، هو الأغلى
1: بالفعل.
0: والأكبر
1: بالفعل، وهذا هو الفرق، يعني حتى لا يقع مانشستر سيتي بما وقع به يونايتد عندما رحل السير أليكس فيرغسون، أو أرسنال عندما رحل أرسن فينجر. الفارق هنا أن إدارة مانشستر سيتي تواصل على ذات النسق بالاستقطابات، بسياسة التوقيع، بسياسة تدعيم الصفوف. هذه الهيكلية الواضحة هي الضمان بأن يحافظ السيتي على موقع له في المقدمة بين الكبار، وأن لا يتراجع كما تراجع غيره عندما افتقدوا مدربين لسنوات وهو هوية فنية امتدت معهم لسنوات.
0: قرار
1: هذا هو
0: حكيم
1: الفرق.
0: قرار حكيم جدا. طيب ليفربول أخيرا الفوز الأول،
1: مبروك لجمهور ليفربول، فوز أول، وألكسندر إيزاك يأتي بثنائية يعني صنعت الفارق في هذه المباراة تحديدا، وأعتقد أن أندوني إيرايولا هو الآخر من المدربين اللي إن ضربت معه الأمور، خلينا نقول صار الكليك أو صار الريتم في المستوى الذي يبحث عنه، سيذهب بسلسلة انتصارات متتالية، وحصل هذا الأمر مع بورن متسابقا في الموسم الماضي عندما ارتقى بهم في سلسلة مباريات انتصر بها كثيرا ووصل إلى ما وصل إليه من أن يحجز موقعا في اليوروبا ليج معهم في الموسم الحالي بالنسبة لبورن. طبعا الآن أعتقد أن ليفربول سيكون قادر بتحقيق هذه الحالة، لكن ما زال بحاجة لوقت، وما زال يعني النقطة التي قد تكون فيها جانب من الشك إنه إيرايولا لأول مرة سيشارك مدربا في دوري الأبطال مع ليفربول، وهذا الأمر سيحدث جانب من التأثير. حنشوف إذا كان قادر يتعاطى مع مسألة الاختيارات والخيارات والتدوير واختيار أفضل العناصر هنا وهناك، كيف سيقدم، هل سيقدم لنا فريق قادر على مقارعة كبار القوم في أوروبا؟ هذا ما سنعرفه خلال هذا الموسم. من الصعب أن تأتي مدربا للمرة الأولى في دوري الأبطال تحافظ على نسق الأداء هنا وهناك، هذا الأمر اختبار حقيقي بالنسبة لأندوني ريولا، ولا شك أنه مدرب كبير، مدرب يملك الفكر والقدرة على الارتقاء بليفربول تدريجيا، لكن أيضا بحاجة لمعرفة كيف يمكنه أو كيف سيكون قادرا على قراءة هذه المعطيات والمتغيرات بالنسبة له على الصعيد الشخصي، وأيضا بالنسبة لليفربول مع الاستقطابات الجديدة.
0: 100%. شويتين الحمر لازم نحكي عنهم لأنه بيصير في علينا عتب. يمكن واحدة من أغرب مباريات الجولة كانت إيفرتون واليونايتد، يعني اليونايتد قدم 2، بعدها إيفرتون رجعوا عادل يعني آخر شيء في الدقيقة 96، والرقم المقلق جدا يمكن أنه اليونايتد استقبل 2 في كل واحدة من مبارياته 3 الأولى، ويمكن هذا عم بيخلينا هيك نعيد في الذاكرة إبراهيم المشكلة الدفاعية اللي بتلاحق مايكل كارك كل موسم، يعني
1: ولذلك لم يكن جمهور مانشستر يونايتد سعيد بسوق الانتقالات، يعني كان هناك الكثير من علامات الاستفهام، لماذا لم يأتي بتدعيمات في الخط الدفاعي، في مشاكل كانت واضحة بالفريق في يعني في المواسم الأخيرة، لماذا لم يتم تدعيم مايكل كاريك بهذه بأسماء قادرة على إحداث الفارق خاصة في خط الدفاع بالنسبة لهم؟ لا يمكن أن تكتفي بهذه الحصيلة من الصفقات وتطلب من مايكل كاريك أن يأتي بالعصا السحرية

0: التغيير، أيضا عنده مشكلة أن يكون حاضرا في دوري الأبطال هذا الموسم وأن يواكب هذا الحضور مع الإبقاء على حظوظه في المنافسة بين الفرق المقدمة في جدول ترتيب البريمير ليج. حقيقة مانشستر يونايتد سوق الانتقالات كان مخيبا للأمال، ولهذا يدور في ذات الدائرة، يعني دائرة عانى منها جمهور مانشستر يونايتد كثيرا، طالبوا كثيرا بالتغيير، طالبوا كثيرا بتعزيز الصفوف، لكن لم يأتي ذلك ولم يتحقق، والعتب والخلل دائما، وأيضا البوصلة تتجه نحو الإدارة. يعني ما الذي تقوم به إدارة مانشستر يونايتد، ولماذا تكتفي بصفقات محدودة التأثير لا تحدث الفارق بالنسبة للفريق وبالنسبة لمايكل كاريك؟ تشعري وكأنهم لم يكونوا مقتنعين أيضا بالتجديد وبمنح الثقة لمايكل كاريك، ويريدون له أن يفشل منذ بداية الموسم. البعض كان يتنبأ أو البعض يتنبأ الآن أنه إذا تواصل التعثر قد يكون مايكل كاريك أول الراحلين على رأس الإدارات الفنية أو على مستوى المدربين، لكن بالمجمل نقطة تعادل لإيفرتون ديفيد رغم شح الصفقات، رغم تعثر عدد من الصفقات، إنه أن يخرج بنقطة التعادل قبل يعني ترفع القبعة لإيفرتون بالحفاظ على ذلك
1: 100%. قبل ما يدهمنا الوقت هيك في نص دقيقة، هل سيتي، هل يمكن أن يكون ليستر سيتي 2016؟
0: مانشستر سيتي ولا مين؟
1: هل سيتي؟
0: هل سيتي، على حسب تقولي هل يا
1: هل هل سيتي
0: هل سيتي هل حقيقة المفاجأة حتى الآن في ثلاث جولات خرج بشباك نظيفة،
1: قلقونا جماعة
0: قبل أي هدف في الثلاث جولات،
1: ممكن يكون مفاجأة الموسم أو لا،
0: قادم بقوة حقيقة، ممكن جدا. مالكو التركي جون أليغالي أو جون أليغالي، مالكو التركي في تصريح له قبل انطلاق الموسم ذكر أنه وصل بالفريق للبريمير ليج ليس حتى يعود مرة أخرى إلى الشامبيونشيب، ويريد أن يحافظ على مكان له بين الكبار.
1: وقدم
0: عدد كبير من الصفقات، على فكرة قدم عدد كبير من الصفقات، تقريبا 13 صفقة، يعني غير فريق كامل وجاء بلاعبين يعني أحدثوا الفارق بداية من حارس المرمى.
1: رح نرجع ونحكي عنه لهال سيتي، بس نحن معنا 10 ثواني على الهواء، ما نتشكرك على هاي المداخلة، دائما بستغلك لآخر دقيقة، شكرا لإلك. إبراهيم خضرة مراسل بي إن سبورت من لندن، شكرا لكم حبايب على بقائكم معنا، كنت معكم ليلى قيش، إلى اللقاء.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
4: رأس الساعة برعاية
5: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شابين بجروح حرجة وخطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وهما يعانيان من إصابات نافذة. وفي مدينة اللد أصيب رجلان في 40 و60 من عمرهما بجروح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في المدينة، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين. يلتئم مجلس الجبهة مساء اليوم لاتخاذ قرار وحسم مسألة المرشح الثاني في قائمة الجبهة وسط توقعات بالتوصل إلى توافق بين أعضاء المجلس. وعلمت إذاعة الشمس أن رئيس الجبهة السابق محمد بركة سيطرح خلال الاجتماع اقتراحا توافقيا على الأطراف، وسيطلب من المجلس تبنيه من دون أن تتضح حتى الآن تفاصيل هذا الاقتراح، في حين أكدت مصادر في الجبهة أن إمكانية تعديل موقع فرح في القائمة أو الذهاب إلى معادلة تناوب غير مطروحة في هذه المرحلة إلا إذا قرر المجلس بخلاف ذلك. من جانبه أكد جعفر فرح قبل دخول قاعة الاجتماع أنه سيقبل بأي قرار يصدر عن المؤتمر، مشددا على أن الجبهة وفق تعبيره أقوى من تمثيله ومن الكرسي الكنيست. كما أكد البروفيسور يوسف جبرين موقفه الداعي إلى الحفاظ على الوحدة داخل مؤسسات الحزب والحركة، وقال إنه

0: تسعى إلى التوصل إلى صيغة توافقية بين مختلف الأطراف، وتأتي هذه التحركات في ظل مساع للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف حول ترشيح فرح في المقعد الثاني في الحزب. عقدت محكمة الصلح في القدس اليوم أولى جلسات النظر في قضية خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري المتهم بالتحريض فيما ينفي الشيخ التهمة الموجهة إليه. وقالت طاقم الدفاع عن الإجراءات بحقه تأتي ضمن سلسلة ملاحقات مستمرة منذ سنوات، واعتبرها تعسفية وظالمة فيما تغيب الشيخ صبري عن الجلسة بسبب وضعه الصحي. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 23 من شهر نوفمبر المقبل لاستكمال النظر في القضية والاستماع إلى شهود النيابة العامة. في الأخبار الدولية، قدمت مؤسسة هند رجب دعوى جنائية في سلوفينيا ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون ساعر بتهم جرائم حرب وتعذيب وأعمال إبادة جماعية في قطاع غزة. ودعت المؤسسة السلطات السلوفينية إلى فتح تحقيق رسمي ومحاسبته وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية. وتأتي الدعوة قبيل زيارة متوقعة لساعر إلى العاصمة لوبلينيا يومي 9 و10 من الشهر الجاري لافتتاح السفارة الإسرائيلية الجديدة. أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن إحراز تقدم جوهري نحو تحديد موعد لإجراء محادثات ثلاثية بشأن الحرب في أوكرانيا، ويأتي ذلك بعد زيارة ويتكوف والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى موسكو وكييف، حيث أجريا مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ التطورات في مجلس الجبهة ونذهب مباشرة إلى الزميل جاكي خوري حيث تستمر الجلسة في هذه الساعة. مرحبا جاكي، يعطيك العافية.
1: نعم تحياتي أسيل، هل تسمعيني؟
0: نعم
1: نعم، نحن هنا في أمام في مدخل القاعة في قاعة العودية في مدينة شفا عمر، نتحدث عن أجواء متوترة جدا داخل القاعة. قبل قليل تحدث السيد محمد بركي وفي كلمة له أكد على أمور عديدة تتعلق بوحدة الصف داخل الجبهة، ولكن يمكن أن نقول العنوان أنه طالب بالتنسيق مع النائب السابق حنا سويد، طالب جعفر فرح بتعليق ترشيحه على في قائمة الجبهة للكنيسة. هذا أثار يعني غضب عدد كبير من المشاركين في المؤتمر، تحديدا من مؤيدي جعفر فرح. فرح تحدث قبل قليل وما زال يتحدث، وهنالك أجواء يعني دعنا نقول متوترة جدا داخل القاعة، يحاولون يعني الاستماع لفرح تارة ونقاش داخلي تارة أخرى. كما يبدو كان هنالك تفاهم بأن يتم قبول العرض الذي قدم من قبل السيد بركي ومن قبل السويد، ولكن نعلم إذا كانت مفاجأة، وهذا ما أفهمه من داخل القاعة أن جعفر فرح يطالب كما يبدو بالتصويت على هذا الاقتراح، بما معناه أنه يريد من أعضاء مجلس الجبهة أن يصوتوا على اقتراح تعليق ترشيحه. وهنا تكون الأمور الآن مرهونة تقنيا وأيضا بالتصويت، إلى أي مدى هنا حضور يضمن عمليا قبول الاقتراح الذي قدم من قبل بركي وسويد، أم سيتم الاعتراض على هذا. يعني هنالك فجوة بين ما يحدث من

0: خلال السفر والضجيج وبين مسألة التصويت، وإذا كانت مسألة التصويت الآن مطلوبة هل سينجح المؤتمر عمليا بالتنفيذ سيورة التصويت وتطبيقها خلال الساعات القريبة القادمة. هذه الصورة حتى الآن جعفر فرح يخلد الادعاءات المنشودة إليه، يتحدث عن ألمه وأسرته ولكنه يؤكد على التزامه بالحزب والجبهة. السيد محمد بركي أشار إلى إمكانية الحديث عن عرض اقتراح مفصل كامل كما قالوا في الجبهة يضمن كرامة فرح وموقعه داخل الحزب، ولكن بالعنوان العريض طلب منه تعليق الترشيح، وهذا ما رفض من قبل عدد من مؤيديه داخل القاعة. حتى الآن الأمور لم تحسن، نحن ننتظر التطورات لنفهم إلى أين تذهب الأمور، ولكن الأجواء كما ذكرت متوترة جدا، حتى كان هنالك تلاثم ويعني أقول تواصل حتى جسدي، تلاثم واستباد بالأيدي بين بعض الرفاق، ولكن الأمور الآن ما زالت يعني مستمرة. نحن سنوافيكم بالتفاصيل في حال كان هنالك أي متجدات، تعود إليكم مباشرة إلى الاستوديو. هذه الصورة، إذا على الاقتراح أو العنوان باختصار شديد بركي وسويد بالتنسيق كما يبدو مع قيادة الحزب طالبوا جعفر فرح بتعليق ترشيحه، لكنه كما نفهم يرفض أن يقبل بالاقتراح بشكل طوعي، ويطالب المجلس الهيئة التي تقرر عمليا الخطوة التالية أن يصوتوا على هذا الاقتراح. هذه هي التفاصيل حتى الآن أسيل، ونحن كما يعني أؤكد ما زلنا خارج القاعة، لم يسمح لنا بالدخول بفعل التوتر الموجود داخليا، ولكن نتابع كل المعلومات التي تصل إلينا.
1: شكرا نعم. شكرا لك زميل جاكي خوري على هذه الإحاطة، وبالتأكيد سنكون معكم تباعا بكل جديد من جلسة مجلس الجبهة، ونوافيكم بأي تطورات أو مستجدات فور ورودها. نستمع.
2: أن يعلم ترشيحه لهذه الدورة البرلمانية، أن يعلم ترشيحه بجانب جد الجو، أن يعلم ترشيحه لهذه الدورة البرلمانية، وأن نخرج
1: والآن ننتقل مستمعينا ومستمعاتنا إلى حالة الطقس.
3: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

لتحيات الحلوة أقدمه لكم هذا البرنامج اليوم الاثنين، وتاريخ اليوم 7/9/2026. الساعة الآن في استوديوهاتنا 8:09 في مدينتنا الناصرة، نبث لكم موجة الشمس. نجوم الليل، ليل وشعر والكثير من المواضيع المطروحة هذا المساء. تحية من الأعماق وديها أيضا إلى الزملاء في قسم الأخبار، وأيضا تغطية خاصة في مجلس الجبهة في هذه اللحظات. تحية لزميلة أسيل كبهة، الزميل جاكي خوري، وكل الزملاء أيضا من وراء الكواليس. يرافقني في هذا المساء الزميل إيهاب عويس، على غير عادي يوم الاثنين إيهاب. تحية من الأعماق أهديها أيضا إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم دريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحد والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. نبدأ معكم مشوار مع أولى أغنيات هذا اللقاء اللي قابل حبيبي.

اللي يقابل حبيبي. أوكي، من هالقول الحلوة، الغريب إنه قبل كل مناسبة حلوة دايماً أول موضوع بدي أطرحه هو موضوع غريب لكن موضوع مهم. بدل ما نعيش أجواء الفرح، فجأة بتطلع مشكلة من تحت الأرض، يمكن التوتر، يمكن كثرة التوقعات، ويمكن لأنه كل واحد بده المناسبة تمشي على مزاجه. بس السؤال، ليش أكثر الخلافات بتطلع تحديداً قبل المناسبات؟ يعني بجمعة العرس، قبل جمعة العرس بكم يوم بتقوم القيامة، قبل ما نروح رحلة بتقوم القيامة. وهل المشكلة فعلا بالمناسبة ولا بأشياء متراكمة من قبل؟ يعني يا ما سمعت عن زواج اللي للأسف تم يعني الانفصال من العريس والعروس، عارفين وينتا يعني، قبل الزواج بكم يوم. ليش بيصير هيك ومين السبب في هذا الموضوع؟ فبحب أسمع منكم على 0460-10-101 إنه هذا موضوع مهم جدا. ليش أكثر الخلافات بتطلع تحديدا قبل المناسبات، وهل المشكلة فعلا بالمناسبة ولا بأشياء متراكمة من قبل؟ 0460-10-101 أنغام، مش حبيبي بس.

الخجل مش ضعف، وفي فرق كبير بين الخجل والحياء. ممكن الإنسان يكون جريء وصريح وواثق من نفسه، وبنفس الوقت يعرف أنه لكل كلمة حدود ولكل موقف احترام. ولكن اليوم مع السوشيال ميديا والانفتاح الكبير، صرنا نشوف أشياء كانت زمان تعتبر خاصة جدا، تقال وتعرض أمام الجميع وكأنها أمر عادي. هون بيجي السؤال الكبير، هل فعلا تغير مفهوم الحياء والخجل، ولا إحنا أصبحنا أكثر جرأة وحرية بالتعبير عن أنفسنا؟ برأيكم وين بتنتهي الجرأة وين بتبلش قلة الحياء؟ بيهمنا جدا هون نطرق لموضوع السوشيال ميديا، موضوع المؤثرين، موضوع يعني قضية إنه بناخذ راحتنا أكثر من اللازم على السوشيال ميديا. فاليوم صار الواحد يقلب صفحات يشوف الكثير من الأمور اللي بطلت خاصة. صرنا نفوت مع كل حدا على بيته، على صالونه، على مطبخه، يعني نعرف مين يعني أعضاء البيت. صار في زي إشي اسمه تعري للموضوع. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح، وإلى أي مدى أنتم بتشوفوا أنه هذا الأمر كيف ممكن يتطور أكثر وأكثر؟ على 0-64-10-101 بهمنا جدا نعرف منكم شو رأيكم في هذا الموضوع. هل فعلا تغير مفهوم الحياء والخجل، ولا إحنا أصبحنا أكثر جرأة وحرية في التعبير عن أنفسنا؟ والموضوع الأول اللي طرحته، ليش أكثر الخلافات بتطلع تحديدا قبل المناسبات؟ هل المشكلة فعلا بالمناسبة ولا بأشياء متراكمة من قبل؟ 0-64-10-101

إن من موضوع لموضوع كمان موضوع على طاولة هذا الليل. تخيلوا رجل متزوج وعنده بيته وحياته، وبعد سنوات بترجع حبيبته القديمة على الخط. هي كمان متزوجة وعندها حياتها. بالبداية رسالة بريئة، كيفك؟ شو أخبارك؟ بعدها صار في تواصل من فترة لفترة، ذكريات وضحك وحكى عن أيام زمان، وكل واحد فيهم بيقول إحنا مجرد أصدقاء ما في بيناتنا إشي. لكن مع الوقت صار في انتظار للرسالة واهتمام بالتفاصيل، ويمكن كلام ما بيعرف عنه لا الزوج ولا الزوجة. هون الموضوع بيصير أكبر من مجرد حكينا مع بعض، لأنه السؤال مش بس هل صار لقاء أو خيانة جسدية. أحيانا العلاقة العاطفية السرية بحد ذاتها ممكن تكون خيانة للثقة، وإذا التواصل فعلا بريء ليش نخبيه عن شريك حياتنا؟ السؤال الأقوى لكم مستمعين الأعزاء، هل تقبل أن شريك حياتك يظل على تواصل مع حبه القديم؟ وإذا كان التواصل بالسر هل بتعتبروه خيانة؟ 04-60-10-101. كل الحب لكم أينما كنتم، دائما من إذاعة الشمس لكم أطيب الأمنيات، ودائما الخط مفتوح لأنه كمان أنتوا تحكوا اللي بالكم.

والكفوري شو مشتاقلي. إذا اليوم فتحنا ثلاث قضايا من قلب الحياة وعلاقتنا اليومية. أولا، ليش دائما بتصير مشكلة قبل كل مناسبة؟ هل ضغط التحضيرات والتوقعات العالية هو السبب، ولا المناسبات بس بتكشف مشاكل كانت موجودة متراكمة من قبل؟ السؤال الثاني اللي طرحناه، هل أصبحنا نفتقد الخجل والحياء في هذا الزمن في عصر السوشيال ميديا والانفتاح والجرأة؟ وين الحد الفاصل بين الحرية، حرية التعبير والجرأة، وبين تجاوز الحدود وقلة الحياء؟ وثالثا، القضية الأكثر حساسية، التواصل مع الحبيب أو الحبيبة السابقة بعد الزواج، هل ممكن تكون مجرد صداقة بريئة، ولا استمرار التواصل خصوصا بالسر هو نوع من الخيانة العاطفية حتى لو ما صار أي لقاء؟ طبعا ثلاث قضايا مختلفة، لكن القاسم المشترك بينهما واحد، الحدود والاحترام والثقة في العلاقات. وبحب دايما أسمع منكم رأيكم في هذا الموضوع، وتحديدا في هذا الباب. 04 60 10 101.

0: بنقول مساء الخير لمين؟
1: فكرة عن فيدرات.
0: يا هلا،
1: شو أخبارك؟
0: الله يخليك. مين معنا؟
1: معك رامي من عرابي.
0: كيفك يا رامي؟
1: والله الحمد لله. موضوع كلامك شيخة شوي
0: حبيبي يا رامي شوي. وبحب أسمع منك أي موضوع من الثلاثة بتحب تحكي عنه؟
1: إذا بدك بحكي عن الكل ما ليش مشكلة، أنا مهيئ الإشي
0: السهل لك. تفضل.
1: طلع إحنا اليوم ميكا مجتمع شوي بيجيك مش سادش إهبل، بتأسف على الكلمة، بس إنه هيك عن جد هيك صرنا. يعني إذا إحنا في اللحظات السعيدة في أفراحنا هيك بنصير نتذكر الأشياء الصعبة والأشياء السخيفة عشان نقلب منها حوار.
0: يعني إحنا بنحب النكد، بفهم منك بنحب النكد.
1: بالضبط، مش متعودين على الفرح يا أخي، مش متعودين. مش بدمنا، مش بإيدينا.
0: طب ليه فعلا قبل ما تصير أي مثلا مناسبة سعيدة، أنت بتعرف بتقوم الميمع والمعركة، إذا بدنا نروح رحلة دائما قبل الرحلة بيومين ثلاثة بتحس إنه
1: أنا بحس إنه في هيك في ناس بتستغل هاي النقطة إنه بتعرف زي إنه بحشوا الطرف الثاني بالزاوية. يعني أنت إسا في أمام مرحلة صعبة أو أمام مرحلة مهمة، يعني إنه أمام مرحلة مهمة للتنفيذ. فلازم تحقق هاي الاكس من الطلبات، او لازم تحقق اكس من الاشياء اللي احنا بنطلبها منك. يعني اذا بتحققهاش راح يصير في مشكله، واذا صار مشكله علي وعلى اعدائي، يعني يا احنا بنفرح كلياتنا يا اما ما حدا يفرح.
0: هيك احنا طبيعتنا.
1: يعني عن جد انه في هيك زي انه خلص انه بحشيك بالزاويه.
0: يعني في هاي الناس اللي بيجوا مثلا على الفرح اللي مش معنيين لك انك تفرح، معنيين باي لحظه يصير في مشكله، وهن اللي اصلا بيخلقوها. في هيك نوعيه الناس اللي
1: بالضبط، يعني بتلاقي مثلا، خلينا نحكي على سبيل المثال، مثلا بتلاقي عروس ماشي مع خطيبها كل الوقت منيح، كل الوقت ماشي، وقت ما بيصلوا لمرحله انه مثلا خلص انه وصلوا لمرحله انه صار الاشي جدي، خلاص قربت للفرحة الكبيرة، قربت للفرحة الثانية، بتصير بتلاقي الخلاف على أبسط الأمور، حتى على مثلا على شكل الفستيان أو على شكل
0: النورة
1: أو على أي اشي. خلاص ما أنت صرت العريس، ما أنت صرت بمرحلة مهمة، خلاص هي بتحط براسها أنه أنت بطلت بمرحلة أنك تقدر تدرك، بطل في محل للرجعة. خلاص أنا بصير أحقق طلباتي. من هون كلمة لا، بالآخر بنت الإشي عن جد هون.
0: طيب أنا بدك تسمح لي عشان ننتقل بهذا الخبر العاجل مع الزميل جاكي، فتسمح لي وممكن نرجع لك. شكرا لك، خليك معنا. إلى زميل جاكي في هذه اللحظات، جاكي خوري، يعطيك ألف عافية.
2: نعم، تحياتي دريد. يمكن أن نقول الآن بعنوان، يعني وأعتذر لوتيرة برنامجك المختلفة.
0: بالعكس، الكل يترقب بماذا، يعني ماذا يجري فيه.
2: كما يبدو تم التصويت الآن بشكل وجاهي على اقتراح قدم من قبل محمد بركي وحنا سويد. هذا الاقتراح بمضمون التعليق ترشيح جعفر فرح أن يبقى جزء من منظومة الحزب وإدارته ونشاطه السياسي، ولكن بالعنوان تعليق ترشيح جعفر فرح أن يتم طرح الآن أسماء أخرى. من بين المقترحات كما تابعناها سيد فاتن غطاس وهو رئيس جمعية مكافحة السرطان، ولكن بالعنوان الأجواء متوترة جدا داخل القاعة، لم يسمح لنا بالدخول. لكن يمكن أن نقول أن مجلس الجبهة صوت إلى جانب اقتراح تعليق ترشيح جعفر فرح، وبالتالي هنالك كان تصويت وجاهي، تصويت علني. غالبية أعضاء المجلس رفعوا أيديهم، تحدثوا عن أغلبية تتخطى 50%، وكان هذا واضح. عدد كبير من أعضاء المجلس يغادرون القاعة الآن بحالة غضب واستياء، يعني لأن لا أعلم كيف سيترجم هذا في نهاية المطاف في التعامل اليومي الآن بالنسبة للحزب والحملة الانتخابية، ولكن هذا هو القرار، هذا هو العنوان، تعليق.
0: إذن مجلس الجبهة يصوت لمصلحة تعليق ترشيح جعفر فرح بناء على توصية اللجنة الخاصة كما فهمت منك جاكي.
2: نعم، هذا ما نتابعه الآن. طبعا إذا كان هنالك أي تطورات أو خطوات أخرى سنوفيكم، ولكن هذا هو العنوان في هذه الساعة. إذن تعليق عمليا ترشيح.
0: كيف هل عرفت كيف رد جعفر فرع على هذا التعليق جاكي؟
2: يعني هو ده، يعني كان هنالك صراع داني أقول قوي جدا داخل القاعة، ولكن عندما على الأقل ما فهمته من الداخل،
0: نعم،
2: عندما شعر أن هنالك انقسام كبير داخل القاعة، أكد فرع على قبوله بهذا الاقتراح والتصويت الذي ظهر أمامه في القاعة، وبالتالي هو يريد وحدة الجبهة ووحدة الصف. هذا على الأقل ما أكده في تصريحاته
0: نعم صحيح
2: في خطابه. كان ذلك نقاش ونقاش كبير دريد، لأنه عندما أعلن فرح أنه يريد التصويت على المقترح وليس قبوله هنالك، واستخدم هذه العبارة، هدد بأن يتم عرض الإفادات والشهادات أيوة. التي وصلت لإدارة الحزب ومن قبل جهات عديدة نعم. لكن تم رفض هذا المقترح وذهبوا إلى التصويت عليه، واتخذ القرار بالتصويت الوجاهي، وكما فهمت النسبة ما بين 55 إلى 60% داخل مجلس الجبهة صوتوا إلى جانب الاقتراح وتعليق ترشيح جعفر فرح، هذا ما وصلنا
0: إذن. شكرا زميل جاكي خوري، طبعا يوفينا دائما بآخر مستجدات مجلس الجبهة يصوت لمصلحة تعليق ترشيح جعفر فرح. يعطيك العافية جاكي ونعود إليك. سلامات. إذن هذا ما وصلنا من جاكي. منقول مساء الخير لمين؟
3: ألو، يعطيك العافية.
0: أهلا سهير،
3: شو الأخبار؟
0: يا هلا بيك، شو أخبارك؟ طمني.
3: أول شيء يعطي العافية جاكي خوري على الخبر أول بأول.
0: نعم، أولا بأول. تفضلي يا غالي.
3: أنا بدي أعلق بخصوص موضوع السوشيال ميديا.
0: نعم.
3: خصوصا على اللي بطلعن لايف على التيك توك.
0: نعم، بيعملوا لايف على التيك توك. نعم.
3: دريد، إشي غريب، إشي فظايع، إشي يعني جرام غريب من نوعه. وخصوصا الجنس اللطيف.
0: كيف يعني؟
3: الجنس اللطيف اليوم صرت أحسه جنس خشن.
0: ليش؟
3: والله عن جد دريد،
0: من أني
3: أنا ماليش بهذا الإشي، أما بالفترة الأخيرة بحاول أشوف شو بدور حوالينا. شو بصير حوالينا اليوم؟ الجنس اللطيف صار أصفر من لسان ولا شفت ولا قريت
0: كمان. الصبايا يعني؟
3: صبايا.
0: وين بتسمعيهم؟ بالسوشال ميديا ولا بالواقع ولا كيف؟
3: لا، على السوشيال ميديا. لا، مش على الواقع. على اللايف يعني.
0: على اللايف.
3: إشي بطلعين.
0: شو يعني ممكن يصير يحكوا مع بعض كلام بذيء وهيك شغلات؟
3: شو بدي أقول لك؟ إشي غريب من نوعه. يعني بيخجل الإنسان يحكي. يعني حتى يخجل الإنسان إنه يستمر يشاهد هيك إشي. بقول لك أخرى، أغلبية الجنس اللطيف. أغلبية الجنس اللطيف.
0: أيوه.
3: يعني لسان ولا يعلى عليه من الزفر. زفر إشي غريب، إشي غريب. وين وصلنا؟
0: من وين إجا هذا الإشي؟ كيف الإشي؟
3: يعني شو من البيت؟ من البيت دريد، مش معقول يعني. ملهنش أهل، ملهنش أخوة، عن جد ملهنش حدا. يعني أنا قاعد بحكي لك من حرق دمي، من حرق، عن جد أنا بحكي من حرق والله. ليش هيك وصلنا؟ يا عمي بكنش الواحد، بكنش يسمح حسين.
0: يعني أصبحنا نفتقد الخجل والحياء في هذا الزمن.
3: بالضبط، براو عليك. لا في خجل ولا في حياة، ولا بالمرة فيش خجل عندن.
0: نعم.
3: بالمرة فيش خجل عندن. أنا الحمد لله بعيد عن هذا الإشي واللايفات وهي الشغايل، بس أنا حبيت أشوف وين إحنا قاعدين.
0: يعني نوع من حب الاستطلاع، خلينا نقول.
3: بالضبط، حب استطلاع. يعني أنا حابب أشوف الجنس اللطيف شو قاعد بيعمل بالفترة الأخيرة. يعني دريد، إشي غريب، إشي غريب.

0: جالب من جزان، لا من أخوي، لا من مجتمع، لا من جيران، ولا من إشي. فيش عند الخجل، فيش عند الحياة. بس على فكرة أنا بحكي ما بعمم، بقول أخرى مرة بعممش أنا.
1: نعم هنا ما في تعميم.
0: عن جد عن جد دريد إشي غريب، إشي غريب. إحنا توصلنا لمجتمع اليوم اللي بنشروا بناتهم، اللي بنشروا نسوانهم، يعني بحفظش الواحد على شرفين، بحفظش على كرامتين، بحفظش على، يعني أنا مش فاهمي شو اللي قاعد بصير،
1: شو اللي عم بصير،
0: شو اللي بدور حوالينا. نعم. شو بدور حوالينا إحنا؟ أنا لحد تاسة مش فاهم.
1: على كل حال سهير،
0: بحاول إني أفهم. نعم. برضو مش عارفة،
1: صعب كتير اللي عم الأشياء اللي عم نشوفها. وشكرا لإلك على هاي المداخلة. ممكن كمان نسمع تعقيبات تانية. 0-64-10-101. شكرا لإلك. إذن من رسالة إلى رسالة، أيضا تصلني رسائل كثيرة أيضا يعني نضعها على طاولتنا لهذا المساء. أيضا هذه الطالبة الجامعية التي كتبت لي هذه الرسالة وتقول بما معنى: أنا طالبة جامعية، يمكن بالنسبة لكثير ناس القسط الجامعي مجرد مبلغ لازم يندفع، لكن بالنسبة إلي هو الفرق بين إني أكمل حلمي أو أوقف بالطريق. طبعا للأسف أنا يتيمة، ما عندي أب أرجع عليه وأقول له يابا موعد القسط قرب دبرني. يمكن هاي الجملة بسيطة عند غيري، بس أنا من زمان محروم إني أحكيها. كل ما بشوف زميلاتي بيحكوا مع أهلهم عن الأقساط والمصاريف بسكت. بحاول أكون قوي، مش لأني ما بخاف، بالعكس أنا كل يوم بخاف يجي اليوم اللي بيقولوا لي فيه ما تقدر تكملي لأنه القسط مش مدفوم. أنا ما بطلب رفاهية ولا بطلب مصروف لطلعة أو لإشي زايد، أنا بطلب فرصة أكمل تعليمي. تعبت ووصلت للجامعة وحاولت قد ما بقدر إن ما أكون عبء على حدا. حلمي إني أتخرج أشتغل وأوقف على إجري. يمكن بيوم من الأيام أكون الشخص اللي بمد إيده لطالبي ثاني وبقولها كملي أنا معاكي. اليوم أنا بحاجة لهاي المساعدة في تسديد قصتي التعليمي. يمكن الشخص اللي راح يساعدني ما يعرفني ولا أشوفه بحياتي، بس راح يضل إله مكان بدعائي، لأنه ما ساعدني أدفع قصته، بس هو ساعدني ما أخسر حلم ثابت سنين وأنا ببني. أنا يتيمة الأب، لكن بتمنى اليوم أحس أني مش يتيمة السند. إذا بتي طبعا تحية من الأعماق إلى هذه الطالبة، ونتمنى إن شاء الله رب أنه نوقف معك رغم كل الظروف الصعبة اللي بتواجهها الحياة بشكل عام. وأنا بقول دايما الله يكون بعونه أبو العيال اللي عنده أولاد بيتعلموا مش شغل هويني. بكل الأحوال إن شاء الله بتكون حلمك أنك تنهي تعليمك كله. على 0-64-10-101 كل الحب لكم أينما كنتم. 0-64-10-101 منكمل معكم مع الكثير من القضايا الملحة لهذا المساء.

إذن نحن معكم 046-1101، وكما أسلف الزميل جاكي خوري، مجلس الجبهة يصوت لمصلحة تعليق ترشيح جعفر فرح بناء على توصية اللجنة الخاصة. بإمكانكم الدخول الآن إلى موقع الشمس وأيضا إلى صفحتنا في الانستغرام ومشاهدة لحظة التصويت على عزل جعفر فرح. بكل أحوال باقي التفاصيل مع الزميل جاكي خوري سيوفينا بها. 046-1101 نحن معكم ولازلنا مع الكثير من المواضيع. طبعا خلاصة المواضيع التي طرحناها كالتالي. أول موضوع كان نبدأ مع الأول. اليوم حكينا عن ثلاث قضايا قريبة جدا من حياتنا. ليش المشاكل بتكثر قبل المناسبات؟ هل الضغط هو السبب ولا المناسبة تكشف أشياء متراكمة بين الناس؟ وسألنا هل فعلا أصبحنا نفتقد للخجل والحياء؟ هل الجرأة والانفتاح اللي منعيش اليوم حرية، ولا أحيانا تجاوزنا الخط الفاصل بين الجرأة وقلة الحياء ووقفنا عند موضوع حساس جدا، التواصل مع الحبيب أو الحبيبة السابقة بعد الزواج؟ وسألنا إذا ممكن تكون العلاقة مجرد صداقة أو أن التواصل بالسر بحد ذاته خيانة للثقة. طبعا مواضيع كثيرة أيضا ممكن إنكم أنتوا تطرحوها، ويعني يمكن لنا أيضا أن نتقبلها بكل حب وسعة صدر. بكل أحوال بنرجع للقصة اللي هي للطالبة، وبنتمنى إن شاء الله أنه حدا يوقف حدها بهاي الظروف الصعبة. يمكن أجمل صدقة نقدمها اليوم إن نساعد إنسان بتكمل تعليمها حتى يجي يوم وتقدر هي كمان تكون سند لغيرها. بكل الأحوال تحياتي من الأعماق للي يعني بتعامل أو بتصل فينا على 046-1101. تامر عاشور هيجيلي موجود.

0: طالع اللي هو شباب الغد ومستقبل الغد. أنا مش كتير كبيرة بالعمر ولا كتير صغيرة، أنا صرت أم.
1: أيوة.
0: وكتير كتير كتير كتير بدلني قلقانة على مستقبل ابني وبنتي لقدام إيش بيصير فيهن، ظل كل هاي التغييرات وكل هاي التفكير
1: في ظل هذا الغزو الإلكتروني السريع جدا.
0: مش بس إلكتروني للأسف، يعني إحنا صرنا زي قطيع، أي ترند أي إشي إذا أنا بقول لبنتي لا ما تسويهوش بكون أم عاطلة لنفرض.
1: صحيح.
0: أو إنه بصير أحس أنا بيني وبين حالي بالليل أفكر عن جد أنا عاطلة، عن جد أنا يعني بريميتيفة متخلفة اجتماعيا، عن جد أنا مش مواكبة، عن جد أنا مش عارفة، أنا هيك بصير تخبط بيني وبين حالي. لأنه مع إنه أنا لا أعد أم، يعني أنا أم مديرنة هاتي نقول، ماشي مع أولادي، أولادي داخلين بدورات مفوتهم باجتماعيات، اجتماعيين جدا بأحسن المدارس تعليميا ثقافيا، بيسافروا لحالهم مع النوادي اللي مشتركين فيها، يعني هني ماخدين كامل الحرية لازم ياخدوها.
1: حلو.
0: بس في خطوط حمراء اللي أنا حسب رأيي يعني لازم نضلنا دايرين بالنا عليها، مش كعرب، مش كإسلام، مش كمسيحية، مش من منطلق لا دياني ولا يعني من
1: يعني أنا بفهم منك مبدأ. اليوم أنت لو أنك بتربي صح عشان يعني عم تدفع الثمن غالي جدا، وأنه يوم الأيام أنت بتخفى يعني ممكن أكون صريح، ممكن ما تفهم يعني ما وصلش العبارة صح، أنه أولادك بكرة يصير في فجوة بينك وبينهم أنه أنت مش ماشي مع العصر.
0: صارت
1: الفجوة.
0: أنا ابني في إعدادي محسسني
1: أنه
0: أنا يعني أنا كيف أنا كنت أحس أمي هو محسسني لسه انا صرت افهم امي.
1: أيوة.
0: لاني انا صرت ام. فعن جد هاي الجمله كانت تطلع العبارات على الانستغرام بجيل الخمس سنين كيف بشوف امي، وكل سنه كيف بصير اشوف امي.
1: صحيح.
0: انا كبار مرقت كل هاي المراحل وانا عم بحس، فانا عم بعمل قدر المستطاع انه احافظ على
1: التوازن هذا ما بين التربيه
0: عمل صح. توازن انه انا عن جد احافظ قد ايه بقدر، يعني انا صار شغلي يعني بدي احكيها.
1: نعم.
0: ابني اليوم صف ثامن وبنتي صف ثالث.
1: نعم.
0: كثير نقاش بسيط قالها اليوم انت ايش لابسه شورت الرياضه قصير تطلعيش.
1: طيب.
0: من المدرسه.
1: أوكي.
0: مثلا نقاش عادي بالسياره وانا ما تدخلتش، كنت اشوف لوين النقاش بيصير.
1: هو اللي قالها يعني. طيب.
0: اخوها اللي قالها، فهي قالت له انت ما دخلتش، انا عندي ام وابوي.
1: حلو.
0: صح، هو ما دخلوش.
1: طيب.
0: بس من ناحيه ثانيه لا هو دخله، لانه هو جيل اعدادي، جيل مراهقه، ممكن يسمع اي كلمه من اي ولد، واحنا ما شاء الله الاولاد اليوم
1: نعم. كله فاهم.
0: والوقاحه والكلمات السيئة بتطلع قبل الكلمات المنيحة، وبيعملوش اعتبار لأي حدا.
1: صحيح.
0: فهو من ناحية هو يعني هو صادق ومعاه حق، ومن ناحية هي صادقة ومعاه حق.
1: طيب شو بتعمل بهيك حالة انت؟ شو عملتي؟
0: فأنا قلت له انت اشرح لها ليه انت هيك طلبت منها. قلها ليش انت هيك طلبت منها.
1: اوكي.
0: قالها لانه احنا عنا بالمدرسة ولاد صف لما نكون ماشيين وشوفوا بنتي مروحة بصورة الرياضة بصير يحكوا عليها.
1: حلو. يعني
0: احنا زمان احنا وصغار كنا ننزل مع اولاد جيراننا والحاره كلها ننزل بالشارع.
1: صحيح.
0: نلعب. صحيح. وما حدا يطلع على اي حدا نظره عاطله، بس للاسف كل الوسائل التواصل والتيك توك والسيرتونين اللي بنشوفها وكل الاشياء اللي حوالين الاولاد عملها تفتح عينيهم من جيل كثير صغير على اشياء
1: مزبوط.
0: جدا سيئه
1: للاسف. شكرا.
0: انا مع حذر، انا مع حذر كل هاي الوسائل.
1: نعم.
0: للاسف بقولها بكل اسف انه احنا عم نستعملها بس للغلط، والأفلام التركية اللي عم نشوفها والمسلسلات اللي عم تطبق بالعنف عنا نتيجة أفلام، يعني إذا
1: طبعا.
0: واحد مخرج
1: طبعا.
0: مخرج بيجي باخد مو فيلم كامل جاهز مجهز بس يعني يصوره.
1: نعم. هاي بيسموها المخلفات الأفلام والمسلسلات، وعشان يحصلوا على أرقام وريتنج عالي فبهمهنش، وبالأخير هذا مشو ممكن يترك أثر بقلوب وأذهان طلابنا. شكرا لك.
0: للنهاية
1: نعم.
0: أنا مع الانفتاح ونعطي حرية للأولاد يعيشوا حياتهم ويواكبوا المجتمع والمستقبل والتقدم، بس في خطوط حمر لازم نضلنا دايرين بالنا
1: عليها. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: رح ناخذ اتصال اخير قبل نهايه هاي الساعه، طبق لنا ساعه من الوقت كمان. مساء الخير لمين؟
2: السلام عليكم.
1: يا هلا
2: ابو ليانا، كيفك؟
1: اهلا وسهلا. مين معي؟
2: سليم من
1: سليم، كيفك؟
2: شو اخبارك
1: انت؟ هلا سليم،
2: مجبور التلفيق انا
1: حبيبي سليم،
2: كل يوم الاثنين اجي ابصم واروح.
1: حبيبي سليم
2: القليل، كيفك يا غالي؟
1: الله يخلينا اياك، يسعد روحك.
2: إيه يعني الأخت اللي حكت يعني حكي منه، بس إحنا بدناش نضلنا نقول كيف كانت حياتنا وكيف حياة الأولاد اليوم، حتى نمشي مع ال

0: مع الاشي اللي موجود ندعم هالو ونمشي شوي هيك يعني مع الوضع اللي
1: القائم
0: قائم يعني مقدر.
1: وبالنسبة دايما
0: السوشيال ميديا والشغلات اللي حكيت عنها اشي عن جد يعني
1: بطل الواحد يتحمل اكتر من هيك.
0: بطل الواحد يتحمل تناخة تفاهة بلا مؤاخذة قلة حياة مش عارف يعني ايش هذا المحتوى يعني
1: لوين بدنا نوصل بعد
0: شو هذا المحتوى يعني ايش يعني صارت حياتنا بس كلياتها بدك تلم وردة وتلم ايش ومصاري واسد شو المحتوى هذا الفاسد شيء عن جد مقلق تفتحوا يعني غير انك بتدور على خبر حلو او شغل موضوع حلو كم بطلعوا لك هدول فاسين المشن
1: تمام الله يخلينا اياك.
0: وبالنسبة احنا بنلف ونرجع للحديث يعني بنلف ونرجع للأخبار العربية شو حالكم واحنا اللي علينا بدنا نسويه بدنا ننزل نصور وان شاء الله خير نتأمل خير فيكم
1: ان شاء الله. شكرا لك وبارك الله فيك.

الاغنيه الحلوه رح نطلع لفاصل ايضا غنائي، ومن بعد الفاصل مباشره نلتقي الزميله اسيل كبهة، اكيد رح يسلط الضوء ايضا على ما حصل اليوم في مجلس الجبهه وموضوع تعليق طبعا هاي لحظه التصويت اللي كانت وكل الامور، وتعليق طبعا ترشيح جعفر فرح بناء على توصيه اللجنه الخاصه. ويذكر أنه جرى التصويت مرتين ولجنة المراقبة أقرت التعليق. بكل الأحوال شكرا مرة ثانية لكم، شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرم أشرف على هذا اللقاء، ومني أنا دوري الزرقاوي أعود لأطل عليكم في الساعات القادمة. خليكم

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. صوت مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مساء اليوم بأغلبية على سحب ترشح جعفر فرح من قائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة المقبلة، وانتخب فاتن غطاس مرشحة للمقعد الثاني خلفا له. وجاء القرار خلال اجتماع المجلس في شفا عمر وسط خلافات داخلية وأجواء متوترة بشأن ترشيح فرح. وكان رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة قد طالب فرح بتعليق ترشحه، فيما أكد فرح قبوله بأي قرار يصدر عن مؤسسات الجبهة، مشددا على أنه لا يتمسك بالترشح من أجل منصب أو مقعد. في ملف العنف والجريمة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 21 من عمره بجروح خطيرة جدا جرأة تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات نافذة. وفي مدينة اللد أصيب رجلان في 64 من عمرهما بجروح متوسطة جرأة تعرضهما لإطلاق نار في المدينة، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة المنفصلتين. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن مجموعة من المستوطنين أضرمت النار في مركبات فلسطينيين وأقدموا على سرقة أبار مياه زراعية خلال هجوم على بلدة برقة شمال نابلس. وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شخصين بجروح جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهما بالضرب في بلدة عنبتة قرب تول كرم شمال الضفة الغربية. وفي خبر آخر، قالت مصادر إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية بدأت الاستعداد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر عام 2023، وبحسب الخطة من المقرر أن تبدأ الزيارات يوم الأربعاء المقبل. في الأخبار الدولية، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية لشبكة CNN إن الدوحة تعمل على خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتهيئة الظروف لمفاوضات تفضي إلى حل مستدام. وأكد أن أولوية قطر هي فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران، مشيرا إلى ضرورة تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل. وأضاف أن الأزمة لن تحل إلا عبر المفاوضات، وأن أوراق الضغط التي يستخدمها الطرفان يمكن أن تتحول في النهاية إلى بنود من أي اتفاق. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لموقع أكسس إن واشنطن تبحث خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا خلال فصل الشتاء واستئناف مفاوضات السلام. وأضاف زيلينسكي أن احتمال عقد جولة مفاوضات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لا يزال قائما من دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نعود إليكم، تحيات خاصة جدا للجميع وشكر بحجم الشمس لزميلة أسيل كبهة وأيضا لفريق الأخبار. هذه تحية أيضا إلى زميلها بواس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بادية كرام يشرف على هذا اللقاء.

إذن نقرأ من خلال موقع الشمس: انتخاب فاتن غطاس خلفا لجعفر فرح في المكان الثاني.

ورزتني أيضا قصة أريد أن أقرأها على مسامعكم، وأريد منكم تعقيب حول هذا الموضوع. تخيلوا أب فقد زوجته وفي عز حزنه خسر معها شيئا ثانيا ما كان يتوقع يوما يخسر ابنته. يقول الأب: بعد وفاة زوجتي كنت مفكر أنه أصعب وجع بحياته أني أودع شريكة عمري، بس اكتشفت أنه في وجع أكبر. أهل زوجتي أخذوا بنتي عندهم، وبعد فترة صاروا يمنعوني من أني أشوفها. بنتي اللي كنت أصحى على صوتها وأرجع على البيت عشان حضنها، صرت أستنى خبر عنها من الناس. لا بعرف كيف نامت ولا كيف مدرستها ولا إذا مرضت ولا حتى إذا بتسأل عني. أنا مش طالب أخذها من جدها وجدتها، ولا بدي أحرمهم منها. هدول أهل إمها ومن حقهم يحبوها ويكونوا بحياتها، بس أنا أبوها. كيف ممكن حدا يقرر إنه بنتي تكبر من دوني وأنا موجود؟ هي خسرت إمها، ليش نخليها تخسر أبوها كمان؟ وهون بده تعقيبي أنا على الهوى. فأحيانا الخلاف بين

الكبار بيدفع ثمن الطفل ما إله ذنب بأي شيء. هذه البنت فقدت أمها وهي بأمس الحاجة لكل حض آمن حولها، لوالدها، لأهل والدتها أيضا، بعيدا عن تفاصيل هذه الحالة ومين معه حق ومين عليه الحق. السؤال الأهم، هل من حق أي خلاف عائلي أن يتحول إلى حاجز بين الطفل وأحد والديه؟ برأيكم بعد وفاة الأم، هل يحق لأهلها منع الأب من رؤية ابنته إذا كانت بينهم خلافات؟ وأين يجب أن تكون مصلحة الطفل وسط كل هذه الصراعات؟ بحب أسمع منكم على 04 60 10 101.

كل تحيات لكم أينما كنتم. إذن مواضيع كثيرة طرحناها، هل أصبحنا نفتقد للخجل في هذا الزمن؟ وين راحت الحدود بين الجرأة وقلة الخجل؟ وهل تغير المجتمع ولا إحنا اللي صرنا نتقبل أشياء كانت مرفوضة زمان؟ السؤال الثاني اللي طرحناه، ليش دايما بيصير في مشكلة قبل كل مناسبة، قبل العرس، العيد، السفر أو حتى عزومة عائلية؟ ليش التوتر والمشاكل بتزيد تحديدا قبل المناسبات؟ والموضوع الثالث، أصحاب المصلحة، الرجال يتفوقون بهذه العلاقات، هل فعلا في ناس ما بتتذكرك إلا وقت المصلحة؟ هل الرجال أكثر من النساء في بناء علاقات قائمة على المنفعة؟ وأربعة، ما زلت على تواصل مع حبيبة السابقة، هل هي متزوجة وأنا متزوج؟ هل ممكن أن يكون هناك التواصل بريئا أم مجرد استمرار العلاقة بالسر يعتبر خيانة حتى لو ما صار لقاء؟ وقصة الطالبة الجامعية اليتيمة وهي بحاجة لمساعدة، طالبة جامعية يتيمة تمر بضائقة مالية وبحاجة لمساعدة عاجلة لتسديد قصدها التعليمي قبل طردها من الجامعة. طبعا لمن يرغب في تسديد قصدها مشكور جدا مع دعواتها الكثيرة. وأيضا موضوع بعد وفاة زوجتي منعني أهلها من رؤية ابنتي، هكذا قال لي أب يفقد زوجته ثم يجد نفسه أمام وجع

آخر بعدما منعه أهلها من رؤية ابنته. هل يجوز أن يدفع الطفل ثمن الخلاف بين العائلتين؟ طبعا مواضيع كثيرة في جعبتنا لهذا اليوم. 0461

إذن كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، ونحن نكمل معكم مع الكثير من المواضيع المطروحة هذا المساء.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة لكل محبين في كل مكان. طبعا مواضيع كثيرة مطروحة أمامنا في هذا الباب، ونحن نريد من خلال المواضيع أيضا ترك الحديث لكم على 0461. طبعا الكثير من المواضيع اللي ممكن كمان يكون إلها صدى، وهي طبعا موضوع جفرفرة، بس بدناش نفتحه بهذا الموضوع، لأنه يعني إحنا موضوعاتنا هنا مش سياسية. فإحنا مكمل وإليكم الموضوع التالي.

موضوع طبعا طلبوا مني أن أطرحه، وأكيد رح نطرح أي موضوع بتحبوا تسمعوه بهذا المساء، وبحب أيضا مشاركتكم في المواضيع على مختلف أنواعها. والموضوع التالي هو الموضوع التالي بيقولوا الوقت كفيل انه يداوي كل الجروح، بس هل فعلا كل الجروح القلب بتلتئم؟ في انكسارات بتمر وبنرجع بعدها اقوى، وفي انكسارات بتغير فينا اشياء للابد. ممكن نسامح، ممكن نكمل حياتنا، وممكن نضحك من جديد، لكن هل بنرجع فعلا نفس الاشخاص اللي كنا قبل الوجع؟ يمكن القلب المكسور بيلتئم، بس احيانا بيضل في اثر، ذكرى، خوف، او حتى درس ما بننساه. السؤال لكم، هل مر عليكم انكسار فكرتوا انكم مستحيل تتجاوزوا وبالاخير قدرتوا؟ هل القلب فعلا بينسى؟ الا بس بنتعلم كيف نعيش مع الوجع. بحب اسمع.

0: بنحب نقول مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك دولاب؟
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله مجتمعة معك.
0: أهلا وسهلا.
1: أحلى إذاعة الشمس.
0: تسلمي.
1: إحنا دائما بستمع لها، بغيرش عن الراديو إلا إذاعة الشمس.
0: ليه بتحبيها؟
1: ومنشعر بالارتياح. دولاب إذا سمحت. بدي أسألك بالنسبة للسوشي ميديا. على الصور اللي بيشوفوها على النت وعلى الفيس.
0: نعم.
1: هناك مرات بيكون في صور لفتاة بعرضوهن مثلا يبقى في خلاف في شجار بيجي شاب بيقول إنها هاي بدها يعني وتعطيني أرض أو تعطيني مصاري، وهو بيكون كذب، يبقى في خلاف بين عائلات، فبنشر الصورة وهي ما حاش خبر، وهي تبقى أخلاقها عالية.
0: أكيد.
1: وتبقى محترمة وما حاش خبر، وبيحصل كسورتها وهي ماشية وعلى AI أو عند مهندس الذكاء الاصطناعي بيعدلها وبحطها مشان يفضحها والكل كذب وزور، وهي بتكون محترمة. فأنا بوجه رسالة لجميع المجتمع اللي بشوف صورة أي شيء من هاي النوع ما يصدقش، لأنه في شجار، في انتكام، في خلافات بين الناس، بحبوا ينتكموا من بعضهم كذا. لازم المجتمع يبقى عارف

0: وجهاء شرحي لحكي له انه هذا الاشي مش مضبوط، مش كل اشي بصدق اللي بنشروه.
1: انه صارت هاي الصور والسوشيال ميديا مسرح للانتقام من بعض، يعني
0: للانتقام ما فيش منه هذا الحكي. بكى تبقى اخلاقها عالية وما حاش خبر، مثلا شباب بيتكاتلوا مع بعضهم بيسلك صورتها بيحجلها على او تبقى راكبة بسيارة او تكون ماشية وهي ما حاش خبر، تبقى اخلاقها عالية كذب، فيش منه هذا الاشي، صار هذا للانتقام من بعضهم.
1: نعم.
0: مع بوجه له رسالة، أي صورة بيشوفها ما يصدق إنه هذا، ولا الكتاب اللي بكتبوها عنها كلياته كذب. لازم يفرقوا بين الصح وبين الكذب ويعرفوا إنه مثلا في تعديل الصور، في كذب، في انتقام. بيروح بكل ده تعطينا قرار بدها تخطبنا بدها يانا وتمكاش معها خبر بس حتى يشوه سمعة الفتاة.
1: إذا بس لهذا الموضوع أنا كتير بدأ أشكرك عزيزتي، وهي مداخلة مهمة، وقضية تشويه يعني صورة الفتاة للأسف على السوشيال ميديا.
0: وبين منهم بيصدقوا يا حرام، وهي بتكون هي محترمة وأخلاقها عالية، فوجه لهم رسالة، ما كل إشي بيصدق من الصور اللي بيشوفوها، شغل انتقام ويبقى في شجار خلافات عائلية. نعم. وهو بيصور شباب بينشروا صورهم بسرقوهم بيعدلوا الصورة على الاي اي وكذب.
1: نعم.
0: وبعدين اذا سمحت يمكن تحط برنامج عنه هذا لجميع الناس انهم ينتبهوا، لانه في فتيات محترمات بيحاولوا يشوهوا سمعتهم وصورتهم وان محترمات. وانا بحييك يا دوريد، يوم الجمعة صباح الخير يا بلدي، ما بصدق الساعة 9 تيجي، احلى برامج الشمس، احلى اذاعة الشمس.
1: تستميلي.
0: الشكر لك، وانت يا دوريد احلى مذيع، كل الشكر لجميع المذيعين، وانت برامجك برضه من ضل يسمعها الاربعة، وكل برامجك حلوة نشعر بالارتياح حتى لو نكون إنا تعبانين او نكون برامجك احلى برامج.
1: شكرا شكرا من كل قلبي، بارك الله فيك على اتصالك.
0: الله يعطيك العافية.
1: طبعا يعني مشكورين كل المحبين لبرامجنا في ذات الشمس، لكم منا اطيب الامنيات. وقالك فوري، قربت الشتوية، قربت الشتوية يا جماعة.

وقال كفوري اربد الشتوي رهيب. احنا عايشين بعصر كل شيء فيه سريع، الاكل سريع، الاخبار سريعه، العلاقات سريعه، حتى احكامنا على بعض صارت سريعه. صرنا بدنا كل شيء هلا، صرنا بدنا كل شيء اسا، صرنا بدنا كل شيء هسا، هالكيت هالحين اللي بدكم اياته بلهجه. اذا تاخر الرد بنزعل، اذا ما تحقق اللي بدنا اياته بسرعه بنفقد صبرنا. بس يمكن اجمل الاشياء بالحياه بدها طوله بال، علاقه ناجحه بدها صبر، تربية الأولاد بدها صبر، النجاح نفسه بده نفس طويل. فهل طولة البال اليوم صارت عملة نادرة؟ وإنت بتعتبر حالك طويل بال ولا عصر السرعة سرق منك صبرك؟ بحب أسمع منكو مين عنده طولة بال ومين بطل في عنده صبر. شيلي عندك طولة بال إيهاب؟ إحنا متمنى يكون عندك طولة بال. بكل الأحوال أيضا كاظم جبن أغنية حلوة كتير اسمها 10 دخات. 04 60 10 101.

احنا مكملين، تحيات خاصة جدا للجميع، وطبعا مواضيع كثيرة على المنصة لهذا المساء، وطبعا منحب نسمع منكم. وموضوع مهم دائما بطرحه ولكن ظهر عليه طلب كتير قوي، موضوع المطلقات، وما أدراك يعني قديش هذا الموضوع بأخذ تعليق كبير من قبل مستمعينا، فبحب أسمع منكم. هو عنوانه: لا تظلمي الإمرأة المطلقة ولا تحكموا عليها، لكل طلاق قصة. أكيد الطلاق مش وصمة عار يا جماعة، والمطلقة مش امرأة فشلت بالحياة. أحيانا يكون الطلاق نهاية لسنوات من الوجع، وأحيانا يكون قرارا شجاعا لحماية الكرامة وراحة البال. نحن نرى كلمة مطلقة لكننا لا نعرف القصة التي سبقتها، ولا الليالي التي بكت فيها، ولا كم مرة حاولت أن تصلح قبل أن تقرر الرحيل. فلا تظلم امرأة بحكم جاهز، لأن لكل طلاق قصة ولكل قصة وجع لا يعرفه إلا صابها. سؤالي للمستمعين: ليش مجتمعنا أحيانا يحاكم المرأة المطلقة أكثر من الرجل المطلق؟ وهل تغيرت هذه النظرة فعلا أم لم تتغير؟ طبعا هذا موضوع طويل وشائك، ولكن بحب أسمع أيضا عن هذا الموضوع. 0460 10 101 كاظم مرت ببالي.

0: مين يقول لي مساء الخير لمين؟ ألو مساء الخير. يا هلا.
1: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هلا هلا هلا عماد، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: أنا
0: حقيقي
1: عماد
0: حيارات. أهلا عماد، كيفك حبيبي؟
1: شو أخبارك يا غالي؟
0: هلا بعماد.
1: أقول لك يا أبو ليانا، والله قاعد أشاهد مباراة كرة قدم سخنين وبيتار،
0: واللي يلعب
1: كرة القدم في ظالمة سخنين تلعب وبيتار تسجل.
0: طيب شو عم بيصير؟ قديش العدد؟
1: الدقيقة 60-1 لبيتار.
0: يا الله.
1: قبل شوي وقول يعني تقدر تقول ذاتي يعني من مدافع سخنين. شوف
0: للأسف
1: كرة القدم ظالمة ما بيها عدل.
0: يا رب ان شاء الله يكون في تعادل، جبنا اخبار حلوه وانتصار لسخنين.
1: والله ان شاء الله بنسمك الباب العاص. والله انت شايف وضعنا بالوسط العربي، الاخبار ما تسر الباب.
0: لا الاخبار صعبه كثير. نعم.
1: والله ان شاء الله الامن والامان يرجع على مستوى
0: حبيبي يا عماد. حبيبي عقيل،
1: بالنسبه الله يسعد روحك، بالنسبه للموضوع اللي طرحته الطلاق ما
0: والطلقات.
1: انا لا انا لا متجوز ولا مطلق، بس والله يشرفني اتجوز وحده مطلقه صدقني.
0: عن جد
1: بعيوني
0: يعني والله ممكن تتزوج وحده مطلقه؟ فيش عندك مشكله يا عماد؟
1: والله مطلقه وقاعد ادور وابحث والله.
0: طب واذا كان معها اولاد؟
1: حسب الاتفاق يكون بين اثنين، انا من ناحيتي ما عندي مشكله، ما هي اذا هي توافق انا كمان وافق، وكمان في الطرف الثالث اللي يكون ابو الاولاد مثلا، بلكي هو ما بده. نعم. بلكي تكون الحضانه مع الوالد مش الوالده، يعني انت تعرف. نعم. يعني احنا كل شيء يكون باتفاق حب ورضا من ناحيه الطرفين، اما يهمنا يطلع نظره غير شكل عن المطلقات. ليه؟ من يعني بنات 9 أشهر وخلقت رب العالمين ومستورات، الا كان عندي ظروف. مرات يكون الرجال مش نبايه، انا رجل وبحكي هيك، وكمان الحريم من خليت بليت، يعني 50-50 خلينا دائما نحكي. وايش بعد في موضوع عندك؟
0: هذا الموضوع الاساس حاليا.
1: والله في انسان عزيز على قلبك. تفضل.
0: لا تمام تفضل.
1: في انسان عزيز على قلبك اسمه عفيف شريف ابو محمد،
0: الله يسعده.
1: هذا انسان 24 ساعه يسمع راضي السمسوسه حافله، هو محمد ابو تامر.
0: نعم.
1: ابو التيم وجاد ابو زياد يسلم عليك، وفخر احتراق بالعمل هو وخليل ولؤي على الصالح ومصطفى عبد القادر.
0: نعم.
1: وسعود خوالد يقول لي زمان ما بعث لي، هو وحموده خوالد اللي يعمل قسم السرقه. يسلموا عليك كثير السلام. كثير السلام.
0: الله يسعدك.
1: ايش هيك مميز يا غالي دوريت ابو رياني؟
0: سلم لي على الغوالي ودائما.
1: كبير المكسور قاعد استنى زيارتك
0: حبيبي. الله يسعدك ان شاء الله بيشرفني.
1: والله يعني مقاشين بيتنا محضرين، تفضل ما تفتح الحضرات لك. يلا استنى خلص البرنامج.
0: حبيب قلبي عماد، حبيب قلبي.
1: ومهند الكمال ومحمد الهائل يسلموا عليك، وصالح ابو غزال والهمزال يقول لك دائما.
0: الله يخلينا اياك، وعن جد شكرا من كل قلبي.
1: ومحمود ابو تامر كمان هذا الشاب يسمع الراضي، كل الراضي لنا مستمعين بكل البلاد، نفتخر ونعتز براضي الشمس.
0: يعني بتسمع انت انه في مستمعين؟
1: والله انا انسان جوال بالوسط العربي العقيد، ما تقدرات كله يقول لي صوتك مش غريب علينا، دائما نسمع اذاعه الشمس، يلعلع مع دوريد مع كل المحترمين براضي الشمس، هي الاذاعه رقم واحد بدون منازع، يعني نفتخر ونعتز بيك مصدق.
0: الله يخلينا اياك.
1: نعتز بيها فيك بيكم.
0: وشكرا لك عقيد.
1: سلم لي ابو فارس.
0: سلم على الجميع.
1: سلام على كل الجماعه وليلكم سعيد.
0: سلامات.
1: يلا
0: الى اللقاء.
1: السلام عليكم.
0: مع السلامه. مساء الخير لمين؟
2: الخير.
0: يا هلا.
2: معك خضر عكا.
0: هلا كيفك؟
2: خليك شو اخبارك؟
0: يا هلا يا هلا تفضل.
2: طيب بالنسبه للطلاق بشكل عام، انا بفكر انه الطلاق بشكل عام موجود في وسطنا والاوساط العالميه بنسبه عاليه.
0: نعم.
2: إذا أنا غلطان؟
0: لا أكيد واضح، نسبة مخيفة يعني مهولة طبعا واضح. يعني
2: المطلقات ما شاء الله والمطلقين لا يعدوا ولا يحصوا.
0: طيب ليه يا خضر هالقد العدد مخيف؟ شو الأسباب؟ ليش بنعمل وبنضغط حالنا وعرس وراحت وجهت ودعوات وإرهاق وعمر بيت وبالآخر طلاق؟
2: قرأت الفنجان، على الرجل أن يقرأ المرأة والمرأة تقرأ الرجل ليتعارفوا لحياة سعيدة.
0: حلو.
2: سامع.
0: حلو.
2: يعني ايش على ورا يا عمي؟ شو كان اللي ورا الادخال؟ يعني ما كانش ادخال. كانت المرأة بتقرا جوزها، بتعرف ايش بده جوزها، ايش اللي بيزعل جوزها، ايش اللي بيزعل جوزها. والشيء بالمعاكس يعني، وطبعا الزلمة شوي أقسى من المرأة. بس الحنان بفوت في داخله إذا المرأة زرعته. يعني بتزرع لأولادها حنان، بتعرفش تزرع لجوزها حنان.
0: يعني أنت بدك إنه طلبك من المرأة إنها تزرع الحنان لزوجها، هيك اللي مقصود؟
2: هو لما بيجي عند الأم ما شاء الله

0: مو بتلاقي هالبرامج الأم
1: مدرسة إذا أعددتها الجنة تحت أقدام الأمهات. نعم
0: أيوة.
1: طيب
0: أيوة الأم مدرسة إذا أعددتها شعبا طيب العراقي ما هو اللي تتطلع من جوزها بتعرف اللي بتتطلع من أولادها وبتتطلع من الحياة العادية اللي مفروض تكون بعش زوجية بين الزوج والمرأة، المرأة المربية والأب هو الذي يعمل لأجل أن يجني.
1: يعني مين صعب، مين الأصعب دوره أنت برأيك؟
0: طلع الأب له أهمية كبيرة. وبدناش نحكي يعني أعطوا المرأة حق كبير كبير كأم.
1: طيب.
0: كأم مش كامرأة عزباء. تمام. بس الأبو له حق كبير.
1: طيب إذا
0: لازم يعرفوا لو النسوان مناح كان نزل لنا جنبية ربنا كان نزل لنا جنبية واحدة ما فيش إنه ولا نبي كل الأنبياء شوية شوية تنازلوا الدنيا حياة طلع الحياة
1: يعني أنت بتطلب من النساء يتنازلوا شوي يعني عشان تكمل السفينة يعني ما تغرقش السفينة.
0: هي واحدة تتجوز بيجي الواحد ببني لها قصر وبعمل لها أحسن عروض وبدها فستان ب50,000 وبدها اشبع بدها العروس بتكلف
1: يعني في طلبات كتيرة بتكون متعبة جدا للعريس
0: بترقص وترجع العالم رقصت وهي حلوة ومغندرة.
1: طب شو المشكلة انها ترقص مش فاهم عليك انا
0: انه ايه يعني. ترقص بس هي ترقص لفرحة هيدا ما تتجوز اللي قصة مش انه تفرح عشان تتجوز هي تفرح انه نجحت بحياتها الزوجية. فهمت علي؟
1: فهمت عليك.
0: هي لازم مش يا عمي مش بقول لك المرأة لما هي ركن البيت مش هي عمود الفقري
1: صحيح
0: مش هي الانسانة الجوزة لما بروح تعبان لما بحط صدره على صدرها زي اللي حاطط صدره على راسه على
1: لحظة خربطت حاطط راسه على صدره مش صدره على يعني انت
0: لا حاطط راسه على صدره زي اللي حاطط راسه على صدر امه
1: فهمت علي الحنية انت قصدك
0: انت تعرف شو الام كانت تمتص من التعب تمتص من الزعل
1: صحيح
0: ما هي مرة طبعا الاشي معاكس لازم يكون يعني تطلعي تطلعي وكوني شريفي
1: نعم.
0: اتطلقي ايه وكوني شريفي ما حداش حاكي معك بيش تتطلقي ايه وما شاء الله يحرص الله تروح على المحكمة تيجي لابد تتشالي تقول لها بيطلع لك كذا بيطلع لك كذا
1: انت بتحكي متأسف يعني بتحكي عن تجربة ما صارت معك ولا بشكل عام تحكي
0: انا بحكي
1: بصراحة افتح قلبك
0: انا اسمع شوي انا والله انا اشتغلت بالإصلاحية واشتغلت محلات لي
1: يعني انت شايف كتير
0: ايه شو شايف كتير ايش شايف كتير يعني انا مش فاهم يعني الزلمة بده مرته بلاقيش مرته بيطلع برا المرأة بدها الزلمة مرأتش الزلمة بده تطلع برا يعني هاي بالاخر بتقوله صارت خيانة طيب ليه ما اتفقتوش من الاول ليه يعني ايش كان واحد راح اسمع عند واحد تاني
1: نعم
0: وساوى اللي سواه يعني مش راح تطلع برته يعني اللي بده اياه هناك بيقدر ياخده من هون بس بيقدر هون ياخده براحة بال بحنان بمحبة بالحلال فهمت علي بالحلال ليش يعني انت بتعرف المرأة والزلمة مفروض يعني انت ما يتفقوش مع بعض في فرقية بين طلاق وطلاق في فرقية بين طلاق وطلاق في ناس تتطلع بس بضل في احترام متبادل بين الأب والأم
1: نعم
0: ليه؟ عشان يكملوا المثلث ما يصيرش فيه نزول بقيمة الولد اللي خلفوه
1: يعني ايه طبعا يعني بده يكون الواحد ينتبه ما بين انه اذا بده يطلع الأمور بده عاود يحاول يسترجعها ما بين رفع الشغلات والأمور والظروف الثانية ان شاء الله
0: اذا طلع الاشي كتير صعب يعني انت تطلع بوسطنا العربي الاشي بخزي
1: الوضع صار صعب
0: بخزي الشباب مش عم تتجوز في يمكن ملان طلعت ايش بدي احكي لك يا تا
1: يعني في وجع كبير

0: مصاري من اجي مصاري تروح تساوي اشياء تاني مش مضبوطة.
1: لا انت عمال اسا هيك شوي تحرف الموضوع.
0: هذا طلع اسمعني شوي.
1: لا انت عمال تجذب.
0: هذا من وحد الامور. هاي من وحد الامور
1: انه يعني بلاش انت تعمم عن المخلوقات.
0: هذا الواحد بيقدر يتجوز ويعيش بالسيري بسرية البيت زي ما تكينة البيت.
1: نعم.
0: غرفة الزلمة نقعد معها أنا. غرفة المرأة بقعد معها. ببنوا بيت ببنوا حمامات طيبة اللي تعطي
1: دفيئة
0: بيئة طيبة. نعم. اللي تعطي اللي تنتج خلق مش مهم الأولاد لسه. أنا بحكي إنه التنين يتفقوا.
1: نعم.
0: عشان هدول التنين لما إذا خلفوا أولاد يكون في جيل طيب. نعم. جيل صالح.
1: طيب أنا بدي أتشكرك بارك الله فيك يا خضر.

0: بهم جمال عجيب.
1: شكرا للزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 7 دقائق تفصلنا عن أخبار 10، موعد الزميلة أسيل جبهة. أنا سألتقي بكم يوم الأربعاء في تمام الثانية في برنامج آخر حلاوي. إلى أن ألتقي وإياكم، أحبكم لو تعلمون كم. دوري الزرقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. صوت مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مساء اليوم بأغلبية على سحب ترشح جعفر فرح من قائمة الجبهة لانتخابات الكنيست المقبلة وانتخب فاتن غطاس للمقعد الثاني خلفا له. وجاء القرار خلال اجتماع عقد في شفا عمر وسط خلافات داخلية وأجواء متوترة، فيما طالب رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة فرح بتعليق ترشحه داعيا إلى الحفاظ على وحدة الجبهة. من جانبه أكد فرح قبوله بأي قرار يصدر عن مؤسسات الجبهة، مشددا على أنه لا يتمسك بالترشح من أجل منصب أو مقعد. إلى ملف العنف والجريمة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 21 من عمره بجروح خطيرة جدا جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات نافذة. وفي مدينة اللد أصيب رجلان في 64 من عمرهما بجروح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في المدينة، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين. في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم بإصابة طفل برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة بئر الحمص بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما أفاد بإصابة 3 أسرى محررين جراء اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب عند حاجز زعورتا العسكري جنوب نابلس. وأعلن الهلال الأحمر عن إصابة شخصين بجروح جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهما بالضرب في بلدة عنبتة قرب تل كرم شمال الضفة الغربية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن مجموعة من المستوطنين أضرمت النار في مركبات فلسطينيين وأقدموا على سرقة أبار مياه زراعية خلال هجوم على بلدة بورقة شمال نابلس. وفي خبر آخر، قالت مصادر إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية بدأت الاستعداد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 7 من أكتوبر 2023، وبحسب الخطة من المقرر أن تبدأ الزيارات يوم الأربعاء المقبل. في الأخبار الدولية، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية لشبكة CNN إن الدوحة تعمل على خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتهيئة الظروف لمفاوضات تفضي إلى حل مستدام، وأكد أن أولوية قطر هي فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران، مشيرا إلى ضرورة تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل. وأضاف أن الأزمة لن تحل إلا عبر المفاوضات، وأن أوراق الضغط التي يستخدمها الطرفان يمكن أن تتحول في النهاية إلى بنود في أي اتفاق. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لموقع أكسس إن واشنطن تبحث خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا خلال فصل الشتاء واستئناف مفاوضات السلام. وأضاف زيلينسكي أن احتمال عقد جولة مفاوضات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لا يزال قائما من دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. صوت مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مساء اليوم بأغلبية على سحب بترشح جعفر فرح من قائمة الجبهة لانتخابات الكنيست المقبلة، وانتخب فاتن غطاس للمقعد الثاني خلفا له. وجاء القرار خلال اجتماع عقد في شفا عمر وسط خلافات داخلية وأجواء متوترة، فيما طالب رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة فرح بتعليق ترشحه داعيا إلى الحفاظ على وحدة الجبهة. من جانبه أكد فرح قبوله بأي قرار يصدر عن مؤسسات الجبهة، مشددا على أنه لا يتمسك بالترشح من أجل منصب أو مقعد. إلى ملف العنف والجريمة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 21 من عمره بجروح خطيرة جدا جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات نافذة. وفي مدينة اللد أصيب رجلان في 64 من عمرهما بجروح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في المدينة، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين. في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم بإصابة طفل برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة بئر الحمص بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما أفاد بإصابة 3 أسرى محررين جراء اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب عند حاجز زعورتا العسكري جنوب نابلس. وأعلن الهلال الأحمر عن إصابة شخصين بجروح جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهما بالضرب في بلدة عنبتة قرب تل كرم شمال الضفة الغربية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن مجموعة من المستوطنين أضرمت النار في مركبات فلسطينيين وأقدموا على سرقة أبار مياه زراعية خلال هجوم على بلدة بورقة شمال نابلس. وفي خبر آخر، قالت مصادر إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية بدأت الاستعداد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 7 من أكتوبر 2023، وبحسب الخطة من المقرر أن تبدأ الزيارات يوم الأربعاء المقبل. في الأخبار الدولية، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية لشبكة CNN أن الدوحة تعمل على خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتهيئة الظروف للمفاوضات تفضي إلى حل مستدام، وأكد أن أولوية قطر هي فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران، مشيرا إلى ضرورة تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل. وأضاف أن الأزمة لن تحل إلا عبر المفاوضات، وأن أوراق الضغط التي يستخدمها الطرفان يمكن أن تتحول في النهاية إلى بنود في أي اتفاق. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لموقع أكسس إن واشنطن تبحث خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا خلال فصل الشتاء واستئناف مفاوضات السلام. وأضاف زيلينسكي أن احتمال عقد جولة مفاوضات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لا يزال قائما من دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your goal.
2: هذه النشرة قدمت لكم

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. صوت مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مساء اليوم بأغلبية على سحب بترشح

0: شح جعفر فرح من قائمة الجبهة لانتخابات الكنيست المقبلة، وانتخب فاتن غطاس للمقعد الثاني خلفا له. وجاء القرار خلال اجتماع عقد في شفا عمر وسط خلافات داخلية وأجواء متوترة، فيما طالب رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة فرح بتعليق ترشحه داعيا إلى الحفاظ على وحدة الجبهة. من جانبه أكد فرح قبوله بأي قرار يصدر عن مؤسسات الجبهة، مشددا على أنه لا يتمسك بالترشح من أجل منصب أو مقعد. إلى ملف العنف والجريمة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 21 من عمره بجروح خطيرة جدا جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات نافذة. وفي مدينة اللد أصيب رجلان في 64 من عمرهما بجروح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في المدينة، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين. في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم بإصابة طفل برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة بئر الحمص بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما أفاد بإصابة 3 أسرى محررين جراء اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب عند حاجز زعورتا العسكري جنوب نابلس. وأعلن الهلال الأحمر عن إصابة شخصين بجروح جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهما بالضرب في بلدة عنبتة قرب تل كرم شمال الضفة الغربية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن مجموعة من المستوطنين أضرمت النار في مركبات فلسطينيين وأقدموا على سرقة أبار مياه زراعية خلال هجوم على بلدة بورقة شمال نابلس. وفي خبر آخر، قالت مصادر إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية بدأت الاستعداد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 7 من أكتوبر عام 2023، وبحسب الخطة من المقرر أن تبدأ الزيارات يوم الأربعاء المقبل. في الأخبار الدولية، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية لشبكة CNN إن الدوحة تعمل على خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتهيئة الظروف للمفاوضات تفضي إلى حل مستدام، وأكد أن أولوية قطر هي فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران، مشيرا إلى ضرورة تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل. وأضاف أن الأزمة لن تحل إلا عبر المفاوضات، وأن أوراق الضغط التي يستخدمها الطرفان يمكن أن تتحول في النهاية إلى بنود في أي اتفاق. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لموقع أكسس إن واشنطن تبحث خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا خلال فصل الشتاء واستئناف مفاوضات السلام. وأضاف زيلينسكي أن احتمال عقد جولة مفاوضات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لا يزال قائما من دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: Ladies and gentlemen,

بقدم احلام فرحه ومعاها ميت نساء حلوين مننا ولا وقلوبنا كويسه بقدم احلام فرحه ومعاها

الله.